0: ولد وليه بنت وليكوا بنت، انما انتوا تجعلوها لله. ماذا البنات اللي انتوا كارهينها تجعلوها لله؟ لله. يبقى ويجعلون لله البنات فيها عيبين اثنين. العيب الاول انهم نسبوا لله ولد ولو كان ذكرا. العيب الثاني انهم خدوا اخس الانواع في نظرهم، اخس الانواع في ايه؟ ما نقدرش نقول البنات اخس الانواع. ليه؟ لان البنات بها ضمان بقاء النوع. ولذلك العباس يقول ايه؟ لو سمع الله ما قال الناس في الناس لما كان الناس. لو ربنا سمع اللي الناس بتقوله، الناس مش عايزين بنات، وربنا سمع منهم ما يجيب لهمش بنات، ايه اللي يحصل؟ يبقى بره طلب غبي ولا مش طلب غبي؟ طب انت اللي ولدت لك البنت دي، طب ما هي بنت رخوة. طب واللي هجيب لك الولد، ما هي بنت برضه غباء ولا مش غباء؟ ويجعلون لله البنات سبحانه ايه؟ اي تنزيها له ان يكون له ولد. وبعدين تنزيه له تاني انه يكون له اخس النوعين اللي هو خلقه. اخس النوعين اللي هو ايه؟ اخس النوعين يعني في ايه؟ في عرفهم هم، لان هم كانوا ايه؟ اذا هيقول عليهم واذا بشر احدهم بالايه؟ بالانثى ظل وجهه ايه؟ مسودا وهو ايه؟ وهو كظيم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الانسان والانجاب يقول إيه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء. اول حاجه جاب الاناث، يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كم صوره؟ اناث ذكور، ذكور واناث عقر. يبقى هبات الله لها كم نوع؟ اربعه. يبقى اذا العقم هبه ولا مش هبه؟ بس الناس ما بتاخدش العقم على انه هبه، بتاخد على انه ليه؟ ام قال لك الله، ما يمكن زي حكايه الولد اللي هيكون فتنه لابوه وفتنه لامه ويجعلهم يعملهم على انهم يكفرهم ولا بتاع. فربنا سبحانه وتعالى ولو ان صاحب العقم رضي بما قسمه الله من هبه العقم، اعتبروه هبة أيضا، يهب لمن يشاء إناث، يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء إيه؟ عقيم. قال لك لو إن الإنسان رضي بهذا لرأى كل ولد في الكون ابنه، كل ولد، من غير ما يتعب لا في تربيته ولا الأم تعبت في حمله ولا في رضاعه. كل ما يشوف كده الولد يلتفت تلاقي الدول كل. ليه؟ لأنه رضي بهبة الله. وما دام رضي بهبة الله في أن ما يكونش له ولد، يقول له لأجعلن كل ولد لك ولد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي من الذكران. يحب الولد ليه؟ لأنه هيعمل له عزوة، ولما يعمل له عزوة ينفعه في القتال وينفعه في الحرب وينفعه في المكاسرة وينفعه في كذا. إنما البنت هتبقى إيه؟ هتبقى عالة وإيه؟ تبقى عالة عليه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، شوف كلمة بشر أحدهم بالأنثى، طب ده البشارة تكون بخير، يبقى كان يجب أنهم يستقبلوها استقبال البشر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، معنى سوداد الوجه انقباضه، وانقباضه من الإيه؟ من الغيظ. ويمسكه على هون، يعني نعمل ايه؟ نخلي البنت دي وكمان نمسكها على هوان وعلى ذل كده، ولا نمسكها نعملها ندفنها في شغلانه. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم، الكذب هو كتم الشيء، ولذلك يقول لك والكاظمين الغيظ. واخذ من القربه حين تمتلئ ماء وبعدين يكظمها يروح ايه؟ رابطها، تبقى رابطها، تبقى الابل القربة مالانا مية كده وعايزة تنفجر. الغضبان تروح عروق تنتفخ والدم يتوارد بقى على ايه؟ على وجهه، وما يقدرش ينط الدم من ايه؟ يبقى مكزوم، يعني ممنوع ان ينفجر. يقوم يعمل ايه؟ احتقان في وجهه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، من سوء برضه ما بشر به، برضه ربنا سبحانه وتعالى بده يحنن قلبه. يتوارى من القوم، قال يقول لك ايه احسن؟ يقول له ده جاله بنت، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون على زلة أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون في الأمرين، أن يمسك على هون أو أن يدسه في التراب. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد في الكون توازنا يصنع هذا التوازن من مقتضيات النفس البشرية. مقتضيات النفس البشرية إن الإنسان يبقى له جاه ويبقى له عز، بس هو يخطئ في طريق تكوين الجاه والعز. إزاي؟ هو فاهم إنه يفضل يكون الجاه والعز دي بإيه؟ بأسبابه وحدها. إنما لو علم أن تكوين الجاه والعز بشيء فوق أسبابه هو، بشيء مخلوق لله، بقدر مخلوق لله، كان يجي للمسألة من أكثر إيه؟ ليه؟ قال لك لأن العزة مش بما تنجب، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. اعتز بعصبة الإيمان، ما تعتزش بالأنسال ولا بالأنجال، اعتز بإنك أنت في بيئة إيه؟ مؤمنة متكافلة. إذا أصابك فيها ضيم كل واحد يفزع إيه؟ كل واحد يفزع لك. قد توجد أولاد عاقة ويبقى أبوها في شدة الحاجة ولا يدوه. ليه؟ لأنه لجأ إلى عصبية الدم، وعصبية الدم دي قد تتخلف، إنما عصبية العقيدة جعلت الرجل يضحي بأنفس شيء يضن به على الغير. شوف المهاجرين لما هاجروا للمدينة كل واحد عنده نعمة، إن كانت له أريحية يحب أن تتعدى نعمته إلى غيره. يعني عنده مثلا سعر عربية كويسة ما فيش مانع يتجمل بها على واحد، عنده ركوبة كويسة، عنده حاجة مش عارف إيه، عنده قصر يقول لك اتفضل اقعد فيه، عنده أي حاجة إلا نعيم المرأة. المرأة دي مطبوع في النفس البشرية إن الإنسان ما يحبش النعمة بتاعته فيها تتعدى إلى غيره. لكن شوف الإيمان عمل إيه. لما هاجر المهاجرون وتركوا أهلهم وأموالهم وزويهم وذهبوا إلى المدينة، الواحد من الأنصار اللي كان عنده زوجتين ولا ثلاثة يقوم يجيب المهاجر، قال يقول له بص كده لزوجاتي، الواحدة اللي تعجبك فيهم أنا أطلقها وخذها أنت. طب مين يعمل دي؟ هل دي عصبية إيه؟ عصبية الدم؟ عصبية الجنس؟ لا، ده عصبية اليقين، عصبية الإيمان. ولذلك تتنفي ديكها. ولذلك سيدنا نوح لما يقول له إن ابني من أهلي، قال له لا، إنه عمل غير صالح، يبقى ابنك مين؟ اللي عمله صالح. مدام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يبقى البنوة مين؟ البنوة عمل، مش البنوة دم. لا، إنه عمل غير إيه؟ غير صالح. يوم الإنسان صحيح اعتز واطلب لنفسك العزة، بس شوف العزة تيجي من مين؟ العزة بالله وبالرسول وبالإيمان وبالبيئة الإيمانية. يبقى كل دول أولادك وكل دول عزوتك وكل مش عارف كل دول، إنما أنت تعتز بطريقتك. أنت عايز ولد ذكر عشان تعتز بيه؟ لا، ما تعتزش بالولد الذكر اللي هو ابنك، بل اعتز بإيه؟ بمن يكون معك في يقينك بالله وإيمانك به. هو ده اللي يبقى إيه؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكم. وبعضهم كان لما امراته تخلف بنت، مش بقى يعني دس البنت ده يكرهها هي، وهي دخلها إيه؟ مالها هي؟ ويبقى زليلها ويبقى مش عارف، يقول له ملاش دعوة. ولذلك المرأة العربية فطنت إلى ما لم نعرفه إلا حديثا في العلم الحديث دلوقتي، ما عرفناش إلا دلوقتي. كان أبو حمزة جوزها سايبها وقعد بعيد عنها، فهي قاعدة بتغني بالليل تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، يعني سايبنا كده وقعد بعيد، غضبان أن لا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لغارسين نعطي لهم مثل الذي أعطي. طب واحنا دخلنا إيه في الحكاية دي؟ ما عرفناش دي إلا بعدين. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أن يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. تبقى إذن ألا ساء ما يحكمون في الاثنين، الإمساك إما على الهون وإما الدس في المين، الدس في التراب. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، صفة السوء، الصفة السيئة، الصفة الخسيسة من الكفر، من الجحد، من النكران، من عمل بصيرة. ليه؟ قال لك لأن المعادلة اللي عملوها معادلة غلط، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة قصر عمره. ليه؟ لأن عمر الدنيا مهما طال هيبقى قصير. واحنا قلنا زمان إياك أن تقيس الدنيا بعمرها، ولكن قس الدنيا بعمرك أنت، فعمر الدنيا مدة بقائك أنت فيها، إنما هي باقية لغيرك. طب وانت مالك؟ يبقى الدنيا، الدنيا عمرها إيه؟ عمرك أنت فيها، عمر شهر وعمر شهرين وعمر سنة، مالكش دعوة بطولها بقى، لأن طولها لمين؟ لغيرك. يبقى الدنيا عمرها الحقيقي إيه؟ عمرك أنت فيها. طيب عمرك مهما طال منتهي إلى زوال ولا لا؟ يبقى إذن أنت اخترت الخاسرة. ليه؟ لأنك أنت حتى ما أنتش ضامن تعيش متوسط الأعمار، يمكن تختضر قبل أن تصل إلى متوسط الأعمار، وهبك وصلت إلى متوسط الأعمار النهاية هتموت ولا ما تموتش؟ طب وين المدة اللي انت قعدتيه ستتمتع فيها بالمعاصي كلها، مقدار عمرك ولا لا؟ وبعدين تفوتها ولا ما تفوتهاش؟ طبعا يبقى اذا انت لما تيجي تقارن المسألة بقى بمن آمن بإله وآمن باليوم الآخر، نقوم نقول له والله يا أخي الدنيا بتاعتك مزنونة، لأن يمكن ما تعيش فيها كتير، وإن عشت فيها برضو النهاية إلى إيه؟ إلى زوال. طب وإن عشت فيها متوسط الأعمار وحتتنعم فيها على قدر إيه؟ قال لك على قدر إمكانياتك. طب واللي آمن بالآخرة حيتنعم فيها على على قدر إمكانيات خالقه. يبقى إذن وهل الآخرة حيبقى لها انتهاء؟ يبقى إذن أنت خدت صفقة محدودة وتركت صفقة غير محدودة، وخدت صفقة غير متيقنة لأنك قد تموت وعمرك قصير، وتركت مسألة عمرها، وتركت أشياء الإمكانيات فيها تؤدي إلى نعيم على قدر إمكانيات الخالق، وأنت ستأخذ النعيم في الدنيا على قدر إمكانيات المخلوق. تبقى صفقة قاصرة ولا لا؟ يبقى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل، أي صفة السوء، حاجة سيئة أوي. ليه؟ لأنهم خسرانين. ولله المثل الأعلى، لله الصفة العليا. فما اترك الصفة الايه السيئة وخذ الايه الصفة الأعلى، الأعلى اللي هي اللي هتبقى على قدر إمكانيات الحق سبحانه وتعالى، وانت خدت الخسة اللي على قدر إمكانياتك وعلى قدر عمرك في الدنيا. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز، أي الذي لا يغلب على أمره. وما دام لا يغلب على أمره، ما هو في واحد لا يغلب على أمره يعني عايش يعني، ولكن حكيم يستعمل المسائل بإيه؟ يستعمل القهر والغلبة بحكمة. وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هو عدد لنا الظلم كتير، هو يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظلم، وصفة السوء ولله المثل على كل دي يعني إيه؟ كانت كافية بأن ربنا سبحانه وتعالى يقبض عنهم إيه؟ نعمة. ولكن ربنا ما قبضش إيه؟ إنه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يجي واحد كده يقول لك الله، طب هو حيؤاخذ الناس بظلمهم والدبة مالها بقى؟ الدبة عملت ايه؟ اما قال لك ما هي الدبة مخلوقة عشان نعيم دول. يبقى المسألة مش مسألة كاف الدبة، يعني كاف اللي حينتفع بمين؟ يعني كاف اللي حينتفع بالدبة. لو يؤاخذ الله، في شيء اسمه الأخذ وفيه شيء اسمه المؤاخذة. الأخذ هو تحصيل الشيء واحتواءه. تحصيل الشيء واحتواءه دل على أن الآخذ له قدرة على المستمسك بنفسه. يعني مثلا حتى حصى شلها، إنما حجر كبير، طب افرض إنه حاجة بسيطة إنما مربوطة مستمسكة بحاجة أقوى، يبقى هو مش متماسك بنفسه ومستمسك بغيره. يبقى الأخذ هو إيه بقى؟ الأخذ إنك أنت تحتوي الشيء، ومعنى احتوائه إنك أنت إيه؟ أقوى من تماسكه في ذاته، أو أقوى من استمساك غيره به. وقد يكون بلا ذنب، لكن المؤاخذة هو أخذ منك فأنت تأخذ منه، أخذ منك فأنت تأخذ منه، اسمها الإيه؟ ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل أي حاجة يقوم يقول لزميله لا مؤاخذة، يعني أنا عملت دي يعني ما تجازينيش منك أنت تعمل زيها، لا مؤاخذة، مش كده بنقول كده؟ لا إيه؟ لا مؤاخذة. لو يؤاخذ الله الناس، مش لو أخذ الله من الناس، هو حيجي في آية تانية يقول إن أخذه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ليه هو عمل فيها كده؟ ليه؟ لأنها أخذت منه أشياء حقوقه في أن يكون إله واحد أنكرته، حقوقه في تشريع الصالح أنكروه، يبقى هي أخذت أشياء، فهو بس ما الأخذ بتاعها هين بالنسبة إلى أخذه هو. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يبقى الظلم أخذوا من الله شيئا. أول ما ظلم هياخذوا منه وحدانيته، والشرك ظلم عظيم، ياخذوا من الرسول أنه كذاب، ياخذوا من الكتاب بتاعه من القرآن أنه سحر المفترى، كل ده ظلم. فلو أخذ الله الناس بما أخذوا منهم، أخذوا الحق منه وأخذوا الحق من رسوله، أخذوا الحق من الكتاب، يبقى ربنا لما يحب يؤاخذ بقى هم أخذوا شيء يوم عايز يأخذ شيء. والله لو عملنا ربنا كده ما ترك على ظهرها من إيه؟ من دابة. ولذلك هناك في الآية ربنا لا تؤاخذنا، إحنا أخذنا منك يعني حكم كده سرقناه وعملنا على غير مقتضى ما تطلب، بس ما تأيه ما تأخذناش. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، طيب يعني سيبهم كده، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذا الأجل انقضاء دنيا وقيام آخرة. طب ما يمكن ما يقونش بالآخرة برضو يسيب لهم في الدنيا، إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل كده لهم إيه؟ لهم عذاب. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الأجل المسمى دي قد يكون فيه خير للحق. كثير من الناس الصحابة كانوا يدخلون المعارف ويحبون أن يقتلوا فلان اللي على الكفر، وفلان اللي على الكفر، وفلان اللي على الكفر، وبعدين ما يصيبهم شيء يقوموا يزعلوا. الأجل بتاعهم مجوش، لأن الله يعلم إيمانهم وإن إيمانهم سينفع المسلمين، فيبقى مدخرهم لمين؟ لأجل مسمى، لأن يمكن دول ييجي من ذريتهم إيه؟ مسلمين، يهم نفسهم إيه؟ يبقوا مسلمين وينفعوا اسم، زي خالد بن الوليد، زي عمرو بن العاص، زي عكرمة بن أبي جهل، كل دول ويزعلوا، أو زي نفذوا منهم ما يقتلون، طب ربنا عينهم عشان يبقى سيف الله المسلول والتالي. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم النهاية لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب إذا جاء الأجل لا يستأخرون، كلام معقول، إنما إذا جاء الأجل لا يستقدمون إزاي يعني؟ طب إذا جاء الأجل إيه؟ يبقى ما يتأخرش، إنما يقولك إذا جاء الأجل ما يستقدموش. طب إذا جاء الأجل بقت ممتنعة، مستحيل إنه لما يجي الأجل اللي بقى قبل كده ما ينفعش الكلام ده. أم قال لك وهم لا يستقدمون، يعني التحقيق أنهم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون، وإذا جاء الأجل لا إيه؟ لا يستأخرون. ويجعلون لله ما يكرهون، أو أنها آية عامة أن الذي يخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله، يعني إن الحاجة اللي تتصدق بيها أو تدهاش ما تديش من أرازل الأشياء، على الأقل تديها من الوسط، ما تدهاش من الأشياء اللي انت إيه تكره. عشم لعبط مثلا تديله لحمة ابتدأت شكلها يتغير، لحمة عجوزة مش عارف عدل مش عارف إيه، جلبية مهربين، ما تجعلش لله ما إيه ما تكره. ويجعلون لله ما يكرهون، ولو أنهم وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد لأعطوا ربهم ما يحبون. ليه؟ أم قال لك إذا أعطيت إنسانا ما تحبه يبقى أنت من أهل الآخرة، لأنك أنت بتعمر أخراك بما تحب، وإن أعطيته الأقل يبقى أعرف أنت بتعمر الدنيا بتاعتك، يبقى تستطيع أن تجعل من نفسك مقياسا. هذا المقياس يا ربي أنت من أهل الجنة ولا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. فإذا جاء لك إنسان وأعطيته الأحسن اعرف أنك أنت بتحب الآخرة وعايز الشيء الأحسن ده يدخر لك، وإذا أعطيته الأدنى اعرف أنك أنت بتحب الإيه اللي بتحب الدنيا وعايزها.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في الحج والعمرة. الحج والعمرة فرصة عظيمة لتقوية الإيمان وزيادة الإيمان، فرصة وهو مدرسة كبرى لتعلم الإحسان في عبادة الله عز وجل واستشعار مراقبة الله. فعندما ينوي الحاج والمعتمر أداء المناسك يتوجه بقلبه نحو البيت الحرام، قال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وإتمام الحج والعمرة ليس مجرد أداء، بل هو إتمام وإتقان وإتيان بأركان وواجبات وسنن مع حضور القلب وتحرك المشاعر وبذل المال والجهد ابتغاء مرضات الله تعالى، وهو بذلك يحقق التوحيد والإخلاص لله سبحانه. والإحسان في الحج والعمرة يكون بالإخلاص لله تعالى في أداء المناسك، فلا يريد بذلك سمعة ولا رياء ولا مدحا ولا ثناء، والله تعالى يقبل من العمل العمل الخالص، كما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والإحسان في الحج والعمرة يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلى الحاج أن يتحرى السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء مناسك الحج والعمرة قبل أن يغادر بلده حتى يرجع إليه، فعليه أن يتعلم أحكام الحج والعمرة قبل الذهاب لأداء المناسك. ومن الإحسان أن يجعل حجه مبرورا فلا يرتكب فيه إثم ولا معصية، ويتحرى النفق الحلال ويجتنب الخبيث الحرام في نفقته حتى يتقبل الله تعالى عمله ويستجاب دعاءه. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الحاج يتضرع إلى الله تعالى بالدعاء أثناء المناسك وأوقات الصلوات ويتحرى أوقات الإجابة، فلا بد له أن يطيب مطعمه ونفقته لتكون من حلال. ومن الإحسان الذي يكون به الحج مبرورا أن يجتنب الحاج ما نهى الله تعالى عنه بقوله، قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والرفث هو غشيان النساء ومقدماته وما يتصل به، والفسوق شامل لكل المعاصي والجدال، والجدال هو المماراة والمنازعة بطلب الغلبة والانتصار للنفس وإفحام المجادل. ومن الإحسان في الحج أيضا أن يحسن الحاج إلى الناس بالصدقة وبذل المعروف، ويساهم في دعم المؤسسات والجمعيات والفرق الخيرية لإغاثة الملهوفين واللاجئين والمشردين. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك أو نفقتك. ولكي يتحقق الإحسان في الحج والعمرة ينبغي على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام الحج والعمرة قبل أدائها حتى يعبد الله تعالى على بصيرة، فيحرم من الميقات ويتجنب محظورات الإحرام كإزالة شيء من الشعر أو الظفر والتطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط صيد البر والصياد وغيرها من محظورات الإحرام. وكذلك الإحسان في العمرة يكون بأدائها كما ينبغي، الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير. والإحسان في الحج يكون أيضا بأداء مناسك الحج كاملة، الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة يوم التاسع إلى مغيب الشمس، والمبيت بمزدلفة ليلة العاشر، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع. ومن ترك واجبا تلزمه الفدية، وهي شاة يذبحها في مكة يوزعها على فقراء الحرم ولا أكل منها.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
3: إن الله يحب المحسنين.
2: ومن صور الإحسان في الحج والعمرة الرفق بالحجيج، الرفق بالمعتمرين، الابتعاد عن مزاحمة النساء عند الحجر الأسود ومقام إبراهيم أثناء الطواف. ومن الإحسان أيضا في الحج والعمرة الالتزام بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن للرجل الاطباع في طواف العمرة وطواف القدوم، وهو أن يكشف عن كتفه اليمنى جاعلا وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه اليسرى، ويسن تقبيل الحجر الأسود في الطواف دون أذية للمسلمين، فلم يستطع فيشير إليه قائلا الله أكبر، ويسن استلام الركن اليماني في الطواف بيده إن تيسر له ذلك، فإن لم يستطع فلا يشير إليه بل يستمر في طوافه. ويسن أثناء الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما يسن الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف العمرة وطواف القدوم فقط دون أذية للمسلمين. وإذا انتهى من الطواف فيغطي كتفيه، ويسن أداء ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص. والإحسان في الحج والعمرة في السعي يكون سبع أشواط، يبتدئ بجبل الصفا وينتهي بجبل المروة، وذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. ويسن في بداية السعي أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويذكر الله بالذكر الوارد عند الصفا والمروة، فإن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ثلاثا ويدعو رافعا يديه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يشاء ويفعل ذلك ثلاث مرات. كما يسن الركض الشديد في السعي ما بين العلمين الأخضرين، وذلك للرجال دون النساء. ومن الإحسان الحلق بعد الطواف والسعي في العمرة، وهو أفضل من التقصير، ويجب أن يشمل جميع الرأس، وأما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة مثل رأس الإصبع. ومن إحسان الحاج يوم الثامن من ذي الحجة الذهاب إلى منى بإحرامه، وفي اليوم التاسع يوم عرفة يقف الحاج بعرفة من زوال الشمس دخول وقت الظهر إلى الغروب، ويذهب الحجاج بعد غروب يوم التاسع إلى مزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون فيها ويصلون بها الفجر. ومن الإحسان في الحج والعمرة الإكثار من ذكر الله تعالى، والإكثار من الدعاء في مزدلفة بعد فجر العاشر إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة. ومن الإحسان يوم العيد وهو اليوم العاشر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي، ثم يحلق أو يقصر من شعر رأسه، والحلق أفضل. وأما المرأة فتأخذ من شعر رأسها قدر أنملة، ثم يطوف طواف الإفاضة والسعي، وإن قدم أعمال يوم العاشر بعضها على بعض فلا حرج، وترمى الجمرات الثلاث بسبع حصيات في كل جمرة خلال أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر. ومن أراد التعجل في يومين فيجب عليه رمي الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر ومغادرة منى قبل غروب الشمس، وطواف الوداع هو آخر أعمال الحج. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإحسان في أداء مناسك الحج والعمرة، وللإحسان إلى خلقه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا.
3: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
9: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
10: رفعة الجادرجي.
11: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
10: معاذ الألوسي.
12: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
10: راسم بدران.
13: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
10: شهيرة فهمي.
14: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
15: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
14: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
16: المكتوبة.
17: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
18: والكلمة تصنع أروع الصور.
17: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
18: ترسم المكان والشخوص.
17: فالرسم بالكلمات،
18: والكتابة بالكاميرات.
16: الصورة المكتوبة.
19: الصورة المكتوبة.
17: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم. الإعداد الإذاعي أحمد بن سعيد الأسكي، التقديم أحمد الكلباني ولجين البلوشية،
19: الصورة المكتوبة،
17: الإخراج جمال الشعيري.

0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست ممدوح الليثي، الجزء الثاني.
0: الصورة المكتوبة.
2: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
2: في حلقة اليوم والحلقات التالية من هذا البرنامج سيكون حديثنا عن الحوار الدرامي بشكل موسع،
1: حيث يعد الحوار في الدراما الإذاعية أداة تعبيرية أساسية، لأن الممثل لا يستطيع التعبير عن أي موقف إلا بالحوار.
2: أما في السينما فالحوار أداة تعبير فقط وليس أداة أساسية، لأن السينما أكثر ما تعتمد على التعبير بالصورة أولاً ثم الصوت ثانياً.
1: وقد نشأت السينما في عهدها الأول صامتة، ثم سرعان ما زادت نسبة التعبير بخروج الفيلم عن عالم الصمت إلى عالم الكلام.
2: وعلى الرغم من أن إدخال الصوت على الفيلم أحدث ثورة في صناعة السينما تفوق في عظمتها إدخال اللون والبعد الثالث على الفيلم،
1: إلا أن الصوت أو الحوار يعد أداة تعبير ليست أساسية، لأنه توجد حتى الآن مشاهد كثيرة صامتة لا تتضمن حواراً، ويكون تأثيرها في نفس المتلقي أشد مما لو كانت حواراً.
0: الصورة المكتوبة.
2: أصدقائنا، هناك أربعة أنواع من الحوارات، أولها حوار العرض.
1: يستخدم حوار العرض بشكل خاص في التمهيد، وهدفه تقديم المعطيات الأولية للفيلم إلى المشاهد وشرح حالة معينة وعرض أسباب تحديد هدف ما.
2: النوع الثاني من الحوارات حوار الطبع، حيث تعبر الشخصية من خلاله بشكل مباشر أو غير مباشر عن طبعها، وتعرض غاياتها وتكشف عن نفسها وعن فكرها ومشاعرها ونواياها.
1: أما النوع الثالث من الحوارات حوار السلوك، ويسمى أيضاً حوار الحالة، ويرتبط بمظهر الشخصية وأفعالها واهتماماتها، وهو حوار عادي.
2: ومن حيث المبدأ فإن حوار السلوك لا دلالة له، إنه يؤسس الصمت ويؤدي الدور نفسه الذي يؤديه الضجيج، وهو يصاحب الحالة دون الإفصاح عنها.
1: أخيراً حوار الفعل، وهو الحوار الذي يؤدي أساساً دوراً درامياً، وهو يحرض على الفعل ويجعله يتطور ويوجد التوتر ويحدد الآثار العنيفة وحوار الحب والنزاع.
2: وفي جميع الحالات ينبغي على الحوار أن يخضع لقاعدة الضروري والممكن، وينبغي أن يكون ممكناً، أي أن يعطي انطباعاً عما هو طبيعي،
1: وعليه أن يكون مطابقاً لقانون التكثيف الذي يسعى إلى تقديم الحد الأدنى للكلمات.
2: في حلقة الغد سنتحدث عن التتابع الحواري، كونوا في الموعد.
3: إيه ده؟ أنت خلصت الطرشي؟
4: ده أنا خدت ده زي البيه؟
3: مش مستعجل
4: على إيه؟
3: عشان نلحق نرجع كتاب لحلم، وكمان بكتب على ركبتي. أما أنا لو كان عندي مكتب.
4: أنت برجوازي وليك تطلعات طبقية.
3: أنا ليه بقى؟
4: مش متفقين نشتغل في الريف لخدمة المواطنين؟ ولا أنت عايز خمسة عين بتوع الدكاترة؟
3: خمسة عين دول إيه؟
4: عيادة وعربية وعمارة وعزبة وعروسة بنت زواج.
3: أنا عايز عين واحدة.
1: الصورة المكتوبة.
2: السيناريست الراحل ممدوح الليثي، الجزء الثاني.
1: افصلوا هذا الضابط عن عمله في جهاز الشرطة.
2: هذه الجملة قالها الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس في السيناريست ممدوح الليثي، فقد طالب بإقالته من جهاز الشرطة. يا ترى لماذا؟
1: لا نتعجل معرفة السبب عزيزي المستمع، تابعنا حتى النهاية لتعرف ذلك السبب الذي بدأ يشغل بالك، فقط تابعنا حتى النهاية.
0: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست ممدوح الليثي، الجزء الثاني.
2: أصدقائنا، يقول السيناريست عاطف بشاي بوفاة ممدوح الليثي: فقدت مصر أحد أهم الكتاب والمنتجين، وكان مؤسسة فنية تمشي على قدمين وظاهرة لن تتكرر في الوسط الفني.
1: وقد أشار بشاي إلى أن الليثي هو أول من اكتشفه وتبناه وتربطه به علاقة يومية وثيقة.
2: وأضاف عاطف بشاي يقول: كان الليثي يملك مواهب فنية وإدارية، وظهر ذلك في المناصب التي شغلها وحقق فيها طفرات فريدة، وكان يرتقي بالنتاج الأدبي عندما يذيله باسمه.
1: كذلك سعى إلى تحسين أجور الكتاب، وساهم في اكتشاف المواهب ورعاها وأوصلها إلى النجومية في المجالات كافة، مؤكداً أن 90% من نجوم مصر في الثمانينيات اكتشفهم الليثي، من بينهم ليلى علوي وإلهام شاهين، وفي الإخراج قدم أحمد صقر ومجدي أبو عميرة وغيرهما.
5: الصورة المكتوبة.
2: أصدقائنا، الصورة المكتوبة عند ممدوح الليثي السيناريست الراحل هي صورة مميزة،
1: والدليل على ذلك أن الأفلام التي كتب لها الراحل ممدوح الليثي أثارت الكثير من الجدل السياسي،
2: خاصة تلك التي أخذها عن روايات شهيرة لنجيب محفوظ، فقد ركز السيناريست في فترة زمنية على إعادة الصياغة الأدبية لعدد من الأعمال الروائية وتحويلها إلى أفلام سينمائية.
1: وبالطبع كان لهذا دور في تقريب أدب محفوظ إلى عوام الناس، وبالضرورة اطلع الجمهور على وجهات النظر السياسية لصاحب الروايات فيما يتعلق بالقضايا والمراحل والأشخاص.
2: أيها الأصدقاء، كانت الرواية الأكثر جذباً بالنسبة لرواد السينما هي الكرنك، لكونها تناقش قضية التعذيب التي أشيع عنها الكثير، ونسجت منها مئات القصص والحكايات في أعقاب نكسة يونيو 67.
1: ليس الكرنك وحده هو الفيلم الذي كتبه ممدوح الليثي، ولكن كان له الفضل في تكرار التجربة بنفس المواصفات في أفلام أخرى هي ميرامار وثرثرة فوق النيل وغيرهما.
3: أهلاً أهلاً، يظهر حنبقى أصحاب.
4: هو حصل إيه تاني؟
3: سألي نفسك، عاملة لي شيوعية أنت بس إسماعيل بتاعك.
4: شيوعية؟ إحنا ملناش دعوة بالحاجات دي.
3: أبو حلمي، هو مسؤول حي ولا منطقة؟
4: حي إيه ومنطقة إيه؟ أنا مش فاهم حاجة يا فندم. أحلف لك على مصحف؟
3: طبعاً، ما أنت تحلفي على 60 مصحف.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست الراحل ممدوح الليثي.
2: أصدقائنا، كتب السيناريست الكبير الراحل ممدوح الليثي أفلاماً أخرى كانت أكثر تميزاً، فهو من أبدع فيلم الطريق إلى إيلات،
1: ووثق لبطولات حرب الاستنزاف في مرحلة رآها تستوجب الإنصاف للقوات المسلحة المصرية بعد إعادة بنائها.
2: كان الليثي متيماً بأدب نجيب محفوظ، ومدركاً لأهميته الإبداعية، وبصيراً بمواطن الجمال فيه، لذا لم تفلت منه أمهات أعماله الروائية، ولم يفوت فرصة تصويرها سينمائياً لتبقى طويلاً في سجل الذاكرة الفنية.
1: ومن دلائل ذلك قيامه بكتابة فيلم امرأة سيئة السمعة بذات الجرأة التي وردت في الرواية، لاعتقاده بأن التخفيف في الصورة الدرامية وإخفاق وإهدار للقيمة الإبداعية، إذ ليس من حق السيناريست التحريف أو المعالجة بشكل يجافي النص الأصلي ويشوهه.
2: هذا رأي الليثي، وربما هنالك من يخالف هذا الرأي، إذ أن على السيناريست مراعاة مجتمعه العربي الإسلامي.
6: كل يوم نفس الفستان يا هناء. ست حلوة زيك لازم تلبس اللي يناسب جمالها.
7: حاضر يا فندم، لما ظروفي تتحسن شوية.
6: اسمعي، انت سميحة مش صاحبتك، فوتي عليها نقي اللي يعجبك وانا احسن طمن من مهيدك.
7: بس سميحة فساتينها غالي أو والبيت أولى يا فندم.
6: البيت ما تشيليش همه، أنا حساعدك.
7: مش فاهم
6: يا هناء، أنا إنسان بيقدر الجمال وبيحب.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست الراحل ممدوح الليثي. أصدقائنا، لماذا طالب الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس بإقالة ممدوح الليثي من عمله كضابط شرطة؟
2: طرحنا عليكم هذا السؤال في بداية الحلقة، ولا شك أنكم تنتظرون معرفة الإجابة.
5: الصورة المكتوبة.
1: عن هذه الواقعة يتحدث الإعلامي عمرو الليثي ابن ممدوح الليثي قائلاً:
2: كان ممدوح الليثي ضابط شرطة، وعين رئيساً لمباحث الفيوم ثم رئيساً لمباحث أسيوط، وكان يهوى الكتابة منذ طفولته.
1: وبدأت هوايته وهو طالب، حيث عمل مجلة بقرشين صاغها وطبعها ووزعها،
2: وكتب أثناء عمله بالشرطة باباً من صفحتين بصحيفة روز اليوسف بعنوان امسك حرام، كما كتب سيناريو للتلفزيون.
1: وتابع الليثي الابن في تصريحات لصوت الأمة:
2: حصل والدي على جائزة أفضل كاتب من مهرجان التلفزيون عام 1966 عن فيلم تاكسي الذي كتبه أثناء عمله كضابط شرطة.
1: حينها كتب إحسان عبد القدوس مقاله الشهير عن ممدوح الليثي بعنوان افصلوا هذا الضابط، فهو يتحدث فيه عن موهبة الليثي وقدراته في الكتابة.
2: لا شك أن الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس طالب بنقل ممدوح الليثي من عمله كضابط للشرطة إلى العمل في التلفزيون المصري للاستفادة من موهبته الحقيقية.
1: وهذا ما حدث بالضبط.
2: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
0: الصورة المكتوبة،
8: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.
0: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
0: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: الجنرال الذي على رأسه شعرة الإلهام. هذا جنرال غير حقيقي، لأنه لا يمكن الالتقاء به إلا في وهج ظهيرة غادرة أو لحظة كابوسية، وحتى لو كان حقيقيا فإن الدمامل الاستعارية المدفونة التي تسيج وجه سماحته المنقوطة والوشم السري الذي انغرز فيه منذ أيام كده العتيقة والإعياء الصفيق الذي يضفي عليه هالة من هالات النشاط والمجد الرفيعين والابتسامة المنكشفة التي يغتصبها على شفتيه ويغرسها مثل رصاصة مضلعة على وجوه الآخرين وعلى حيطان المدينة، والجبهة الشهية التي تبيض حمامة وثعبانة، واللثغة التي تتقافز فيها اللغة كما لو أنها وسادة زمبركية، والشعرة اليتيمة المنتصبة على رأسه كهوائي يتلفت درءا للخطر يمنة ويسرة، كل ذلك لا يجعله حقيقية بل أقرب إلى الوهم، إلى الطيش المتضخم كفقاعة، إلى السلام الذي يعض نفسه ويلتهم سكينته في حرب نازفة. جنرال لا تطيقه الأزمنة لذلك يتوزع بينها، ولا الأمكنة لذلك فهو منثور في البلدان ومنفي ومترحل عبرها مثل فنان شريد وسحابة عدمية. وحتى لو كان حقيقيا فسترونه هناك مثل يهوذا مخلص ومتفان، معلقا على شجرة الفانتازيا التاريخية. وحتى لو كان حقيقيا فستسمعون معدنه يصرخ كقفل بينما ينبح وجهه كخنجر. وحتى لو لم تكن شخصية حقيقية فقد كتب عنه إدواردو غاليانو إنه أقرب للمتعاظم المتحدر أو المتقازم المتعملق، إنك تراه فارع الطول لكنه يزحف كدودة صغيرة تتمدد في نسيجها المتداخل، وتراه قصيرا جدا بينما يترنح في قوامه برج بلاستيكي مائل، وتراه سمينا كما لو تم تربيته لكي يكون طعاما لرخ أو لبؤة، لكنه ضامر أيضا كما لو كان مجرد فك علوي أو جمجمة مرمية على قارعة طريق الذكريات. إن فمه المبتسم ومحياه الوقور وسماحة وجهه المنقوطة وطلاوة جلده، كل هذه المزايا تعزز مجده المؤثل، بينما هو يعرف في داخله أنه يبدل جلده في كل رمشة عين ويلبس أقنعته بناء على ما يتطلبه كل موقف على حدة. وفي هذه اللحظة بالذات يفكر الجنرال رغم ما تأتى له من سلطة وقوة في أن شيئا ما ينقصه، باحثا عبثا عن وجاهة مفتقدة ينبغي أن يتوج بها حضوره الكامل. وحتى لو ادعى الطيبة والحنان الأبوي والأخلاق البرانية من قبيل التكتيك والنفعية الترويضية واستشفاف المصلحة، فإن شيئا ما يحفر عميقا في كبده المتضخم وطحاله الذي يتشهى الفرح. يعيش الجنرال وفي نفسه هذه الحسرة الكتيمة العالقة كقراد في مؤخر حصان، وسيموت الجنرال دون شك وفي نفسه شيء من ذلك الوله الذي لا يشبعه نيشان أو وسام. فرغم هذا المثور العسكري المنقبض كجدار مفولاذ، يشعر بأن هناك صخرة متدحرجة يتسلط كابوسها على أعصابه، ولعابا سيالا لشهية عصية على الأخذ والتناول، وإلا فما باله لا يستطيع أن يخط سطرا واحدا، إنه عنين كتابة وعاقر أبدي، فهو ببساطة لا يستطيع أن يمارس فعل الكتابة أي أن يكتب. هذه هي اللعنة التي تطارده إذن، ومنذ الآن سيكون كاتبا بحلقه بدل أصابعه، بلسانه بدل قلمه، أسوة بالراقصين على رؤوسهم بدل أقدامهم، تعويضا أو هوسا أو جنونا أو عظمة. لم يكن الجنرال يرتضي أن يكون خنفساء أو جعرانا تابعا لرع، لأنه يعتقد في قرارة نفسه بأنه التجلي الأمين لرع، بل لا، لن يفكر في الخنافس لأنها ترتبط بالشيطان نفسه، لكنه سيذهب إلى تذكر الخفاش، ذلك لأن حظه سيكون سعيدا كالخفاش الصيني لو تأتى له أن يكتب أو أن يصنف ديوان شعر غير مأجور. إن عقليته الجبارة قد أتاحت له مرة أن يفكر بأنه ليس مخ أتان لثعلب ماكر، ما دام يسمع زئيره الشخصي المدوي في جنبات نفسه. وكثيرا ما أطرق في الأرض خجلا من حكاية الثعلب الذي قال عن العنب أنه حسرم، حين لم يكن بمقدوره أن يصل إليه، ذلك لأنه لا يستطيع أن يقول أن الكتابة شيء سخيف، بينما هو يراها في قرارة نفسه مجدا لك الأمجاد وارتقاء ملوكيا على سلالم المواهب والملكات. يفكر الجنرال بأنه ليس بوسع كاتب هذه الأيام أن يكون مثل الطبيب دوبان الذي قتل الملك يونان مسموما، بعد أن تصفح كتاب الطبيب المتلاصق الصفحات بأصابعه التي بللها بلعابه حين أمر الملك بقطع رأسه. يفكر بأنه انتهى زمن الدوبانيين المنتقمين، لأنه صار هناك ألف حاجز وحاجز بين الجنرالات والكتاب، ولم يعودوا يرتعون ويمرحون بسمومهم وبضاعتهم الفاسدة في الأماكن الخضراء. إنهم معزولون وغرباء في الصحف والكتب المتناثرة هنا وهناك، وهم عزل إلا من تلك السطور الحالمة التي مكانها الرمي في المواقد والمرادم. يفكر الجنرال في ذلك بينما يقوم باصطياد عصافيره واحدا واحدا ليشكهم في سيخ الطاعة المتلظي، وهو على حق في ذلك، لأنه يراهم بعينه الثالثة، تلك العين الحصيفة الناتئة في منتصف جبينه الواسع، وهو يتدثر بمعطف ضميره الثاقب، ذلك الضمير المزروع تماما في قراب خاصرته اليمنى. وبالأكيد أن جنرالا من هذا القبيل لو قدر له وأخرج رأسه إلى الحياة الحقيقية وصار حقيقيا بالتالي، ستثور عليه حتى الجنرالات، ولن ينام تحت وطأة بلاغته لو جاء شجر أو بشر أو حجر، وحتى الموت سيتبرأ من أن يعبر به نهرا أو يدخله إلى سكينة واطمئنان. يفكر الجنرال أنه ليس جنرالا عاديا كجنرال جابرييل غارثيا ماركيز المشغول بالديكة. يفكر الجنرال بثقة هذه المرة بأنه منشغل بمكاتبة الجنرالات في سائر أرجاء العالم، والذين يكاتبونه أيضا. الجنرال الذي على رأسه شعرة الإلهام.
3: وجوه
0: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
0: ومنى بنت سالم سلمية.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباح مبهج ترافقه غيوم خرجت من البحر للتو، تارة تغطي الشمس وتارة تنتصر عليها فتخرج مشرقة رائعة. صباح يسوق الموج موجة موجة باتجاه الشاطئ ويلاعب الرمل رملة رملة عند الكثبان العالية، ينظر إلى حقائب الأطفال فيملأها طاقة وحلوى، وينظر إلى موظف البلاد وهم يسيرون للبناء فيقف على سواعدهم مفتخرا بهم وبالوطن. صباح الخير من بركات.

بركة تشرق كمدينة على البحر، صباحها ذهبي على الماء وطيني على الكثبان، والرمل يخطر سهلها وهو يستقبل أمطار الجبال، وترتفع أزهارها فخورة بألوانها المنعكسة على الدوارات وجوانب الطرقات، تحمل الفراشات بشاراتها مرتفعة جهة البساتين الخضراء ومنحدرة بأسراب الحمام البري جهة سهول الفليج وحلبان. تشاغلك شطآنها بنزلها الحديثة الرابضة على البحر، تسمع صوته وتستمتع بنعومة رماله. بركة ذات التفاصيل الكثيرة لصباح فريد.

الوجه الحضري يشرق على مشاريع عملاقة في السواد وفي النسيم، لتتفتح أبواب المدينة على مدنية حديثة تعطيها صباحات متنوعة ذات ألوان تخطف الأبصار وذات حضور تجاري لافت مبهر. في السواد وأشعة الشمس تتداخل بين أغصان الشجيرات الصغيرة، يرتاح الضباب عليها شتاء وتمرر الرطوبة هدهداتها عليها صيفا، لتسير على نعومة الرمال الشاطئية وحلم الشروق كالشمس، تسير ناحية رياضات البحر أو ناحية تأملاتك التي أعطتك إياها هدأة الطبيعة وصفاء الماء. وحين تنظر للبعيد سترى جزر الديمانيات تحملك على سطحها، على أجنحة نوارسها البيضاء وطيورها المتنوعة، وعندما تصل سترحب بك السلاحف المستوطنة للمكان منذ البعيد، لتغوص بين الشعاب المرجانية ذات الألوان البديعة، ناسيا ألوان الحياة الأخرى إلا لون الشروق والبحر والطيور.

بركة جناح التاريخ الذي طار بصيتها حين استلقى الشاعر القديم تحت سمائها ونجومها على سطح حصن الفليج، وهو يقاسم الفجر إشراقته، ويقاسم القصيدة صور جمالها، ويقاسم العود الشرقي ألحانه المبشرة بالحياة. وعلى قصرها الأثري يهزك بيت النعمان بجمال البناء وروعة التقاسيم وعمق التحصيل، يعيد الذاكرة إلى برزة القصر حين يجتمع الناس والقهوة تدور عليهم مع التمر الآتي من الجبال، يتداولون شؤون حياتهم ويستعدون لغد أكثر إشراقا وجمالا. على الساحل يختلط الموج مع ذرات الرمال، فتسمع لغة الاصطدام اليومي وأنت جالس في حصن بركة القريب من الساحل، وهو يتربع بهيبته وهيبة الأجداد في حضور لم يطفئه التاريخ بل ازداد نورا مع عهود عمان الحديثة التي حفظت للوطن إنسانه ومقدراته.

0: اشرب شاي صباحك واجلس على عشب الحديقة الشهيرة النسيم. تأمل أشجارها العملاقة وأركانها الموزعة بدقة، واترك لأطفالك مساحة ألعابهم إن كنت في يوم إجازة، أو زر معهم حديقة حيوانات النعمان لتشرق الشمس عليكم بين الحيوانات المتنوعة والطيور في مشاهد معلمة وملهمة ومريحة للنفوس. أما رميس، بلاد البساتين الخضراء والثمار اليانعة والإنتاج الوفير، فهي لوحة خالدة في الذاكرة مهما تغير الزمان. صباح الخير من بركة.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعز الرئيس الإندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. ترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع، وإيران تؤكد أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر. شهداء وجرحى في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في غزة، والسلطة الفلسطينية تحذر من استمرار انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية. مقتل 4 أشخاص إثر غارات جوية روسية على عدة مناطق في أوكرانيا. وفيضانات وانهيارات أرضية تودي بحياة العشرات في الهند والنيبال. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

بخير، أما بعد كل شيء سيكون بخير إن شاء الله، ليس لأن الحياة سهلة بل لأن الله معك، وهذا يكفي ليطمئن قلبك. فأسعد الله صباحاتكم بالخير والنور والمحبة، ولنا في كل يوم جديد فرص ممكنة، خطط جديدة. قد يغير الله حالك لأفضل حال في يوم أنت تظن يوم عادي، لكن الله قد يكتب لك بأن يكون يوما مفصليا وبه تحولات كبرى. أنت بس الحين توكل على الله، فقد يغير الله اللي تظن ما يتغير. صباح الورد والفل والياسمين والوجه الجميل المبتسم الوضاح الهادي.

استمتع استمتع في هذا الصباح وفي هذه اللحظات على صوت فيروز، وأنت تشرب قهوتك على مهل، روح إلى العمل وأنت مستمتع. العمل مع لحن جميل يصبح حياة لا واجب. واسمعني اسمعني من فضلك الحين، الساعة 6:09 دقائق صباحا، هذا الصباح لا يحتاج إلى عجلة، هذا الصباح يحتاج إلى قلب راضي، إلى نية للعمل بحب. لذلك استمتع بطريقك بعملك، حتى يا أخي بعض التحديات في حياتك، التعب اللذيذ هو الذي يصنع يومك. ويا من تسمعني الآن وصوت فيروز معك، إيش رأيك اليوم تعمل شيء تحبه حتى لو كان صغير؟

أيها المستمعون، أيتها المستمعات، المتجهين الآن إلى أعمالكم مبتسمين مستمتعين متوكلين. ترى الرزق يحب القلب المطمئن، والحياة تحب من يحبها، فيومكم فيروزي هادئ ممتلئ بالإنجاز والحب. صباحكم الأرزاق والخيرات، ولا تستعجل، ترى الرزق ما في المال، الرزق طمأنينة في قلبك، صحة في جسدك، عائلة تحبك، ويوم جديد يمنحك فرصة أخرى.

الخيرات لكم جميعا، ومحظوظ بصلاح يصبح عليه بالخير بصوت فيروز. صباح الخيرات والبركات، صباح الهمة والنشاط والحيوية، وهذه صباحات عمانية خالصة برائحة اللبان بالبحر والجبل، من حارة مسقط القديمة إلى نخيل الباطنة إلى لبان ظفار. صباحكم الخير والطيبة مثل قلوبكم من نزوة وصحار وصور وصلالة. أنتم عمان وعمان أنتم. وصباح الخير لأهل الجبل الأخضر يقطفون الرمان، لأهل الباطنة يسقون النخل، وأهل الشرقية يرقبون البحر، وأهل الظاهرة يحفظون الأصالة. كل واحد فيكم يبني عمان بطريقته.

صباح الاثنين السادس من ربيع الآخر 1448 الهجرة 28 سبتمبر 2026 للميلاد. نصبح عليكم جميعا بالخير من حارات إزكي وبهلة، من شواطئ رأس الحدوة المصنعة، من أفلاج الرستاق وعبري وجبال خصب ورخيوت، من نخيل إبرة والسنينة، من ميناء الدقم وقلعة مطرح. يطل الصباح في وطني عمان، في دروب الطلاب والموظفين والعاملين في حقول النفط والمرابطين على ثغور الوطن. أسعد الله صباحاتكم سعيا من أجل عمان.

من هنا نقول لكم صباح الخير لكل من استيقظ على صوت أمه، على رائحة اللبان، متوكلا على الله، ساعيا لرزقه. فصباح الخير لكم جميعا. اللهم احفظ عمان وأهلها وبحرها وجبلها وسهلها، واحفظ كل من يسمعنا الآن في قرية أو مدينة أو جبل أو وادي، رزقا جديدا ويوما هادئا كجمال أرض عمان.

وإننا إذ نشكر الله عز وجل على ما أسدى وأنعم نتوجه إليه جلت قدرته بالدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظكم أبناء عمان الأوفياء أعزة كراماً.

Hey, brother! Hey, get out of the sun! Hey!

0: هذا صباح عماني بامتياز، ميعاد النجاح، ميلاد الكفاح، وطن نعتز بماضيه فخرا، ونحيا حاضره الجميل حبا، ونرقب مستقبله الباسم أملا، برعاية سلطاننا المعظم هيثم. سلطنة عمان تؤكد أمام الأمم المتحدة نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، جددت تضامنها مع الدول المجاورة ودعمها للحل السياسي في اليمن ورفضها للاعتداءات الإسرائيلية. وزير الخارجية: الحوار وسيلة مثلى لبناء الثقة.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم، حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.

0: قريب بعون الله البدء في تنفيذ مشروع توسع الطريق مسقط السريع، ونسبة الإنجاز في ازدواجية طريق الأنصب الجفنين أكثر من 90%، ومبنى جديد لغرفة تجارة وصناعة عمان، تحفة معمارية قادمة في مدينة العرفان بتصميم مستلهم من أشرعة السفن العمانية. تمضي مسيرة البناء والإنجاز في كل أرجاء عمان، تتواصل الأعمال الإنشائية في مستشفى سمائل، نسبة الإنجاز تجاوزت 90%، ومشروعات قادمة في كل أرجاء الوطن.
1: نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.

عين على الصحافة. كتبت جريدة عمان في الصفحة الأولى من عناوينها: جلالة السلطان يعزي رئيس أندونيسيا ويهنئ رئيس تركمانستان. جددت تضامنها مع الدول المجاورة ودعمها للحل السياسي في اليمن ورفضها للاعتداءات الإسرائيلية. معالي السيد وزير الخارجية: الحوار وسيلة مثلى لبناء الثقة وملتزمون بصون الملاحة في مضيق هرمز. فيما كتبت جريدة عمان في افتتاحيتها لهذا الصباح: عمان ومعنى الأمن المشترك. إطلاق برنامج لتطوير القيادات في الأمن الغذائي. ظفار: تتصدر المحافظات ب 235 مرشحا، 803 من المرشحين والمرشحات في القوائم الأولية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الرابعة، 5 أيام للاعتراض على القوائم و10 أيام للبت في الطلب، 5 محافظات بلا تمثيل نسائي، والفئة من 50 إلى 60 عاما تتصدر الأعمار. مؤتمر ومعرض الزكاة بولاية صحار يناقش رفع كفاءة توجيه الموارد الزكوية وتوسيع أثرها. سلطنة عمان تؤكد في مؤتمر الأمم المتحدة أهمية تطوير استراتيجيات مبتكرة لمنع الجريمة. افتتاح مركز مداد الرقمي لترسيخ منظومة الابتكار التقني وتدشين هويته البصرية. أكاديمية سلطان قابوس لعلوم الشرطة تشارك في أسبوع التدريب الشرطي لدول المجلس. مستشفى الرستاق ينجح في تشخيص وعلاج حالتين نادرتين لألم البطن. إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أمان 2 بشعار: الوعي حق الجميع. صندوق الحماية الاجتماعية يواصل تنفيذ مشروع المخصصات الشهرية لطلبة نظام الابتعاث الداخلي. اليوم انطلاق ندوة التخطيط الأمثل نحو بنية تحتية صامدة بولاية صور. أكثر من 200 مليون ريال للمحتوى المحلي في مشروعات الطرق. وقريبا الانتهاء من مشروع إطلالة ينقل بمساحة 65,000 متر مربع. ولاية مسقط تمثل سلطنة عمان في الأكاديمية العالمية لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2026 بشنغهاي. وفي الصفحات الاقتصادية: سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ينفذ استطلاع ثقة المستهلك للربع الثالث. اعتبارا من الأول من أكتوبر تحديد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0%. محققة نموا بنسبة 48.3%، 218 سجل تجاري جديد في محافظة الوسطى خلال الربع الثاني. وفي الصفحات الثقافية من جريدة عمان لهذا الصباح: عرضان سعوديان يتنافسان ضمن المهرجان المسرحي السابع للجامعات. وهناك ملحق رياضي خاص ضمن جريدة عمان لهذا الصباح تزامنا مع خليج 27. كانت هذه عناوين الصحافة، رافقتكم السلامة أينما كنتم، متجهين الآن إلى مختلف أعمالكم. حفظكم الله ورعاكم، وكتب لكم التوفيق والتيسير هذا الصباح رفقة الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري.

مساكم الله بالخير، صباح الرضا والسعادة والنشاط، صباح الهمة والحيوية. بشروا بشروا، كيف صباحاتكم اليوم؟ كيف الدروب والمشاوير؟ إن شاء الله الازدحام المروري أقل من المعتاد وكل شيء يمضي على خير ما يرام. صباح الورد والفل والياسمين، وصباح الرضا والسعادة والبهجة في كل تفاصيل صباحاتكم. أسألكم، الشتاء متى ناوي يجي؟ متى تبرد الأجواء قليلا قليلا؟ صباح الخيرات لكم وعميم البركات. مرحبا مرحبا بكل النشيطين، يلا نشاط وهمة وحيوية. هذا الصباح صباح الخير لسعيد العريمي، أهلا بجمال، وصباح الخير يا فايز. تعالوا، وجبة الإفطار الصباحي هل هي فعلا أهم وجبة في اليوم؟ أنت قبل ما نضيف لك معلومة عن وجبة الإفطار، السؤال، شربت ماي ولا بعدك؟ شرب ماي. الماء الصباحي يمدك بالنشاط والطاقة ويعوضك عن نقص السوائل أثناء فترة النوم. يلا نشاط نشاط. وصباح الخير لكل طلبة المدارس، أهلا ومرحبا بجمال الرواحي، اليوم هو ماخذ ولده إلى المدرسة ويسلم علينا. صباح الخيرات يا ولد جمال، بس من اسمه. أهلا يا أبو القاسم، صباح الخير لليحمدي. صحيح أن تناول وجبة الإفطار الجيدة في الصباح تفيدك خلال اليوم، لكن هل فعلا هذه الوجبة تجعلك أكثر صحة ورشاقة، أم الأمر يتعلق بشيء آخر؟ يعني من العبارات الكلاسيكية المأثورة عندنا، الجزر يقوي النظر، صح؟ ودائما هناك مقولة تقول الإفطار أهم وجبة في اليوم، ونشأنا ونحن نعتقد بأن إغفال وجبة الإفطار يعد خطر غذائي جسيم. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الذين يخصصون وقتا لتناولها قد يختلف من مكان إلى آخر. الجسم يستهلك كثيرا من مخزونات الطاقة للنمو وتجديد الخلايا، لذلك تسهم وجبة الإفطار المتوازنة في تعزيز مستويات الطاقة لدينا. فيلا نشاط وهمة وطاقة وحيوية. راشد، ممكن تصبح بالخير على كل مستمع يسمعك الحين من العامرات؟ صباح الخير أهل العامرات، وصباح الخير من كل أرجاء هذا الوطن الحبيب في طريقكم الآن إلى مختلف أعمالكم.

الخير والنور إن شاء الله كل ملهوف يلتقي بمن يحب وبمن يشتاق. يا صباح الأنوار والنشاط، أهلا أهلا بكم جميعا وطابت بكم الأوقات والصباحات. خالد يسألكم، تعرفوا أسماء بنات تبدأ بحرف الياء غير اسم ياسمين؟ أسماء بنات بحرف الياء غير ياسمين؟ يلا ساعدوا خالد إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الرحبي يصبح بالخير على ناصر الرحبي وصيف الرحبي ويتمنى لهم التوفيق. في أسماء بحرف الياء، أسماء بنات غير اسم ياسمين؟ إذا تعرف يلا شاركنا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين؟ أبو خالد صباح الخير، ما شاء الله مبكر اليوم، وراشد الفارسي صباح الورد والفل، وصباح الخيرات للراشدي. أهلا بكم أينما كنتم. أسماء بنات بحرف الياء يتحداكم خالد غير اسم ياسمين. يلا البحري صباح النور، كيف المشاوير والدروب اليوم؟ صدق صعب صح؟ في أسماء بنات بحرف الياء غير ياسمين؟ ساعدوا خالد يلا إلى 90456 أو آت مورنينج. ما شاء الله أم ياسر شاطرة، أم ياسر والباقين. يلا أسماء إناث بحرف الياء غير اسم ياسمين، ساعدوا خالد. صباح الخير لأبو الخزامة، ما شاء الله اسم بنتك الخزامة، وصباح الخير لأم عمران، أهلا بعزيزة، وصباح الخير لعهد، أهلا بأبو منصور. صباح الخير المهند، مهند أسماء بنات بنات بحرف الياء غير اسم ياسمين. يلا شدوا حيلكم ونشوف تركيز النشيطين معنا. هدى الرواحي تحييكم، صباح الخير يا هدى، وصباح الخيرات لي ناصر، أهلا أهلا بعلي، ما شاء الله طلعت أسماء كثيرة بحرف الياء غير اسم ياسمين. نصبح عليكم جميعا مهما كانت أسماءكم.

ما شاء الله، صح، يقين ويسرى ويارا، أسماء كثيرة. وصباح الأنوار يا آدم، صباح الخير يا آدم، يلا يا آدم نشاط. وصباح الخيرات معكم لبنى الطرابلسي معلمة كيمياء، صبح على بنتها يسرى الحربي اللي يبدأ اسمها بحرف الياء. أهلا بكم جميعا أينما كنتم. وصباح الخيرات من إبراهيم الشريقي، إبراهيم الشريقي صبح بالخير على كل جروب الجبل الأخضر، وجروب الجبل الأخضر يصبح بالخير على أبو تركي فيصل السعدي من لندن، إن شاء الله يسمعنا. لكن الحين كم توقيتهم؟ ساعة كم الحين معهم؟ 3 ساعات فرق التوقيت، نايمين الحين في عز نومتهم بعد. صباح الورد والفل والياسمين، سمعتوا من قبل بالصيام المائي؟ الصيام المائي هل سمعتم به من قبل؟ بخبرك عنه، لا تروح بعيد. أريد أذكرك ترى الصحة ما أرقام جامدة، الصحة أسلوب حياة، يعني الهدف أن يكون طعامك مثاليا في كل وجبة، وبذلك تنوع للذي تحرص عليه وبدون تعقيد، والهدف أنك تنام عدد ساعات كافية لجسمك، ما تنام 7-8-9 يعني دقة برقم جامد، وما الهدف أنك توصل إلى 10,000 خطوة يومية، الهدف أنك تتحرك أكثر، تزيد نشاطك عشان صحتك. قرية بلدة حبرة في أي ولاية من الولايات؟ السلطان الشادي أبو تركي صباح الخير. أسألكم، بلدة حبرة في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب يلا بكل نشاط إلى 90456 أو @morningyouth. حبرة حبرة في أي ولاية من الولايات؟ من أول المجاوبين إلى 90456 أو @morningyouth، يلا. بلدة حبرة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب، ولو أحد جاوب لحد الحين، الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. حبرة، بلدة حبرة في أي ولاية من الولايات؟ وين النشيطين يلا؟ إلى 90456 أو @morningyouth. وصباحاتكم ورد وفل وياسمين وكل شيء جميل يشبه ابتسامتك الحين هالصباح.

بالجميع، أهم شيء أنك تكون مع من تحب. يا أخي تواصل بكلمة، بعضهم ينتظر بلهفة رسالة صباحية حلوة منك. يلا برسالة صباحية حلوة الحين الحين توصلنا كلنا. صبح علينا بالخير وتقلب صباحاتنا إلى شعور لا يوصف. صباح الخير منصور الجابري، أهلا بمنى المعولي، أبو رؤى، أم العنود صباح الخير، أم الوليد، أبو ليلى صباح الخير، لأم سلطان وأبو فارس وإبراهيم الشريقي، وصباح الخيرات ليقين. أسألك

لكم أبو تميم العدوي. صباح الخير. أسألكم عن قرية حبرة. حبرة، قرية حبرة بضم الحاء، في أي ولاية من الولايات؟ يلا قرية حبرة عبر الهاشمي. صباح الخير. قرية حبرة في أي ولاية من الولايات؟ من المعبيلة إلى ست سدر الموالح، شوارع مزدحمة. هو تصور أن بلدية مسقط كانت قد نوهت إلى إغلاق المدخل المؤدي إلى شارع السلطان قابوس بين وكالة تويوتا الموج وست سنتر مسقط للقادمين من الموالح الجنوبية خلال الفترة الصباحية ابتداء من 27 سبتمبر من يوم أمس. وكذلك أيضا أمس أعلنت بلدية مسقط عن إغلاق متنزه الصحوة مؤقتا اعتبارا من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس 1 أكتوبر لإتاحة المجال أمام تجهيزات وإقامة فعاليات مجتمعية خاصة. صباح الخير أبو الأزهر، أهلا أبو مريم ومحمد الرواحي. صباح الخير لناصر، حيا وسهلا بالجميع. قرية حبرة، حبرة في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. هلال المعولي ودرر، صباح الخير. وقاسم الزرافي، صباح النور. على مستوى الإيرادات، على مستوى الاقتصاد، وين اللي سوقه أكثر، بيع وشراء وفلوس، القهوة ولا الشاي؟ من اللي قيمة المالية وإيراداته أكبر، القهوة ولا الشاي؟ مع التذكير ترى أكثر مشروب استهلاكا على مستوى العالم بعد الماء هو الشاي، لكن على مستوى لغة الاقتصاد والمال والإيرادات أكثر القهوة ولا الشاي؟ يعني الاقتصاد أقوى أقوى. أم خالد، صباح الخير. راية الخنبشي، وصباح الأنوار لعبد الله وأم رينات. سعيد، إيش جديد موضوع الترقيات؟ ننتظر اليوم، اليوم في لقاء إعلامي لوزارة العمل. على ذكر وزارة العمل، صباح الخير لكل موظف وموظفة يسمعنا من وزارة العمل. نصبح بالخير، صباح خاص جدا جدا جدا لكل موظف في وزارة العمل. بشروا بشروا، كيف؟ إيش الجديد معكم؟ شيء جديد؟ صباح الخير يا عاصم. على مستوى الاقتصاد والسوق المال، اللي إيراداته أكثر، القهوة ولا الشاي؟ يلا ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. أيهما إيراداته أكثر، القهوة ولا الشاي؟ لين يصل جوابك الصحيح تعال بس شوية ذكرك بمعلومة مهمة، نصيحة صحية. ترى الأطعمة المعالجة تزيد من خطر الاكتئاب، فلا تتناولها بكميات كبيرة، وبتلاحظ تأثير ملحوظ على صحتك النفسية بمجرد ما تقلل من هذه الأطعمة المعالجة. أبو تميم صباح الخير، وبو منار صباح النور، وبو راكان صباح الخير، وهدى صباح الخير، وعبد العزيز الهنائي للأسف إجابتك خاطئة. على مستوى الاقتصاد وسوق المال، وعلى مستوى القيمة المالية والإيرادات، أكثر سوق القهوة ولا الشاي؟ ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. يلا وين اللي أكثر يباع ويشترى ويحقق إيرادات، القهوة ولا الشاي؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو at morningyouth. وصباحكم جميل، إيش به شعورك الحين؟

اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الانوار والخيرات والبركات. اما بلده حبره فهي طبعا احدى البلدات في ولايه وادي المعاول. بلده حبره احدى ولايات وادي المعاول. شكرا لتفاعلكم جميعا وصباح الخير للجميع. اما اللي اقتصاده اكبر ايرادات وبيع وشراء طبعا القهوه، على الرغم ان رقم ثلاثة من حيث الاستهلاك، الماء رقم واحد، رقم اثنين الشاي، رقم ثلاثة القهوة، لكن اقتصاد القهوة يتمتع بقيمة مالية وإيرادات أكبر بكثير مقارنة باقتصاد الشاي. أنت تعرف أن سوق القهوة تقدر إيراداته عالميا بأكثر من 521 مليار دولار، أما سوق الشاي حدود 70 إلى 74 مليار دولار. فشكرا لتفاعلكم جميعا وأسعد الله صباحاتكم بكل أمل وتفاؤل. أهلا بحمود البحري وصباح الخير خلفان العامري، أهلا أبو ملهم وصباح الخير لعلي المحاجري، ونصبح عليكم جميعا بكل الخيرات والأنوار والبركات، وإن شاء الله صباحات جميلة لطيفة. تعرف رياضة الركض ولو 10 دقائق جري لو خفيف كافي لتحسين مزاجك. عيسى الرئيس ليش ما تصبح بالخير على موظفي وزارة الإعلام؟ صباح الخير لكل موظف وموظفة يسمعنا من العاملين في وزارة الإعلام في مدينة الإعلام أو في مختلف مكاتب وزارة الإعلام في مختلف المحافظات. على ذكر المحافظات، تعالوا تعالوا تعالوا، في قرية مشهورة جدا بزراعة المشمش، في قرية من القرى بمحافظة جنوب الباطنة، هذه القرية مشهورة بزراعة المشمش. إيش اسم هذه القرية؟ يلا إيش اسم القرية المشهورة بزراعة المشمش في محافظة جنوب الباطنة؟ وتتميز هذه القرية باعتدال جوها على مدار العام ومدرجاتها الزراعية الرائعة وأجواءها المعتدلة وإطلالتها الساحرة. فإيش اسم القرية المشهورة بزراعة المشمش في جنوب الباطنة؟ يلا نشوف أول المجاوبين بكل نشاط إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. وإيش اسمها القرية المشهورة في جنوب الباطنة بزراعة المشمش؟ على ذكر المشمش تعال أخبرك عن فائدة من الفوائد المهمة اللي تحتاجها للمانجو. المانجو يحتوي على البيتا كاروتين، وهو أحد الكاروتينات التي يستطيع الجسم تحويلها إلى فيتامين A. إيش اسم القرية المشهورة بزراعة المشمش في محافظة جنوب الباطنة؟ يلا يلا، وين النشيطين اللي شاركونا الجواب بكل نشاط؟ إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم خير. أهلا أهلا بالرواحي، أهلا بأبو الأزهر، صباح الخير لأيمن. أيمن لا طبعا إجابة خاطئة، وشي ما 200 صح، وليحمدي صح، والباقين إيش اسم القرية المشهورة في محافظة جنوب الباطنة بزراعة المشمش بكل ألوان وأنواع الفواكه؟ وصبح عليكم بالخير، أهم شيء مزاجك هالصباح.

0: حق الحب أحبيني.
1: هذا الهداء دلدربة. صباح الخير لكل امرأة تسمعنا الحين في طريقها إلى العمل، لكل امرأة تسمعنا الآن في بيتها في مكانها، صباح الخيرات لكنا جميعا. وإذا صادفت هذا الصباح زهرة الصباح، صبح عليها بالخير، محظوظة في ضوء عيونه بسكنها. ولا وشوف من نساء الكون كلهن صباح الخير والنور. أهلا أهلا بيوم عمر، صباح الخير لهالطالي، أهلا أبو البراء، وصباح الخير ترك الهناي، أهلا أبو ليان وجمال البلوشي. أريد أسألكم جميعا، ابتدى صباحك الحين في قرية من قرى محافظة جنوب الباطنة، هذه القرية وكأنها من وحي الخيال، وهذه القرية تتميز بزراعة المشمش. قرية في محافظة جنوب الباطنة تتميز بزراعة المشمش، إيش اسم هذه القرية؟ يلا شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، هل تستيقظ أحيانا مرهق رغم أنك نمت جيدا؟ ترى الأمر له علاقة بالأحلام، تذكر إيش أمس حلمت؟ هل تتذكرون أحلامكم؟ أم خالد صباح الخير، أهلا أهلا بأم سلطان، وصباح الخير لطيفة المعمري، وصباح الأنوار لأم جود. نصبح عليكم جميعا بكل الخيرات. إيش اسمها القرية المشهورة في محافظة جنوب الباطنة بزراعة المشمش؟ صباحاتكم مشمش بعد. محسن الكاسبي صباح الخير، إيش الجواب محسن؟ حسين الغافري صباح الورد، وصباح الخيرات يا ندى. أما إذا استيقظت وتحس نفسك أنك مرهق رغم أنك نمت جيدا، ترى الأمر له علاقة بالأحلام، تتذكر أحلام كمس؟ إيش حلمت أمس؟ على ذكر الأحلام تقدر تعرف اسم الفنان أو جو الفنان بشكل عام الغنائي من الموسيقى. يعني هالموسيقى مثلا لو سألناك تعرف من الفنان اللي غني هالأغنية اللي هذه موسيقاها، هذه مقدمتها الموسيقية، هذه أغنية من الفنانين. استمتع واسمع الموسيقى وقلنا هذه موسيقى أي أغنية، إذا ما تعرف الأغنية عادي اسم الفنان اللي جوه هالنوع من أنواع الموسيقى.

صباح الخير مطيف، اهلا ابو محرز، وصباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب 5590 ام دانا، وصباح الخير. اهلا اهلا بنوره، انت بنوره ولا الجواب بنوره؟ صباح الخير حمد. سيف يصبح بالخير على سيف الهلالي، يصبح بالخير على سعيد البريكي، ان شاء الله صباحاتك وصلت. والبحري صباح الخير، هذه الموسيقى أغنية من أغاني الصباح الجميلة، إيش اسم الفنان اسم الأغنية اللي هذه موسيقاها. المهم لكم جميعا صباح الخيرات من سكينة، صبح بالخير على زوجها حمد بن سعيد الهاشمي، وتقول صباح النشاط والطموح، صباح القوة والعزيمة، وصباح العذوبة اللطيفة الجميلة التي تشبه من تعرف من عذبة الصباح.

مرحب مرحب بكم أينما كنتم، أسعد الله الصباحات بكل أمل وتفاؤل. صباح الخير والنور والعافية. دخلت الأربعين ولا بعدك؟ وصل عمرك الأربعين؟ إذا وصل عمرك أربعين تعال تعال هالمرة جد في شيء مهم. إذا وصل عمرك أربعين اكتب لنا نعم، بخبرك شيء مهم. أما سؤالنا عن القرية اللي تتميز بزراعة المشمش هي قرية وكان. قرية وكان قرية تتميز بزراعة المشمش وأجواءها معتدلة على مدار العام. وصل عمرك 40 ولا بعد؟ الله يبارك في عمركم جميعا. إذا وصلت عمركم 40 في معلومة صحية مهمة أريد أضيف لك إياها. نورة صباح الخير، داود أهلا بك، حمدان كثير صباح الأنوار، عيسى صباح الخير ومرحبا مرحبا بكم جميعا أينما كنتم. تعرف ما هو أقدم سوق تقليدي في سلطنة عمان؟ ما هو أقدم سوق تقليدي في سلطنة عمان؟ بخبرك بضيف لك معلومة عن تاريخ بنائه وعن هذا السوق. انت شاركنا الجواب، يلا من أول واحد بيشارك الجواب. أقدم سوق تقليدي في سلطنة عمان، الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أقدم سوق تقليدي في عمان وهو إلى اليوم محافظ على هويته التقليدية التراثية. يلا وينكم وينكم؟ قاسم صباح الخير، أهلا أهلا بعلي وصباح الخير. خلود لا طبعا إجابة خاطئة. خلود لا تستعجلي شوي. أقدم سوق تقليدي في عمان وين؟ ما هو أقدم سوق تقليدي؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. لين يوصل جوابكم بنروح معكم الحين إلى مدرسة رواد عمان الخاصة بولاية شناص.

0: صباح المدار سمعنا الآن الطالبة النشيطة نوف بنت عبد الله بن أحمد البلوشي نوف في الصف التمهيدي من مدرسة رواد عمان الخاصة بولاية شناص. السلام عليكم نوف.
1: عليكم السلام.
0: يا مرحب يا مرحب بالنشيطة الجميلة نوف. كيف حالك نوف؟
1: بخير.
0: زين يلا عرفي إن عليك نوف.
1: نوف عبد الله أحمد البلوشي.
0: والنعم بنوف. أنت كم عمرك نوف؟
1: أنا عمري 5 سنوات.
0: ما شاء الله واسمك حلو نوف. نوف
1: شكرا.
0: عفوا أنت صف كم؟
1: أنا صف تمهيدي.
0: وأنت من وين يا نوف؟
1: أنا في شناص.
0: أنت من شناص. حلوة شناص؟
1: هي.
0: إيش فيها حلو شناص؟
1: وايد فيها أشياء حلوة.
0: هالشي الأشياء الحلوة قوليها يلا. إيش فيها أشياء حلوة شناص؟
1: فيها
0: بيتكم وفيها دكان بحلاوة وفيها حديقة وفيها إيش بعد؟ بحر.
1: لا
0: ها
1: في حوض.
0: في حوض؟
1: هي.
0: حوض من وين؟
1: حوض بالله.
0: وانت تسبحي فيه؟ وانت تسبحي فيه هذا الحوض؟
1: هي.
0: شاطرة نوف. شاطرة شاطرة شاطرة ما شاء الله. زين انت ما خبرتيني ايش مواهبك الحلوة؟ ايش مواهبك نوف؟
1: احب الون ارسم.
0: انت تحبي تلوني وترسمي؟
1: هي.
0: ايش ترسمي؟
1: احب ارسم امي ابوي اخواتي.
0: ترسمي امك وابوك ومن؟
1: ماجد اخوي يقلسم يفيسر يمسول خلاص.
0: لحظة لحظة لحظة نوف، أنت من أسماء أخوانك من أسماءهم؟ قولي لي أسماءهم. من
1: أسماءهم فيصل ماجد
0: فيصل
1: مسول كلثم
0: فيصل وماجد ومسوكة
1: فيصل.
0: ها من أكبر واحد؟ أكبر واحد من
1: فيصل.
0: فيصل وبعدين
1: كلثم.
0: كلثم وبعدين
1: ميوت.
0: زايد اسمه؟
1: هي.
0: وبعدين؟
1: ماجد.
0: وبعدين ماجد وبعدين؟
1: وبعدين مسول.
0: من اسمه؟
1: مسول.
0: ناصر. وبعدين انت نوف.
1: ايوه.
0: انت تلعبي مع من اكثر؟ اكثر واحد من اخوانك تلعبي مع من؟
1: مع جلتم.
0: ليش عاد مع كلثم؟ كلثم كبيرة، ليش ما تلعبي مع ناصر؟ ناصر يضاربك ولا ما ياخذ أغراضك؟ يحبك ناصر شاطر.
1: يضاربني.
0: يضاربك ناصر؟ ومن يغلب أنت ولا ناصر؟ أنت شاطرة قوية نوف. أنت تاكلي أكل صحي صح؟ زين إيش هو الأكل الصحي؟
1: مانجو تفاح فلولة عنب.
0: لحظة لحظة لحظة، ايش الاكل الصحي؟ عيدي عيدي عيدي.
1: تفاح برتقال فلولة.
0: احلى فلولة والله. برتقال وتفاح وفلولة وايش بعد؟
1: يا عنب.
0: عنب صحي؟
1: هي.
0: والموز
1: صحي.
0: والخيار
1: صحي.
0: والحلاوة
1: ما صحي.
0: ايش بعد ما صحي غير؟
1: بطاطس ما صحي.
0: وانت ليش امس كلتي بطاطس عصر؟ امس العصر انت ما كليتي بطاطس؟
1: هي.
0: انت تقولي البطاطس ما صحي. لا تاكلي زين نوف.
1: هي. حسين.
0: زين نوف، انت ايش تتعلموا في المدرسة؟ ايش يعلموكم؟
1: الحروف القراءة.
0: الحروف والقراءة. انزين، انت تعرفي الاعداد؟ تعرفي تعدي بالانجليزي من 1 إلى 10؟ يلا عدي.
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
0: شاطرة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا نوف. انت لما تكون كبيرة اكبر شيء وتخلصي مدرسة ايش بتصيري؟
1: جامعة.
0: انت بتروحي الجامعة؟ بتكوني دكتورة ولا أستاذة؟
1: دكتورة.
0: دكتورة إيش؟ أنت ليش تريد تكوني دكتورة؟
1: أنا بعالج الناس.
0: أنت بتعالج الناس؟ زين، تعالي نوف، أنت ما خبرتيني من أسماء أصدقائك وصديقاتك في المدرسة، من أسمائهم؟ في المدرسة صديقاتك من اسمهن؟ يلا خبريني عن
1: بس واحدة.
0: من اسمها؟
1: هند.
0: هند. هند شاطرة مثلك؟
1: هي.
0: زين سلمي عليها. زين؟
1: هي.
0: ايش بتقولي لها؟
1: أقولها أقولها لا تسوي مشاكل.
0: هي تسوي مشاكل، أعرفها هند. من أكثر يسوي مشاكل، هند ولا نوف؟ نوف.
1: ولا حد.
0: ولا حد. شاطرة شاطرة دكتورة. مع السلامة دكتورة.
1: السلامة.
0: صلى الله على البراءة الحلوة من نوف بنت عبد الله البلوشي، نوف الصف التمهيدي من مدرسة رواد عمان الخاصة بولاية سناص. الله يبارك فيها ويحفظها وحفظ الله أبناء وبنات عمان. مع السلامة نوف. مع السلامة نوف. باي نوف. راحت بعيد نوف، الله يبارك فيها.

الخير يا صباح النور والمحبة، صباح الورد والفل والياسمين، أسعد الله أوقاتكم بكل نشاط. وصباح الخير من يوسف البلوشي وماريا البلوشي وبلقيس البلوشي، وصباح الخير للغافري. أهلا بكم جميعا، أسألكم عن سوق يعد من أقدم الأسواق في سلطنة عمان، وهذا السوق يسمى أيضا بسوق الظلام. ما هو هذا السوق؟ يلا شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 904-56 وآت مورنينج يوث. أما إذا دخلت 40 رسميا فتعال أقول لك شيء، هناك مكملات غذائية مهمة عشان طاقتك ومناعتك. فيتامين دال ضروري جدا لصحة العظام والمناعة، والمغنيسيوم بعد مهم جدا، وأوميغا 3 والكالسيوم وفيتامين ب. وهناك نصائح مهمة للحفاظ على صحتك بعد 40، من بين هذه النصائح الحركة، اتباع نظام غذائي متوازن، والمهم متابعة الفحوصات الدورية. أي واحد وصل عمره 40 اتجه إلى أقرب مؤسسة صحية وقم بإجراء الفحوصات عشان صحتك. نوف صباح الخير، وصباح الخيرات لعلياء. عليا طبعا إجابة خاطئة، السوق من أقدم الأسواق التقليدية في سلطنة عمان ويسمى بسوق الظلام أيضا. إيش اسم هذا السوق؟ يلا شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وين النشيطين؟ يلا بكل نشاط. حسين طبعا إجابة خاطئة، إجابتك خاطئة وبعيدة بعد. مرحبا بكم جميعا، وصباح الورد والعافية والخير والنور والبركة. إن شاء الله صباحات ملؤها السعادة والبهجة. على ذكر السعادة، تعرف أن في دراسة جديدة تؤكد بأن العمل من المنزل يجعلك أكثر سعادة؟ ماذا عنك؟ ماذا عنك؟ هل تتصور صح انك تشتغل من البيت اكثر سعادة؟ ان شاء الله صباحات دائما وابدا ملؤها السعادة. على ذكر السعادة، السؤال، انت اليوم حمدت الله على نعمه عليك؟ احمد الله على كل نعمة، انت في نعمة من الله. وصباح الخير لكم جميعا اينما كنتم، صباح اللطيفين. انت تعرف ان الانسان كلما ازداد وعيه كلما ازداد لطفا، الناس الواعين أكثر لطفا من غيرهم. إذا شفت واحد ما شاء الله ذوق عرف أن واعي. أهلا بي طلال الهنائي، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3090، واللي ينتهي رقمك ب8081، واللي ينتهي رقمك ب9488، وابو رؤى صباح الخير، واميرة صباح الانوار. شكرا لتفاعلكم جميعا، واسعد الله صباحاتكم بكل بهجة. حمود الحارثي صبح بالخير على موسى الفارسي، ونحن نصبح عليكم جميعا بكل الخير يا رب يا رب. اليوم صباحات ملؤها الصحة والعافية والقلوب السعيدة بعد، وإن شاء الله تستمتعوا مع مختلف اختياراتنا الصباحية اللي نرافقكم فيها إلى مشاويركم.

مرحب بكم جميعا أينما كنتم. صباح الخيرات والأنوار والمحبة والبركة نسألكم أينما كنتم عن سوق يعد من أقدم الأسواق التقليدية في عمان ويسمى أيضا بسوق الظلام. صباح الخير أحمد الوهيبي وصالح الطوقي وأم خالد، وصباحاتكم جميعا كل السعادة والبهجة والنور والعافية والبركة. أهلا بسيف التوبي أبو عمار على ذكر الأحلام، انتبه جيدا لأحلامك. ليش؟ لأنك إذا استيقظت يوم من الأيام وانت مرهق رغم أنك نمت جيدا، رغم أنك يعني نمت ساعات جيدة، ترى الأمر له علاقة بالأحلام. الأحلام، الدماغ في حالة راحة أثناء النوم، لكن الحلم على ما يبدو نشاط يستهلك طاقة كبيرة بشكل مفاجئ. الدماغ يستهلك كمية استثنائية من الطاقة مقارنة بمعظم أعضاء جسمنا، ومع ذلك يستطيع مواصلة معالجة المعلومات حتى عند محدودية الطاقة عبر إعادة توزيع الموارد المتاحة. الموضوع العلاقة بأحلامك يعني، فدير بالك على أحلامك، انتبه جيدا. سوق الظلام وهو من أقدم الأسواق في سلطنة عمان، طبعا طبعا هو سوق مطرح. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. تعرف ايش اكثر هاتف مبيعا العام الماضي 2025؟ اكثر الهواتف مبيعا العام الماضي. يلا بعد سؤال نختبر فيه معلوماتكم، ذاكرتكم، نشاطكم هذا الصباح. يلا من اول واحد بيشاركنا الجواب الصحيح. تقريبا 10 هواتف شكلت 26% من إجمالي المبيعات. فإيش أكثر هاتف مبيعا العام الماضي 2025؟ ما تحتاج تفكير كثير، فكر في من حولك، فكر في اللي حولك. أنتوا كم عددكم الحين اللي موجودين مع بعض؟ 4 صح؟ كلكم عندكم نفس التليفون. إيش أكثر الهواتف مبيعا على مستوى العالم؟ بنخبرك الجواب، لا تذهب بعيدا، أهم شيء تنتبه جيدا جيدا لصحتك. وترى الأنشطة الإبداعية تبطئ الشيخوخة. مثل إيش الأنشطة الإبداعية؟ مثل إيش أنواع الأنشطة الإبداعية؟ يلا كل المبدعين والمبدعات اللي تسمعونا الحين، مثل إيش الأنشطة الإبداعية؟ لأن الأنشطة الإبداعية تبطئ الشيخوخة. هذا ما كشف عنه بحث جديد أجري على أكثر من 3000 شخص من مختلف الأعمار. وجدوا إلى أن الأنشطة الإبداعية أيا كان نوعها تسهم فعليا في إبطاء الشيخوخة. يلا هذا سؤال نتحدى في معلوماتكم. يلا مثل إيش الأنشطة الإبداعية؟ يلا لكل مبدع ومبدعة يسمعنا الحين، مثل إيش الأنشطة الإبداعية؟ ما هي الأنشطة الإبداعية؟ يلا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير يا وضحة، وضحة هدي هدي، كل شيء سيمر إن شاء الله، سيمهد الله الطريق ويطوي تعب الأيام وبتشرق شمس الفرح يوما ما إن شاء الله. أسألكم مثل إيش الأنشطة الإبداعية؟ أم خالد صباح الخير، الأنشطة الإبداعية مثل إيش؟ ما هي الأنشطة الإبداعية؟ إيش مثل إيش يعني اللي تسهم فعليا في إبطاء الشيخوخة وفقا لدراسات وأبحاث؟ وفقا لأبحاث ودراسات، الأنشطة الإبداعية تسهم في إبطاء الشيخوخة البيولوجية. يعني إذا شفت واحد عمره ما شاء الله 60 65 70 وبعد منور، تعرف أنه من الأشخاص اللي يقومون بأنشطة إبداعية. مثل إيش الأنشطة الإبداعية؟ نشاط إبداعي مثل إيش؟ ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. الأنشطة الإبداعية غير الرسم، إيش الأنشطة الإبداعية الأخرى غير الرسم والتلوين؟ أهلا بكم جميعا وصباحاتكم محبة وسعادة ورضا. إن شاء الله اختياراتنا الصباحية لهذا اليوم كلها قريبة إلى قلوبكم.

وتشرقين وتشرقينها في فؤادي مثل شمس تشع النور مختلطا وصافي. صباحك بين أضلاعي حنون كوقع الغيث في فصل الجفاف. صباح الخير للدنيا جميعا وصبحك عن جميع الناس كافي. أمامها جئت بالأشعار أقرأها، والحب في عينها للشعر ملحوظ. تقول الله الله يا حظي إذا استمعت وما درت أن هذا الشعر محظوظ. جاءت لتسأل هل ترى سامحتني أم أن قلبك لا يرق لحالي. عن حلمنا من بعد عام قد مضى، هل مات محزونا على الأطلال. عن حبنا المجنون كيف نرده ونعيده لبراءة الأطفال. صبح وليس لغير الصبح نشتاق، وفي بكور الدنا مد وأرزاق. يا حامل الهم فينا من ينوء به، لكن ما ينضوي بالصبح إشراق. إذا كان حسن الوجه يدعى فضيلة، فإن جمال الروح أسمى وأفضل. وقالت لي وماذا بعد أن نعشق، وشمس الحب تأتينا وفي أعماقنا تشرق. وماذا بعد حدثني، نعم قلبي غدا يخفق ويغدو مثل عصفور رأى النور. فهلل عند رؤياه وبين جوانحي زقزق. يقال الحب طوفان فهل أغرق. دعني محال يلتقي أبدا كلام الشعر والمنطق. حملت جميع أشعاري وما سلمت ما جادلت لم أنطق. وجئت صامتا لأن كلامها أصدق. سافرت نحوك كي أراك وأسمعك، مضناك ودع قلبه مذ ودعك. دنياي ما دنياي أي حلاوة لكؤوسها إن لم أكن فيها معك. سافرت نحوك أستعيدك لا تسل، للحب بوصلة تحدد موقعك. في شرفة الأشواق أجلس كلما حل الصباح وأرقب مطلعك. فانوس شعري ما يزال معلقا، لو رمته يروي أسايا لأقنعك. رفقا بعينيك يا من وجهها قمري، لا تدمني شاشة الجوال بالنظر. أخشى عليك من الأضواء فاتنتي، فالضوء ليس بمأمون على البصر. عيناك لا تسألي عن أي مشكلة تصيب من أوقعت عيناك في خطري.

0: المدارس صباح الشباب.
1: معنا الآن الطالبة جمانة بنت أحمد النعيمي جمانة في الصف التاسع من مدرسة الرميلة للبنات للصفوف الخامس إلى التاسع بولاية ضنك. السلام عليكم يا جمانة.
2: وعليكم السلام أستاذ راشد.
1: يا مرحبا يا مرحبا بالنشيطة جمانة. كيف حالك جمانة؟
2: بخير الحمد لله.
1: وكيف صف تاسع؟
2: طيب.
1: يا أهلا وسهلا بجمانة. إيش حضرتي عشان تشاركي معنا اليوم جمانة؟
2: أيوة أستاذ.
1: تفضلي، إيش بتشاركينا؟ إيش من هواياتك ومواهبك؟ إيش بتقولي لنا في البداية؟
2: عندي مقدمة صباحية.
1: يلا نسمع المقدمة الصباحية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. مستمعي إذاعة الشباب في برنامج صباح الشباب محطة صباح المدارس، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم عبر برنامج صباح المدارس، البرنامج الذي رافق صباحاتي وذكرياتي المدرسية، وكنت أستمع إليه في طريقي إلى المدرسة، ويسعدني اليوم أن أكون ضيفة فيه. وأستهل حديثي بأبيات الشاعر أبي الطيب المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فهي أبيات تذكرنا بأن الطموح لا حدود له، وأن علينا أن نسعى دائما نحو الأفضل، وأن نؤمن بقدراتنا وأحلامنا. وأنا اليوم أشارككم هذه اللحظة بكل فخر ممثلة لمدرسة الغالية، مدرسة الرميلة للبنات ولاية ضنك، المدرسة التي احتضنت مواهبي وشجعتني على أن أتعلم وأشارك وأتقدم، فأهلا وسهلا بكم.
1: ما شاء الله يا جمانة، وأهلا ومرحبا بك. الآن أتخبرين عن هواياتك والأشياء التي تحبينها.
2: لدي العديد من الهوايات، لكن أقرب هواية لقلبي هي القراءة، فهي عالم خاص الذي أستغل فيه وقت فراغي دائما. ومن حب القراءة ولدت هوايتي الثانية وهي الكتابة، فلدي شغف كبير وخيال واسع دفعني لتأليف العديد من القصص القصيرة. ورغم انشغالي بالدراسة في الفترة الأخيرة جعل وقتي أضيق، إلا أن الكتابة تظل شغفي الدائم. وإلى جانب ذلك أستمتع كثيرا بالأشغال اليدوية وصنع الأشياء بيدي لتكون ذكرى جميلة لي أو هدية للأشخاص المقربين إلي.
1: ممتازة يا جمانة، ما شاء الله أثر القراءة واضح عليك. إيش الكتب اللي تحبي قراءتها؟
2: أحب قراءة العديد من الكتب، وأكثر أنواع الكتب التي أحبها هي الروايات وكتب تطوير الذات. وأقرب كتاب إلى قلبي، أنت أيضا صحابية للكاتب أدهم الشقاوي، ورواية آزر ابن لئفة الوادي للكاتب أحمد آل حمدان.
1: جميل يا جمانة. طيب الآن اسمعينا قصيدة أو شيئا من مواهبك الجميلة.
2: لدي قصيدة وطنية للسلطان هيثم بن طارق البوسعيدي.
1: تفضلي يا جمانة.

0: بعزم حر واثق حفظ الإله عماننا وسلطاننا ودامت بعزك في الأفق الشاهق.
1: ممتازة يا جمانة. طيب أنت كيف تنظمي وقتك جمانة بين مواهبك ومطالعة دروسك ودراسة المواد المطلوبة منك؟
0: أنظم وقتي بتقسيم المهام بين ما هو مهم وعاجل وأبدأ به أولا مثل الدراسة والمذاكرة، كما أعتمد على التخطيط

0: بشكل يومي وأسبوعي عبر قائمة مهام واضحة مع تخصيص أوقات محددة لكل مهمة لضمان إنجاز كل شيء بكفاءة وفي وقته، وأضع وقتاً لنفسي وهواياتي ووقتاً لعائلتي.
1: جميل يا جمالة. طيب والحين ايش بتسمعين من هواياتك بعد؟
0: لدي خاطرة كتبتها أنا وأمي عند تولي السلطان هيثم الحكم، وكانت أول خاطرة لي.
1: ايش قلتي فيها؟
0: بحكي لكم عن قصة حب بلادي عمان، وبحكي لكم عن شوقي لمولاي السلطان قابوس. حبك ترفع في كل قلب في عمان، يرحمك ربي ويجعل مثواك الجنان. هيثم العز من بعد قابوس الأمان، شعبك يجدد عهد الولا طول الزمان. يا فخرنا وعزنا يا خير السلاطين، يحفظك ربي ويديمك طول السنين.
1: جميل يا جمانة، بارك الله فيكي. انت حددتي في المستقبل ايش مسارك، ايش تريد تكون ان شاء الله؟
0: حلمي الأكبر في المستقبل هو أن أتفوق دراسيا وأحقق معدلا يفتح لي أبواب جامعة السلطان قابوس الحبيبة، لألتحق بتخصص الإعلام في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية،
1: بالتوفيق.
0: لأنه التخصص الذي يلامس شغفي بالكلمة والتواصل والتأثير. وأطمح أن أنال فرصة في أن أكون معيدة في الجامعة لأواصل رحلة العلم والبحث.
1: جميل دكتورة جمانة، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك دكتورة على مشاركتك الجميلة.
0: شكرا أستاذ.
1: إلى اللقاء.
0: أستاذ عندي شكر،
1: تفضلي
0: أريد
1: دكتورة.
0: أقدم كلمة شكرا.
1: تفضلي دكتورة.
0: أولا وقبل كل شيء أقول شكرا لأمي وأبي الغاليين، فهم السند الأول والدعم الدائم لي في كل خطوة أخطوها، وشكرا لعائلتي كلها على تشجيعهم المستمر. ولا أنسى عائلتي الثانية مدرسة الحبيبة، أقدم شكري لكل معلماتها، وأخص بشكري مديرتنا الفاضلة أستاذة شريفة الإحيائي لدعمها المستمر لي ومعلماتي، ومع الشكري وعبير الوحشي اللتان يحفزانني على الإبداع والكتابة دائما، وصديقاتي الغاليات اللواتي كن معي في كل لحظة. وأخيرا أقول شكرا لكل شخص آمن بي وبشغفي منذ البداية، ولكل من ساندني ودعمني حتى وصلت إلى هذه الخطوة وأشكرك أستاذ راشد وإذاعة الشباب على إتاحة هذه الفرصة لي، فجزيل الشكر لكم.
1: شكرا جزيلا يا جمانة، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: كانت معنا الجميلة المجتهدة النشيطة جمانة بنت أحمد بن سالم النعيمي في الصف التاسع من مدرسة الرميلة للبنات بولاية ضنك. نسأل الله لها التوفيق والسداد والتيسير.

0: تأكيد متواصل لأهمية اختيار من سيمثلنا في الفترة الرابعة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية بإتقان بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، حيث أعلنت وزارة الداخلية أمس عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، البالغ عددهم 803 من المرشحين والمرشحات، وبينهم 16 امرأة، وذلك عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات elections.org. الوزارة أشارت إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له، وسيتم البت في الطلبات خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب. وفي الدقائق القادمة سنطلعكم على المراحل القادمة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة.
1: مع الحدث
0: معنا الآن الأستاذة منال بنت خليفة الحضرمي، وهي الباحثة القانونية بوزارة الداخلية. صباح الخير أستاذة منال، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أستاذ راشد حياكم الله،
0: سعيدين بهذا التواصل معكم. وبعد إعلان وزارة الداخلية أمس عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، كم بلغ العدد الإجمالي للمرشحين وتحديدا عدد المرشحات أيضا؟
2: نعم، بلغ العدد الإجمالي للمرشحين والمرشحات 803 مرشح ومرشحة، وحيث بلغ عدد المرشحات 16 امرأة، بينما بلغ عدد المرشحين 787 رجل.
0: نعم، طيب ماذا عن آلية الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم والفترة الزمنية المحددة وفقا للقوانين المنظمة؟
2: يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على القوائم الأولية للمرشحين خلال 5 أيام من تاريخ إعلانها، حيث يتم تقديم طلبات الاعتراض إلكترونيا من خلال تطبيق انتخاب أو عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، وذلك باختيار الأيقونة المخصصة واتباع الإجراءات الموضحة، وكذلك تعبئة البيانات المطلوبة بكل دقة، حيث يجب أن يبين المعترض أسباب اعتراضه، وكذلك يجب عليه أن يرفق المستندات المؤيدة في حال توافرها، ومن ثم سوف يتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلبات، أي أن فترة الاعتراض بدأت منذ تاريخ الأمس 27 من سبتمبر، وسوف تستمر بإذن الله لغاية يوم الخميس 1 أكتوبر.
0: نعم، إذن يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، ويقدم طلب الاعتراض كما أشرتم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات، بشرط بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له. لكن نعم، هل هناك رسوم تقدم للاعتراض وكم مبلغ الرسوم؟
2: نعم، يوجد رسم مقداره 100 ريال عماني لكل اعتراض، ويتم سداد هذا الرسم إلكترونيا عند تقديم طلب الاعتراض كما ذكرنا سابقا عبر تطبيق انتخاب أو عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات.
0: جميل، طيب الآن متى يحق للمرشح القيام بدعايته الانتخابية؟ هل تم الإعلان عن قواعد وإجراءات الدعاية الانتخابية؟
2: بالنسبة للدعاية الانتخابية حاليا لا يحق للمرشح القيام بدعاية الانتخابية، حيث أن الدعاية الانتخابية تبدأ بعد صدور القوائم النهائية للمرشحين، وتكون وفق الإجراءات والضوابط المحددة قانونا في القرار الوزاري رقم 162 عن 2022 الذي صدر بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية، وسوف يتم بإذن الله في حينه الإعلان عن هذه الفترة والقواعد المنظمة والإجراءات.
0: نعم، طيب هل يحق للمرشح في حال رغبته في الانسحاب تقديم طلب الانسحاب بعد صدور القوائم الأولية أمس؟
2: نعم، يحق للمرشح في حال رغبته بالانسحاب، حيث أن فترة الانسحاب ممتدة لغاية تاريخ 29 أكتوبر بإذن الله، وطلب الانسحاب يتم تقديمه إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات فقط.
0: نعم، طيب متى من المتوقع الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين؟
2: حاليا نحن في فترة تقديم الاعتراضات، بعد فترة تقديم الاعتراضات تبدأ هناك فترة الطعون، عليه بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لتقديم الاعتراضات والطعون سوف يتم بإذن الله الإعلان عن القوائم النهائية.
0: شكرا جزيلا لكم أستاذة منال وبالتوفيق إن شاء الله.
2: العفو جميعا.
0: شكرا جزيلا للأستاذة منال بنت خليفة الحضرمي وهي باحثة قانونية بوزارة الداخلية، حيث أعلنت أمس وزارة الداخلية عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة والبالغ عددهم 803 مرشح ومرشحة. محافظة ظفار تتصدر المحافظات ب 235 مرشحا. وبالنسبة للفئات العمرية تركز عمر المرشحين في الفئة العمرية من 50 إلى 60 عاما بنسبة 31.51%، والفئة العمرية الأكبر من 60 عاما فوصل عددهم إلى 69 مرشحا وامرأة واحدة مثلوا ما نسبته 8.72%.

الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أطلقت البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي سعيا لبناء وتأهيل كوادر قيادية عمانية قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي وتعزيز كفاءته. فما الهدف من إطلاق هذا البرنامج وما النتائج المتوقع تحقيقها من إطلاق هذا البرنامج؟ إن شاء الله في الدقائق القادمة نطلعكم على مزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج.

0: أصدر جهاز الضرائب أمس 3 قرارات إدارية جديدة تقضي بتحديد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0% لتشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوية والتجهيزات الطبية البشرية والأدوية والتجهيزات الطبية البيطرية على أن يعمل بها جميعا اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم. عبر الاتصال معنا مشكوراً الأستاذ حمد بن سالم بن سعيد القنوبي، وهو رئيس قسم السياسات والدراسات الضريبية بجهاز الضرائب. صباح الخير أستاذ حمد، أهلاً ومرحباً بك معنا.
1: صباح النور أستاذ راشد،
0: حياكم الله. أهلاً ومرحباً بك. إيش تفاصيل القرارات الإدارية الثلاثة الجديدة التي أصدرها جهاز الضرائب أمس؟
1: بداية الأمر نشكركم جزيل الشكر على تواصلكم لاستيضاح القرارات الصادرة. فيما يتعلق بالقرارات التي صدرت يوم أمس بموافقة رئيس جهاز الضرائب، تمثلت في توسيع قائمة السلع الغذائية والسلع الطبية والسلع البيطرية.
0: نعم. طيب، يعني ما الأسباب التي دفعت جهاز الضرائب إلى إصدار هذه القرارات؟
1: طبعا فيما يتعلق بالسلع الغذائية، صدرت سابقا مجموعة من القرارات تضمنت مجموعة من السلع الغذائية الخاضعة لمعدل 0%، والهدف كان منها اللي هو المحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وعدم اللي هو ارتفاع تكاليف المعيشة على شرائح المجتمع.
0: نعم، إذن أستاذ حمد، يعني القرارات حددت مجموعة من السلع والمنتجات بمعدل 0%.
1: نعم.
0: هل يعني سبب من أسباب صدور هذه القرارات الإدارية الثلاثة الرغبة أو النية أو ارتباط برفع معدل الضريبة؟
1: لا، هي غير مرتبطة بمعدل رفع الضريبة، ولا يوجد نية حاليا لدى جهات الحكومة برفع ضريبة في الفترة الحالية، وإنما جاءت تكملة لمراجعة التشريعات الضريبية والقرارات الصادرة والمرتبطة بها والتي صدرت سابقا، ويتم تحديثها خلال الفترة الماضية، ويستمر الجهاز في تحديثها متى ما رأى الحاجة إلى ذلك.
0: جميل. طيب، إذا أردنا الحديث عن تفاصيل هذه القرارات، القرار الأول نص على إخضاع قائمة واسعة ومتكاملة من السلع والمواد الغذائية الأساسية لمعدل 0%، فما المعايير التي تعتمد عند إقرار مثل هذه القرارات؟
1: هي بناء على اللي هو الاستهلاك المحلي للسلع، والهدف منها حماية الأسعار وعدم اللي هو عدم تأثر الأسعار وشرائح المجتمع فيما يخص هذه السلع الغذائية.
0: نعم. طيب، ويغطي القرار أيضا طيفا واسعا من الأغذية البحرية الحية والطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات الألبان الأساسية. طيب، معنى ذلك أن هذا القرار يلغي أي قرارات سابقة يعني تعاملت مع هذه السلع؟
1: هو يلغي بالتوسيع في السلع الخاضعة لمعدل صفر. سابقا كانت عدد السلع الخاضعة لمعدل صفر 513 سلعة، وحاليا تم توسيعها لنفس المنتجات لتشمل 807 سلعة منها.
0: جميل. طيب أستاذ حمد، الآن إيش تفاصيل القرار الثاني حول الدعم القطاع الصحي؟
1: فيما يتعلق بالقطاع الصحي، سابقا يوجد قرار 59/2021 بإعفاء أو بإخضاعها بمعدل 0%، إلا أن القرار السابق كان قرار عام لم والقرار الحالي أصبح أكثر منظم وأكثر شمولية للمنتجات اللي هو الطبية والصحية والمرتبطة بها.
0: والقرار الثالث الخاص
1: القرار
0: بدعم.
1: الثالث تم استحداثه من قبل جهاز الضرائب بعد التوافق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، لتشمل الأدوية الطبية البيطرية ومستلزماتها.
0: ومتى سيتم العمل بهذه القرارات؟
1: جميع القرارات ستجري من بداية من 1 أكتوبر 2026.
0: طيب، يعني أستاذ حمد، ما الأدوار التي يقوم بها جهاز الضرائب لضمان وضع مثل هذه القرارات بحيز التنفيذ؟
1: يصدر تنبيه للخاضعين للضريبة والمستهلكين وكافة الجهات ذات العلاقة بالقرارات الصادرة وتحديثاتها لتأكد من تنفيذها بالشكل الأمثل وعدم تأثر أي جهة أو طرف منها.
0: نسأل الله التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لكم أستاذ حمد.
1: لنا ولكم سالم.
0: شكرا لحمد بن سالم بن سعيد القنوبي، رئيس قسم السياسات والدراسات الضريبية بجهاز الضرائب، الذي أصدر ثلاثة قرارات إدارية جديدة تقضي بتحديد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0%، وذلك اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم.

0: أهلاً بالجميع، نصبح بالخير عليكم جميعاً أينما كنتم، وتحية صباحية للجميع. نصبح بالخير على طارق الوهيبي بمناسبة يوم ميلاد، كل عام وأنت بخير يا طارق من هالنسعدي. وصباح الخيرات لدكتور جمال، معكم متابعة لمختلف الأحداث والفعاليات. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. لماذا نحتاج هذا البرنامج؟ ومن يستهدف؟ وما الأثر الذي من المتوقع أن يحققه هذا البرنامج المعني بتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي؟ معنا الآن الأستاذة مها بنت محمد الحبسي، وهي مشرفة البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي بالأكاديمية السلطانية للإدارة. صباح الخير أستاذة مها، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة.
0: حياكم الله. وما التعريف الذي من الممكن تقديمه للمستمع تعريفا للبرنامج المعني بوجود قيادات في قطاع الأمن الغذائي؟
1: طبعا هو برنامج وطني يهدف إلى تأهيل وتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي بأن يكونوا قادرين على إدارة القطاع والمضي فيه إلى الأمام، ليكون قطاع مرن مستدام جاذب للاستثمارات وذو قيمة تنافسية عالية.
0: جميل. ومن يستهدف تحديدا؟ من الفئات المستهدفة من هذا البرنامج؟
1: طبعا يستهدف القيادات في الصف الثاني في المنظومة. لدينا في النسخة الأولى منه لهذه السنة 35 مشارك يمثل جميع القطاعات والمجالات ضمن منظومة القطاع الأمن الغذائي، من قطاع حكومي، شركات حكومية، شركات خاصة، أيضا مجالات بحثية ودراسات مع القطاع المدني اللي حضوره حاضر بنسبة 2% في البرنامج، وأيضا القطاع التمويلي والبنكي بمتمثلا في البنك التنمية العماني، وأيضا الشريك الاستراتيجي للقطاع بنك الحار الدولي. طبعا لا يقتصر فقط على القطاعات ولكن أيضا على المجالات في القطاع الأمن الغذائي، فهناك تمثيل لمشاركين من قطاعات إنتاجية، قطاعات سلاسل توريد ولوجستيات، أيضا قطاعات تمويلية واستثمارية ومالية، بحيث أن نحن نشمل جميع مجالات القطاع.
0: طيب. المنظومة. نعم. ما الذي سيخرج به المشاركون من البرنامج؟ يعني من حيث التفكير الاستراتيجي، العمل الجماعي، والقدرة على قيادة المشاريع المستقبلية.
1: طبعا من أهم يعني الأبعاد التي صمم عليها البرنامج اللي هي التشكيل أو التركيز على تطوير الفكر الاستراتيجي لدى المشاركين، بحيث أنهم يكونوا قادرين على قراءة المتغيرات المختلفة. طبعا منظومة الأمن الغذائي من المنظومات التي تتأثر بالكثير من المتغيرات من حولها، سواء كانت متغيرات جيوسياسية اقتصادية أو مناخية أو غيرها، التي من الممكن أن تؤثر على سلاسل إمدادها وغيرها من من من من المتغيرات التي من الممكن أن تؤثر على القطاع. فتطوير الفكر الاستراتيجي والقدرة على صناعة القرار المعتمدة على البيانات الدقيقة، هذه من أهم أهداف البرنامج. أيضا البعد الاستثماري التنموي اللي هو ينقل أو يساعد على نقل المنظومة من كونها منظومة قائمة على الإنتاج والتخزين إلى منظومة مستدامة أكثر، قائمة على القيمة المضافة والاستثمار والتنافسية وجذب الاستثمارات الخارجية. أيضا معنى البعد التكاملي، كون المنظومة يعني تتشكل من عدة قطاعات ومجالات مختلفة، فالتكامل ما بين هذه القطاعات والمجالات هو الذي من الممكن أن يسهم في جعلها منظومة مرنة مستدامة. فالمهارات والأدوات التي سيحتاجها القادة للحفاظ على منظومة أو بناء منظومة مرنة ومستدامة بإذن الله ومتكاملة.
0: جميل. طيب، إذن العمل على تطوير القدرات على التفكير الاستراتيجي، استشراف المخاطر وصناعة القرار، فما الرسالة التي يحملها البرنامج للمرحلة المقبلة في تعزيز استدامة ومرونة منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان؟
1: التعرف على الميز التنافسية ضمن القطاع جدا مهم. المشاريع الحكومية القائمة التوجهات الوطنية بالنسبة للقادة في الصف الثاني أيضا جدا مهم، تأهيلهم بالمهارات والقدرات التي من الممكن أن تساعدهم على تولي المهام القيادية في المستقبل وقيادة القطاع نحو أن يكون قطاع مستدام يحقق الأهداف الوطنية بإذن الله تعالى.
0: نسأل الله التوفيق للجميع وبإذن الله يحقق هذا البرنامج أهدافه المنشودة. شكرا جزيلا لكم أستاذة مها.
1: العفو، وشكرا جزيلا على الاستضافة وإتاحة الفرصة لمشاركة معلومات أكثر عن البرنامج.
0: شكرا للأستاذة مها بنت محمد الحبسي، وهي مشرفة البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي بالأكاديمية السلطانية للإدارة، بمشاركة 35 قياديا من مختلف القطاعات. هذا البرنامج معني بتطوير هذه القيادات في قطاع الأمن الغذائي لتعزيز الجاهزية ودعم الابتكار والتكامل في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

0: الدقائق القادمة التعريف بالتحديثات الجديدة لتنظيم نشاط ناقلات المياه وتوضيح متطلبات الفحص وآلية الاستفادة من الخدمة والإجراءات التي تهم أصحاب ومشغلي الناقلات خلال المرحلة الحالية. معنا الآن المهندس عبد الله بن محمد النعيمي وهو الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة بنمال خدمات المياه. صباح الخير مهندس عبد الله، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور أخي هاشم، حياك الله.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا. وفي البداية، ما أهمية تنظيم نشاط ناقلات المياه وما الذي تستهدفه التحديثات الجديدة في تنظيم هذا النشاط؟
1: شكرا جزيلا أخي هاشم. طبعا نشكر لكم هذه الاستضافة لتوضيح هذا الموضوع المهم المتعلق طبعا بتنظيم نشاط الناقلات المستقلة. بداية حبينا نوضح أن تم إصدار قانون جديد من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة الموقرة، وذلك استكمالا لتنفيذ أحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر طبعا بالمرسوم السلطاني رقم 40/2023، وذلك استكمالا للأطر التشريعية والتنظيمية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتنظيم الخدمات المقدمة ضمن هذا القطاع الحيوي.
0: جميل.
1: طبعا تهدف هذه اللائحة لضمان تزويد المشتركين بمياه صالحة للشرب وآمنة ومطابقة للمواصفات القياسية العمانية، كما تهدف هذه اللائحة لفحص جميع صهاريج المياه سواء كانت لمياه الشرب أو لنقل مياه الصرف الصحي أو لنقل المياه المجددة لأي مشترك يقوم بالتزود من هذه الخدمة. طبعا يتم إصدار تصاريح عبر شهادات إلكترونية تؤكد سلامة استخدام هذا الصهريج ومدى ملائمته لاستكمال هذه طبعا الخدمة.
0: جميل. طيب الآن يعني ماذا تشمل عملية فحص الناقلة واختبار المياه؟ يعني إيش أبرز المتطلبات الجديدة التي ينبغي لأصحاب ومشغلي الناقلات والسائقين معرفتها والإلمام بها تحقيقا لهذه الغايات؟ يعني إيش المطلوب منهم تحديدا وفقا للمتطلبات الجديدة مهندس عبد الله؟
1: نعم أخي راشد، طبعا في الوقت الحالي يتم طبعا عمل فحوصات ميدانية وظاهرية للناقلة، أيضا يتم جمع عينات من المياه المزودة من الناقلة بحيث يتم فحصها ميدانيا وأيضا في مختبر وفق أفضل الممارسات العالمية. طبعا يتم إجراءات اختبارات المياه مثل ما ذكرت في الموقع بحيث أن يتم تحديد مدى ملائمة هذه الناقلة لنقل المياه للمواطنين. إضافة إلى ذلك يتم طبعا عمل بعض الفحوصات الخاصة بصهاريج المياه التي تنقل مياه الصرف الصحي والمياه المجددة. طبعا في عندنا 3 أنواع من الصهاريج، كل صهريج فيه له فحوصات يتم طبعا التركيز عليها، ولكن معظم التركيز يعني في الوقت الحالي على أخذ عينات من الناقلات التي تنقل مياه الشرب للمواطنين للتأكد من سلامتها ومطابقتها. بالنسبة طبعا لصهاريج المياه التي تنقل طبعا مياه الصرف الصحي، طبعا هناك قائمة يتم التأكد من مدى ملائمة الناقلة في لنقل المياه. أيضا المياه المجددة يتفي أيضا فحوصات خاصة لطبعا فحوصات ميدانية وظاهرية للناقلة للتأكد مدى ملائمتها لنقل هذا النوع من المياه.
0: جميل. طيب الآن الفحص مجاني في هالمرحلة، كيف يمكن لأصحاب ومشغلي الناقلات الاستفادة من هذه الخدمة؟
1: طبعا مثل ما ذكرت أخي راشد الفحوصات مجانية، ونتمنى من جميع أصحاب الناقلات التعاون. في الوقت الحالي طبعا قمنا بتعيين شركات عمانية 100% للقيام بأعمال الفحوصات. طبعا يقوم هذا الفريق بالتوجه إلى نقاط تعبئة الناقلات، وذلك للتسهيل لأصحاب الناقلات وعدم يعني الطلب منهم للقدوم إلى الورش التي تقوم بأعمال الفحص، ولكن الفريق يقوم مباشرة بالتوجه إلى نقاط الناقلات بحيث أن يتم الفحص مباشرة بهذه المواقع، وذلك تسهيلا لأصحاب الناقلات وعدم يعني الطلب منهم للذهاب إلى الورش التابعة لهذه الشركات العمانية.
0: جميل. طيب الآن بعد الانتهاء من الفحص كيف تصدر شهادة فحص الناقلة وكيف يتم التعامل مع الملاحظات إن وجدت؟
1: طبعا في حالة وجود أي ملاحظات يتم طبعا توجيه صاحب الناقلة بمعالجة هذه الملاحظات، ويتم طبعا الفريق الفني والفريق الميداني المختص يقوم طبعا بالتعاون مع صاحب يعني الصهريج بحيث أن يتم شرح الملاحظات هذه، وفي بعض الأحيان في بعض الورش اللي تم تحديدها اللي تم طبعا إرشاد صاحب الناقلة للذهاب طبعا إلى هذه الورش، ولكن معظم الأحيان نحن فقط نوضح الملاحظات ويقوم صاحب الناقلة طبعا باتخاذ الإجراءات يعني اللازمة لإصلاح هذه الملاحظات، وبعدها يتم إصدار شهادة إلكترونية، وأيضا يتم عمل باركود يكون ملصق موجود على الناقلة بحيث أن يتم التأكد أن تم فحص هذه الناقلة ويتم إصدار الشهادة بشكل إلكتروني.
0: جميل. الآن إيش الدعم والتسهيلات اللي تقدموه في نمال خدمات المياه لأصحاب ومشغل الناقلات خلال تطبيق المتطلبات الحديثة؟ يعني ما الرسالة التي تودون التأكيد عليها مهندس عبد الله؟
1: طبعا نحث أصحاب الصهاريج والناقلات للتعاون مع الفرق الميدانية، والفرق الميدانية طبعا مستعدين لتقديم أي دعم إرشاد، تقديم أي تسهيلات لأصحاب الناقلات. أيضا طبعا يتم عمل الفحوصات والتوعية، يتم أيضا توجيه أصحاب الناقلات لكيف يتم معالجة الملاحظات أو لا سمح الله في بعض أوجه القصور في الناقلة أو الصهريج، يتم طبعا توجيههم إلى أين وكيف ممكن يتم طبعا حل مثل هذه الملاحظات. طبعا من هذا المنبر نحن طبعا نشيد بأصحاب الصهاريج والناقلات وعلى تعاونهم اللامحدود مع الفرق الميدانية، وفي النهاية هدفنا وهدف أصحاب الناقلات واحد، هو تزويد المشتركين بمياه صالحة للشرب، ونريد أن نتأكد من سلامة المياه المزودة للمواطنين والمقيمين.
0: نسأل الله التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لك المهندس عبد الله بن محمد النعيمي الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة بنمال خدمات المياه، شكرا جزيلا لك. إذن كان ذلكم اللقاء حول التعريف بالتحديثات الجديدة لتنظيم نشاط ناقلات المياه ومتطلبات الفحص وآلية الاستفادة من الخدمة والإجراءات التي تهم أصحاب ومشغلي الناقلات خلال المرحلة الحالية. صباحاتكم الخير والنور، بعد قليل يصحبكم حسين بن راشد العميري في الجولة الرياضية اليومية في صباح الشباب والرياضة، متابعة آخر الأخبار المتصلة ب كأس الخليج العربي لكرة القدم 27 بجدة، المنتخبات التي ضمنت تأهلها إلى نصف نهائي كأس الخليج 27، وماذا عن حظوظ منتخبنا الوطني في المرحلة القادمة.

0: صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. منتخبنا الوطني للتتابع المكون من علي البلوشي وملهم البلوشي وراشد العاصمي ومحمد السعدي يتأهل إلى نهائي سباق 400 متر بزمن قدره 38 ثانية و99 جزءا من الثانية ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20. من جانب آخر، واصل العداء العماني علي البلوشي حضوره المميز في منافسات ألعاب القوى في ناغويا الدورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان.

حلقه سيبوك سيبوك جمر جمر جمر سباق الاثاره سباق النديه عمان المركز الاول المركز الثاني المركز الثالث عمان عمان

0: انجاز والله انجاز انجاز انجاز لسلطنة عمان الطيبة المعطاءة الصافية النقية. علي البلوشي من عمان لك التحية، لك الاحترام، لك التقدير مع ملهم البلوشي العداء الآخر اللي كان زمنه 10 ثواني 11% من الثانية. إنجاز عربي كبير كبير من خلال البلوشي والحلوى العمانية التي ستوزع هناك في عمان، هنا في قطر، في بعض الدول العربية كفرحة كبيرة بهذا الإنجاز الكبير الذي يسجل من خلال حلوى لذيذة بطعم هؤلاء الأبناء الأعزاء. علي البلوشي، ملهم البلوشي، كميداليتين فضية وبرونزية في سباق كبير كبير كبير، ختام مسك في هذا اليوم الكبير. والله أسعدتونا، أفرحتونا يا أيها الأبطال المميزين من سلطنة عمان. منحبكم بالله، نعتز فيكم، نفتخر بهذا الإنجاز يا حسين.
1: صباح الشباب
2: إلى منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا 13 للناشئين تحت 17 عاما التي انطلقت في مدينة العقبة الأردنية، حيث خسر منتخبنا الوطني أمام شقيقه الأردني 3-1.
3: محمد زكي وفيصل الحراني يسجل هدف التعديل، عودة للنشامة، عودة في هذه اللحظات للمنتخب الوطني على حساب المنتخب العماني. فيصل الحراني في المكان المناسب في اللحظة المناسبة وفي الوقت المناسب من أجل العودة في أجواء اللقاء. تحدثنا بأن فيصل لاعب مهاجم ممتاز في الصندوق، هو كالعقرب يستطيع أن يلدغ المرمى من أي مكان، وفيصل الحراني يسجل الهدف الأول للنشامة ويعادل النتيجة. ولكن هذه هي الشجاعة والانطلاقة كانت من قبل اللاعب محمد زكي.
2: منتخبنا افتتح لقاءاته بالخسارة أمام صاحب الضيافة رغم أنه تقدم أولا، لكنه بعد ذلك خسر 3-3. إلى أخبار خليجي 27، خليجي الديار العربية الجارية في مدينة جدة السعودية، حيث حسم منتخب الإمارات تأهله إلى نصف النهائي بعد تحقيقه لفوز كبير على حساب البحرين حامل اللقب الذي وجد نفسه خارج أسوار البطولة 3 أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
4: والمحاولة فيها تسديدة، الكرة تصل إلى ميلوني، ميلوني بيرسل الكرة، مزارات إلى يوري سيزور، الله الله معك يا الأبيض من الأول، معك يا الأبيض إلى الأول، إلى الأول، إلى الأول، روح والله معك، روح والله معك، هدف أول عن طريق عثمان، يا سلام على الكرة الرأسية. في الحديث عن الماضي منتخبنا يريد أن يكتب حاضرا، هدف أول، فرحة هذه الجماهير الحاضرة. شوف العرضية ترجع مرة أخرى في مكان، المحاولة تأتي إلى خيمي، يا رب مستحيلة.
5: كرة تأتي مشاهدينا متابعينا، تنهي أحداث شوط المباراة الأول، وصلت بعد ذلك في الجهة اليسرى لمصلحة منتخب الوطني إلى ريتشارد أوكونور، ريتشارد أوكونور وكا، ريتشارد أوكونور ممكن العرضية، لكن الكرة أيضا بتتخلص، عادت إلى خيمي، فرصة هدف ثاني، ممكن الهدف الثاني يمول إنه عرضية، الله مستحيلة. تكسر العارضة يا خيمي، المباراة ما زالت والفرصة مستمرة، ترجع الكرة، الضغط يأتي، المحاولة بتصل، يا للفرصة، يا للقطة، يا للكرة، يميلوني من جديد، هذه المحاولة، هذه النقلة، هذا بالا، الله على استلامك من الاستلام، مستحيلة. حامل اللقب يواجه من يريد أن يكون بطلا في هذه النسخة، من يريد أن يكون بطلا تكي فقط تكفيك يا
2: وفي المجموعة ذاتها انتزع المنتخب القطري فوز

0: صعبا على حساب نظيره اليمني بهدف دون رد، وأتيحت لقطر فرصة تعزيز تقدمها عندما حصلت على ركلة جزاء، لكن أكرم عفيف أهدرها بعدما تصدى لها محمد أمان حارس مرمى المنتخب اليمني، وحافظ المنتخب القطري على تقدمه حتى صافرة النهاية ليحقق فوزه الثاني على التوالي ويرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتأهل إلى نصف النهائي.
1: سلطان في الجهة اليسرى العرضية، الله الله، نعم بسلاح الكرة العرضية، الكرة التي وصلت لعبت من سلطان عن طريق إدمنسون، وإدمنسون إلى يوسف عبد الرزاق، يسجل العنابي ويفك جدار أمان بعد العديد. هذه ما فيها شيء، الكرة العرضية قال شكله صحيح، نعم هدف سليم إذا لمصلحة العنابي عن طريق يوسف عبد الرزاق، والفار بالنسبة لإدمنسون يلعب الكرة العرضية الأرضية، الله القائم هذه المرة يتصدى لكرة أحمد علاء.
0: المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يعقد اليوم اجتماعه في مدينة جدة على هامش بطولة خليج 27، ويأتي ملف استضافة بطولة خليج 28 على رأس أجندة الاجتماع، حيث تقدم العراق وحيدا حتى الآن بطلب رسمي لاستضافة البطولة، وهو ما أكده محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات سابقة. وفي تطور جديد، كشفت مصادر مطلعة أن الإمارات العربية المتحدة بصدد الإعلان رسميا عن تقدمها بطلب استضافة النسخة المقبلة، ما يعني دخولها في منافسة مع العراق على تنظيم البطولة. وشهدت الساعات الأخيرة الحديث عن إمكانية ترشح البحرين لاستضافة البطولة إلى جانب الكويت، فيما نفت سلطنة عمان تقدمها بأي ملف للاستضافة.
2: والفرصة الأخيرة الروسية في ينام الأسد، فكرة إيقاظه ليست جيدة، ليست جيدة، ليست جيدة. من أيقظ الأسد؟ من أيقظ الأسد؟ من أيقظ الأسد للتاريخ يا حرام؟
0: وبعيدا عن أخبار خليج 27، وإلى منافسات المستوى الأول من دور الأمم الأوروبية، وتحديدا في المجموعة الثانية، حيث فازت هولندا على مستضيفتها صربيا بهدفين لواحد.
3: ثاني لقاء دولي، مردانك بالشمال يسجل اول اهداف المباراه، الطواحين والتقدم بهدف في الدقيقه 30 من ركله جزاء، هدف من ركله جزاء عن طريق المتحرك مس مردانك امامنا هو بشكل رائع جدا يا ولد، حاطط الكره قنبله. 23 سنه، ثاني مباراه، لا صعب من الامور، رايدرز القويه رايدرز، لكن على طول تطلع الى خارج الملعب الى ركله ركنيه ثانيه. فيرمان امامنا، كوره فيرمان ولكن يصدها المره دي الحارس فريس، يتحول لجناح دون فريس، ولكن تصدي رائع، تصدي رائع المنتخب الهولندي بافكار تشابي الونسو، طبعا صاحب الخبرات والتجارب اللي خدها سواء مع برشلونه، البديل في لقاء المانيا مكان كوينتن تمبر، وراسيه المره دي من المحاولات على المرمى، قد تكون ركلة جزاء جديدة، لكن المرة دي مارشينياك قال له لا مفيش حاجة، قال له لا.
0: في المجموعة الرابعة، نجح منتخب البرتغال بالعودة منتصرا من أرض منافسه منتخب النرويج بهدفين لواحد، وصار رصيد البرتغال 6 نقاط في صدارة المجموعة.
4: ديوغو كوستا أوديغار لا يفعلها إرلينغ هالاند، أوديغار كرة صدها ديوغو كوستا، لحق اللاعب شيلدروف وجاء من هنالك إيرلينغ هالاند مسجلا هدفه 65، مسجل هدفه الثالث في ظرف 3 أيام. نعم سجل ثنائية أمام الدنمارك وهو يفعلها هنا، كرة بالرأس ثم هالاند برجله اليسرى يسجل هدف التعديل للمنتخب النرويجي بعد هذه التسديدة.
0: وخسر منتخب ألمانيا بهدف وحيد أمام ضيفه منتخب اليونان في منافسات المجموعة الثانية.
5: هنا يونانية في الربع الأخير من المباراة، تزولس يمر يمرر تصويبة من الممكن الآن الآن الآن الآن الآن الله
0: معدو
5: نتيجة المباراة في أرض الألمان من أجل أن يكتب التاريخ. يا يوفانوفيتش ستكتبها معهم، ستعنون وتدون، قد فعلناها في أرض الألمان.
0: كما فازت الدنمارك على ويلز بثنائية نظيفة
5: بالرأس. يا الله يمنح الجميع فرح البدايات. 1-0 للمنتخب النمساوي عند الدقيقة 22. الأعين كل الأعين كانت شاخصة نحو فرح البدايات. 1-0 تغير.
0: إذن هذه طبعا نتيجة النمسا على كوسوفو بثلاثة أهداف لواحد في المستوى الثاني. وفي المستوى الرابع ليتوانيا أذربيجان تعادل بهدف لمثله، وجبل طارق مع أندورا تعادلت سلبا.
6: كم يحتسب ضربة جزاء؟ احتساب ضربة جزاء لمنتخب ليتوانيا. القبرصي لا يتردد في احتساب ضربة جزاء. يتقدم ليتواني والكرة في الشبكة، يضعها في سقف المرمى. يتقدم منتخب ليتوانيا 1-0. لاعب كوتشيس كرة أرسلها سقف المرمى، كانت صعبة على الحارس بليف. ولو أن فيها مناطق ليتوانيا والهدف والهدف في
0: نهاية جولتنا الرياضية الصباحية. معها ننهي هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية الأصائل للمؤتمرات. هذه أجمل تحية من فريق العمل راهد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج جلال الخويطري. يوم سعيد بإذن الله، دمتم في رعاية الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. ترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع، وإيران تؤكد أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر. وروسيا تستهدف مراكز اتصالات وإمدادات عسكرية أوكرانية في كييف وأوديسا. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: 그럼.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

يذبح ووجهين شككني بنفسي كل مخلك فاجأني حنانك ما فهمت خفت أجزع يا صدوق الود منك كنت أندم كيف صدتك للحظة وانت أول شخص ألمس داخله إنسان بالأول.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطاب.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: سجل هذا الجول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا. لقطة حلو. مكان حلو.
8: بين الصافرتين.
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين.
9: خليجي 11 حين عانق العنابي اللقب. مستمعين الكرام، في 27 من نوفمبر من عام 1992 كانت الدوحة على موعد مع حكاية خليجية جديدة. الدوحة مدينة هادئة في تفاصيلها، لكنها كانت تستعد لأيام مثيرة في مدرجاتها. ففي قلب العاصمة القطرية كان استاد خليفة الدولي يفتح أبوابه للنسخة 11 من كأس الخليج، نسخة ستبقى في الذاكرة طويلا، لأنها لم تكن مجرد نسخة جديدة، بل كانت اللحظة التي كسر فيها احتكار الكويت والعراق للقب، واللحظة التي كتب فيها العناب القطري اسمه للمرة الأولى في سجل الأبطال. حضرت 6 منتخبات في الموعد: قطر صاحبة الأرض والجمهور، الكويت صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، السعودية العائدة إلى المنافسة، البحرين والإمارات الباحثتان عن حضور مختلف، وسلطنة عمان الطامحة إلى إسعاد جماهيرها. أما العراق فغاب عن المشهد. 6 منتخبات و15 مباراة ونسخة لم تعرف التعادلات. ركلة البداية جاءت لصالح قطر على حساب عمان في مباراة الافتتاح بهدفين دون مقابل حمل توقيع مبارك مصطفى.
10: عدل من اللي يعدي من حمد أحمد وعوض سلمي يحاول يعكس لكورة. كورة مبارك مصطفى.
9: في المقابل كانت الكويت حاضرة بإرث 7 ألقاب خليجية، وكان الجميع يعرف أن الطريق إلى القمة يمر من أمام حامل الرقم القياسي. لكن في 3 ديسمبر حدثت المفاجأة. قطر تفوز على الكويت 4 أهداف دون مقابل. في هذه الليلة قالت قطر: اللقب هذه المرة له عنوان آخر. ومع اقتراب النهاية بدأت الحسابات تضيق. قطر في الصدارة، يطاردها البحرين والسعودية والإمارات في سباق مفتوح حتى الجولة الأخيرة. ثم جاء 10 ديسمبر موعد الجولة الأخيرة، العنابي أمام الأخضر السعودي. كان يمكن لقطر أن تنهي الحكاية بانتصار، ولكن السعودية تفوز بهدف دون مقابل. نعم خسرت قطر، ولكنها لم تخسر اللقب، فالأرقام قالت كلمتها. هنا دخل العنابي السجل الذهبي. هنا وضعت قطر أول كأس خليجية في خزائنها. هنا كتبت قطر صفحة جديدة، صفحة ستكبر مع السنوات وتتسع مع البطولات، حتى يصل المنتخب القطري بعد عقود إلى أكبر مسرح كروي في العالم، كأس العالم. وعلى صعيد الجوائز الفردية، فقد كان للعنابي نصيب الأسد. النجم القطري مبارك مصطفى توج هدافا للبطولة 3 أهداف، واختير أيضا أفضل لاعب في خليج 11. هكذا هكذا كانت خليجي 11، بطولة بلا ضجيج إعلامي كما نعرفه اليوم، لا شاشات عملاقة تلاحق كل التفاصيل، ولا هواتف تنقل الخبر في اللحظة ذاتها، ولا مواقع تزدحم بالتحديثات كل دقيقة. كانت هناك كرة قدم ومدرجات تعرف كيف تصنع صوتها، وجمهور يأتي إلى الملعب ليعيش المباراة ثم يعود منها بحكاية، حكاية تروى في المجالس وتسمع عبر المذياع وتشاهد عبر شاشة التلفاز. في الدوحة عام 1992 لم تكن الصافرة تعلن نهاية البطولة فحسب، بل أعلنت عن بداية مرحلة جديدة لقطر، مرحلة أصبح فيها للعناب مكانا بين أبطال الخليج. مستمعين الكرام، نطوي صفحة خليجي 11، نغادر مدينة الاحتفال ونتجه معكم إلى أبوظبي، حيث تنتظرنا تفاصيل خليجي 12 وحكاية أخرى بين صافرة البداية وصافرة النهاية. فحتى نلتقي ابقوا مع الحكاية.
2: بين صافرتين،
6: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: شي بالحقايد في
1: يلا بوبي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا، يا هلا ومرحبا فيكم في هذا المشوار المتجدد اللي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب ورحلة جديدة من برنامجكم مسك النهار. الله يسعد أيامكم بالخير وبالخير، نلقاكم مسك النهار معاكم ساعة عشان نسمع منكم، نشارككم تفاصيل مواضيعنا المختلفة، نستمع أيضا إلى آرائكم عبر 7244-2009 من الآن من الساعة 11 إلى تمام 12 ظهرا. كل التحية لكل من يستمع علينا ونرحب بكم في هذا المشوار. نلقاكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وفي الإخراج مخرجنا يحييكم مروان السعيدي.

كل التحية لكم مستمعينا لمن يستمع لنا عبر أثير إذاعة الشباب، ونرجو لكم يوم موفق. شاركونا كيف كان يوم الاثنين، إن شاء الله يا رب كذا كان وفق ما تمنيتموه. وأيضا يعني في حلقة اليوم من مسك النهار معانا مجموعة من المواضيع المختلفة، ويمكن موضوعنا لليوم مستمعنا العزيز يصب في جانب جدا مهم، وخاصة أنه يعني في بعض الأشخاص يبدو دواماتهم من أول اليوم، وأحيانا يعني في بعض الناس يقول لك أنا والله متعود أني أقوم من وقت، مضبط جدولي على هذا الموضوع، لكن المسألة الأساسية ما تتعلق ب أنا متى أقوم كثر إيش أسوي في الساعة الأولى. يعني في بعض الناس ممكن يقول لك أنا أقوم من وقت، لكن على الرغم أني أقوم من وقت إلا أني أحس أنه والله مزاجي فجأة يخترب، أحس أني متضايق، أحس أني ما طايق أشوف حد مع أني توني بادي صباحي. وفي بعض الأشخاص يقول لك والله أنا اليوم شوية قمت متأخر، لكن والله قمت مروق وشربت قهوتي، شربت الشاي مثلا، رحت المكان الفلاني، أنجزت بعض المهام. فدائما يعني يمكن هذه الأشياء تمر لبعض الأشخاص، لكن إيش السبب اللي خلينا فعلا نشعر بهذه الأشياء في اليوم اللي نقوم فيه من وقت؟ ممكن يتعكر المزاج، وفي يوم آخر قمنا أيضا فيه من وقت لكن المزاج كان عادي العال. عشان كذا مستمعنا في حلقة اليوم من مسك النهار، وتحديدا في مسك الحياة، حابين نتحدث عن الساعة الأولى من الصباح، كيف من الممكن أن تؤثر على مزاجنا طوال اليوم؟ إيش هو الشيء اللي تسووه أول ما تقوم من النوم؟ يعني هل أول شيء تقوم به أول ما تقوم من النوم مثلا تمسك التليفون، أو أنك مثلا تحاول أنك تكتب مهام اليوم؟ في بعض الأشخاص يقولك أنا آخذ فترة لحد ما أقوم من الفراش وبس كذا من دون ما أسوي شيء، وبعدها أقوم، وهذا الشيء يمكن يساعدني فعلا أني أنا أكون مصحصح. في الكثير من الجوانب حول هذا الموضوع، أكيد راح نناقشها، راح نطرحها في حلقة اليوم من مسك النهار، وتفاصيل كثيرة وأشياء راح نكشفها حول الساعة الأولى من لما نقوم من النوم، لها يعني مجموعة من التفاصيل اللي ممكن فعلا إنها تكون لصالحنا لو استغليناها بالشكل المطلوب. مجموعة من الأشياء ممكن نقوم بها، مجموعة من العادات. يعني في بعض الأشخاص يقول لك أنا أحاول إني أسوي عادات صباحية بشكل مستمر. إنك تلزم نفسك بعادات كثيرة ممكن يكون صعب إنك أنت تستمر فيهم، لكن في بعض الأحيان هي تفاصيل صغيرة ممكن تفرق فعلا. إذا أنا اتبعتها، إذا أنا سويتها خلال اليوم، ممكن تقلب يومي 360 درجة أو 180 درجة. 180 درجة. بالتالي مستمعنا العزيز، نسألك لليوم وتحديدا في مسك الحياة، الساعة الأولى من الصباح كيف من الممكن أن تؤثر على مزاجنا طوال اليوم؟ خبرونا إيش هي الأشياء اللي تسووها أول ما تقوموا من النوم وتحسوا فعلا إن هي السبب اللي تخليكم تبدوا يومكم صح وينتهي يومكم بالشكل المطلوب. أكيد نستقبل كل المشاركات عبر 72 44 2009.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: خلونا نروح معاكم مستمعينا إلى أولى محطاتنا في حلقة اليوم وإلى مسك الوطن.

وفي مسك الوطن لليوم نتحدث عن موضوع الأمن الغذائي المستدام. سلطنة عمان ترسم ملامح مستقبلها الأخضر. اليوم مع التوجه العماني نحو الزراعة هو مجرد تلبية للاحتياجات اليومية، لكن تحول إلى استراتيجية وطنية تركز على الابتكار، على التكنولوجيا الحديثة. عشان كذا تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى إدخال تقنيات الزراعة الذكية مثل الزراعة المائية والبيوت المحمية المطورة وأنظمة الري بالتنقيط اللي ترفع كفاءة استخدام المياه وتزيد من الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تركز اليوم سلطنة عمان بشكل مكثف على استدامة المراعي الطبيعية ومواجهة التحديات المناخية من خلال تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتهيئة خرائط دورية ومكافحة التصحر وزحف الملوحة. وتثبت البيانات الرسمية الصادرة مؤخراً الأثر الإيجابي لتلك الاستراتيجيات على النمو الاقتصادي، ومن أبرز هذه المؤشرات اللي تم رصدها أولاً نمو قوي في الناتج المحلي، حيث سجل نشاط الزراعة بمفرده نمواً قوياً بنسبة 12% خلال الربع الأول من عام 2026. إلى جانب ذلك، ارتفعت الأهمية النسبية ومساهمة قطاع الزراعة والأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.4%. أما بالنسبة للمساحات والأراضي، فسلطنة عمان تمتلك ما يقارب 5.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية أو القابلة للاستصلاح، أي ما يمثل 7.5% من إجمالي مساحة البلاد، في حين تتجاوز المساحة المزروعة فعلاً حاجز 312 ألف فدان. ومن زاوية أخرى، حققت سلطنة عمان قفزات نوعية في تأمين محاصيلها، حيث يقدر الاكتفاء الذاتي في التمور بنحو 97% إلى 99% بإنتاج يتجاوز 400 ألف طن، حوالي 77% إلى 79% في الخضروات، بينما تتواصل الجهود لرفع نسب الاكتفاء في الفواكه واللحوم. أما اليوم الناظر إلى قطاع الزراعة، فتكمن أهميته في سلطنة عمان في 3 أبعاد رئيسية. تقليص الفاتورة الغذائية المستوردة اللي تسعى سلطنة عمان لتوطين المليار الثاني منها ضمن خططها الخمسية، بما يضمن بقاء رؤوس الأموال داخل السوق العماني. أيضاً الاستقرار المجتمعي وتوفير الفرص، حيث يمثل القطاع الزراعي بيئة حاضنة لآلاف الأسر والمزارعين والشباب العماني العاملين في الابتكار الزراعي وإدارة المشاريع، وأيضاً مواجهة الأزمات العالمية، حيث أثبتت سلاسل التوريد العالمية تقلبها، والاعتماد على الإنتاج الذاتي يحمي المجتمع من تضخم الأسعار ونقص السلع الأساسية. عشان كذا مستمعنا العزيز، اليوم تركيز سلطنة عمان على الملف الزراعي يعكس ملامح رؤية مستدامة تسعى بجدية لتحويل الأراضي العمانية إلى سلة غذاء آمنة ومستقرة للأجيال الحاضرة والمستقبلية.

كل تحية لكم مستمعينا، لمن يستمع علينا، وهذه المساحة لكم في مسك النهار. دروب السلامة لكم جميعا وما كانت دروبكم، وأيضا من وين ما كنتوا تسمعوا لنا، وهذه المساحة أيضا لكم. شاركونا عبر 7244-2009. طبعا مستمعنا العزيز، اليوم لما نتكلم نحن عن الساعات الأولى من النهار، من الممكن أنها تحدد النغمة العصبية والنفسية ليومك بأكمله من خلال التحكم في التفاعلات الكيميائية داخل الدماغ، وأيضا ضبط الساعة البيولوجية وتوجيه المسارات العاطفية. لما تستيقظ من النوم، عقلك وجسمك في هذه الحالة يعني ما يبدأ من الصفر، يعني الجسم أثناء النوم هو يقوم بعمليات حيوية يمكن نحن ما نحس بها، يمكن نحن ما نشوفها، لكن في الحقيقة هو جالس يقوم بمجموعة من العمليات الحيوية. وبالتالي لما نقوم من النوم، الجسم مباشرة يمر بمرحلة تسمى هذه المرحلة بالقصور الذاتي للنوم، وهي الفترة اللي تلي الاستيقاظ مباشرة وتتسم بانخفاض الإنتاجية واليقظة. وأيضا يعني الطريقة اللي نحن ندير فيها هذه الساعة وهذه الدقائق هي اللي من الممكن فعلا أنها تصنع الفارق الهائل في يومنا، بين يوم إما يكون مشحون بالتوتر والشتات، ويوم آخر منظم ومفعم بالتركيز والاستقرار النفسي. عشان كذا مستمعنا العزيز، اليوم في مسك الحياة وحديثنا حول الساعة الأولى من الصباح، كيف من الممكن أن تؤثر على مزاجنا طوال اليوم؟ إيش أول شيء تسووه أول ما تقوموا من النوم؟ إيش العادات اللي تعودتوا أنكم تقوموا بها وخلاص صارت جزء من حياتكم اليومية، وتشوفوا فعلا أنه جالسة تسوي الفارق؟ يعني أتوقع اليوم مع وجود نمط الحياة السريع، مع وجود الأعمال المستمرة، أصبح الواحد منا أول ما يقوم من النوم يعني نادرا ما يخلي التليفون على صوب ويبدأ يوم بدون التليفون. أول شيء نسويه ممكن نمسك التليفون، نتأكد من الساعة، نشوف إذا حد تواصل معانا، إذا في مهمة ممكن مطلوبة مني أنا أسويها خلال اليوم، وبعدها ممكن عاد أنا أجلس أفكر إيش ممكن أسوي، كيف ممكن أنجز هذه المهام، أدخل في دائرة تفكير داخلي، ويمكن هذا الشيء اللي يخليني فعلا أنا أحس بالتوتر في بداية اليوم مع أني أنا بعدني ما بديت هذا اليوم. فسبحان الله، الإنسان أول ما يقوم من النوم يعني الجسم يحتوي على مجموعة من العناصر، ممكن هذه العناصر إما أنها ترتفع أو تنخفض وفقا للطريقة اللي نحن نقوم بها من النوم. فيمتلك الجسم نظام استيقاظ مدمج يسمى استجابة الكورتيزول للاستيقاظ. في الحالة الطبيعية والحالة الصحية يرتفع هرمون الكورتيزول تلقائيا بنسبة 50%، وأحيانا ممكن أكثر عن هذه النسبة من خلال الدقائق الأولى اللي نقوم بها من النوم، من 30 إلى 45 دقيقة الأولى من فتح عينيك مستمعنا العزيز. هذا الارتفاع ما يدل على التوتر السلبي، يعني أول ما تحس أنك قايم وأنت ما عارف إيش تسوي، كيف ممكن تبدأ يومك، هذا الشعور طبيعي جدا، وهي آلية حيوية صحية تمنحنا اليقظة وتمنحنا النشاط علشان إيش؟ علشان نواجه متطلبات الحياة. أيضا من الممكن هذا الارتفاع أنه يؤدي إلى التأثير على مزاجنا في بداية اليوم. في مراجعة علمية نشرت في منصة BMC تشير إلى أن انتظام الاستجابة ترتبط مباشرة بالمرونة النفسية والقدرة على التعامل مع الضغوط اليومية. أي خلل يحدث في هذا المنحنى، منحنى الكورتيزول، سواء كان بالارتفاع أو بالانخفاض، هو الشيء اللي يخلينا نحن نشعر باضطرابات المزاج، وأحيانا نشعر فعلا نحن متوترين بدون أي سبب. أكيد تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع حاضرة، وإن شاء الله تعالى أيضا في قادم الوقت راح تكون معانا ضيفتنا اللي من خلالها راح نتعرف أكثر حول تفاصيل هذه الساعة الأولى من الاستيقاظ من النوم. راح نعرف من خلالها كيف من الممكن فعلا أنها تؤثر على مزاجنا، كيف من الممكن فعلا أنه نستيقظ ونبدأ يومنا صح علشان طوال اليوم نحن نكون ماشيين على نفس الرتم. يعني فعلا ممكن أحيانا الواحد يقولك أنا والله اليوم بادي بشكل جدا ممتاز
وطاقتي جدا عالية، وكنت جالس أنجز مهام بشكل يعني ممتاز جدا، لكن صار في حدث معين عكر مزاجي. طبعا هذه المؤثرات الخارجية اللي تصير بعدين ممكن فعلا تكون موجودة ونحن ممكن ما نقدر نتفاداها، لكن الطريقة اللي أنا أبدأ بها بداية يومي هي اللي ممكن تصنع فارق كبير خلال اليوم، وممكن هي أيضا تساعدني بعدين تعطيني القدرة على أني أقدر أنا أواجه هذه المؤثرات الخارجية، سواء كانت أشخاص، سواء كانت مواقف معينة، سواء كانت ضغوطات في العمل، كلها من الممكن أن تحل بمجرد أني أنا أكون فعلا يعني بمزاج معتدل جدا في بداية الصباح. طبعا الأستاذة روان المحاربي وهي أخصائية نفسية راح تكون معانا في قادم الوقت تجيب على هذه الأسئلة، وشكرا لكل من يتواصل معنا عبر 7244-2009. وهنا رسالة، وهذه الرسالة لصاحب الرقم المنتهي ب7001. يقول صاحب الرسالة: بالنسبة لوقت النهوض يوميا يقول الساعة 4 الفجر الحمد لله، والفضل يعود إلى تغذية عقل الباطني قبل النوم، فأنا أحاول تكرار عبارات مثل أنا تعبان الآن لذلك سوف أغرق في نوم عميق لكي أقوم بكامل نشاطي. يا سلام عليك. يقول: صباحي سوف يكون صباح مختلف، صباح مليء بالطاقة والحيوية. يقول: أنا نشيط في الصباح ولكني تعب الآن، أريد أن أنام. طبعا يعني هو يوضح لنا طبيعة الرسائل اللي وجهها لعقل الباطني ولنفسه قبل ما ينام علشان يدخل في نوم عميق لما ينام. يقول: قد يراها البعض بنظرة سخرية لكنها مفيدة ومجربة وأنا أنصح بها. يعني أنا معك في نقطة أنه فعلا ممكن نحن نغذي العقل الباطن، فإن شاء الله هذه التجربة تستحق التجربة، يعني راح نجربها اليوم بإذن الله. أيضا يقول يقال أنه دورة النوم الواحدة تتكون من ساعة ونصف إلى 3 ساعات، تكون دورتين، قد ينام الشخص 3 ساعات ويقوم بنشاط تام لأنه أكمل الدورة كاملها، بينما الشخص الآخر اللي نام 4 ساعات يقوم متعب لأنه لازال في منتصف الدورة الثالثة. إذا كان باستطاعة الشخص أنه يخصص على الأقل 4 دورات كاملة، أنا أعده أنه راح يقوم بكامل قواه ونشاطه. أيضا يقول: أنا جربتها سابقا، يعني وفقا للشيء اللي أنا فهمته منه يقول إنه الدورة الواحدة للنوم هي عبارة عن ساعة ونص، يعني حاولوا إنكم تناموا ساعة ونص إذا ما كان عندكم وقت واجد إنكم تناموا. إذا تريدوا إنكم تزيدوا أيضا عدد الساعات زيدوها بمقدار ساعة ونصف زيادة، وهكذا علشان تكون كل دورة متكاملة ساعة ونصف ساعة ونصف وهكذا. يقول: شرب الماء ولازم يكون على درجة حرارة الغرفة، ما يكون بارد لأنه الماء البارد يعمل تقلصات في الأمعاء. شكرا لك يا صاحب الرقم المنتهي ب7001، معلومات قيمة، وإن شاء الله يا رب هكذا هذه النصائح البسيطة اللي زودتنا فيهم إن شاء الله هكذا راح نقربهم ونشوف مدى تأثيرهم بإذن الله تعالى. يمكن فعلا يعني بعض الأحيان طاقتنا بداية اليوم تكون أيضا معتمدة على أنا متى نمت وكيف نمت وبأي مزاج نمت. يعني في بعض الأشخاص ممكن ينام وهو أصلا في حالة قلق، أو يمكن ينام وهو متضايق من موضوع معين أو متوتر من موضوع معين، بالتالي ممكن هو يقوم من النوم مع أنه نام ساعات متواصلة وساعات كافية لكنه ينهض بطاقة يمكن تكون ما كافية، أنه يحس أصلا يعني قايم بمزاج جدا جدا سيء، ما لأنه هو ما نام زين، لكن سبحان الله يمكن لما نام ما يعني جلس مع نفسه جلسة كذا صريحة يناقش فيها تفاصيل الأشياء اللي هو حاس فيها أنه حسسته بالإزعاج، وبالتالي ممكن هذا الشعور ينتقل معاه أول ما يقوم من النوم. وأحيانا سبحان الله في بعض الأشخاص مجرد ما ينام ويقوم كل الأشياء اللي صارت معه أمس ينساها ويبدأ يوم جديد. أنا دائما أرجو يا رب أنه صباحاتكم تكون مفعمة بالحيوية وبالنشاط وبالإنجاز، وتكون مليئة بكل ما ترجونه من خير. وأكيد مستمعينا مواصل معاكم هذا المشوار، ننتظر مشاركاتكم عبر 7244-2009.

0: كل نهار وطن، الوطن مسك الحياة. كل التحية لكم مستمعينا، لمن يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب، 30 دقيقة بعد 11. وطمنونا عنكم، كيف بدت صباحاتكم؟ وإن شاء الله فعلا الساعة الأولى من صباحكم كانت فيها مجموعة من الأنشطة أو مجموعة من العادات اللي تخلي يومكم إن شاء الله يكون بطولة، يوم مليء بالإنجاز. 7244-2009 هو رقم التواصل، فشاركونا تفاصيل موضوعنا لليوم. وهنا في رسالة من عبد الله السناني. عبد الله يقول: صباح الخير عليكم. يقول الموضوع يعني عام، يقول: أنا أفكر بس وحدي كذا يصير معاي. صباحكم سعادة. صباحك نور يا عبد الله. لا والله الموضوع عام، والموضوع ممكن يصير عند كل شخص، لكن الأهم فعلا الواحد كيف يستغل الساعة الأولى من الاستيقاظ من النوم. هناك مجموعة من العادات الصباحية اللي ممكن الواحد أنه يقوم بها أول الصباح، وممكن فعلا أنها تحدث الفارق في يومه. وطبعا كل هذه التفاصيل وكل هذه العادات منشورة في مواقع صحية تدعو إلى فعلا الالتزام ببعض العادات اللي من الممكن أنها تقلب موازين يومنا بشكل كبير جدا. فهناك تقرير تم نشره في Healthcare World تشير إلى أن تصفح الهاتف فور الاستيقاظ لا يسبب بالضرورة ارتفاع كيميائي مباشر في الكورتيزول لدى الجميع، لكنه يحدث حملا معرفيا زائدا على الجهاز العصبي، لأنه في هذه الحالة الجهاز العصبي لم يستعد توازنه بالكامل بعد. يعني يدوبك توي قايم من النوم، عقلك بعد ما مستوعب إيش صاير في الحياة. أحيانا حتى سبحان الله تصير بعض اللحظات إن تقوم من النوم أنت ما عارف يعني أنا قايم النوم، أنا وين، الساعة كم، أنا من. أحيانا سبحان الله، وهذا الشيء طبيعي لأن العقل والجهاز العصبي بشكل عام فعلا بعد ما جالس يتعرف على الأشياء اللي حوله، لأنه يدوبك توه قايم من النوم فيحتاج دقائق علشان يتعرف على كل هذه التفاصيل. أيضا التعرض لضوء الصباح، ويعني دائما ضوء الشمس مفيد جدا، نقول أنه مصدر مهم جدا لفيتامين دال، وأيضا هو مفتاح السيروتونين والدوبامين. فالتعرض للضوء الطبيعي في الساعة الأولى يعتبر من أهم الخطوات لضبط إيقاع يومك، حيث يوضح تقرير صادر من جامعة سيدني أن أشعة الشمس الصباحية تحفز شبكية العين لإرسال إشارات مباشرة إلى الدماغ لتنظيم كيفية ارتباط ناقل السيروتونين، وهو هرمون السعادة والهدوء، كيف ينتقل إلى مستقبلاته. سبحان الله، يعني دايما نقول إنه الشمس لها تأثير جدا رائع، وتعرضنا لها في بداية اليوم فعلا له تأثيرات، ما بس لفيتامين د، لكن لها تأثيرات أخرى. إلى جانب العادات الأخرى اللي راح نطرحها أكيد من خلال ضيفتنا الفاضلة، راح تعطينا هكذا أيضا مجموعة من التفاصيل اللي ممكن تخلي يومنا مختلف وتخليه أكثر نشاط وحيوية. نرحب في هذه الأثناء بالفاضلة الأستاذة روان بنت سالم المحاربي، وهي أخصائية نفسية. أهلا وسهلا بك أستاذة روان، وصباح الخير.
1: أهلا وسهلا، يا صباح الخير والنور والسرور رويدة وللمستمعين جميعا.
0: حياك الله معانا. وأتوقع اليوم نحن يعني موضوعنا واجد مهم، خاصة أنه الكل منا يحاول أنه يبدأ يومه بشكل صحيح على أساس أنه ياخذ معاه هذا الطاقة لباقي اليوم. نتحدث عن الساعة الأولى من الصباح، كيف من الممكن أنها تأثر على مزاجنا طوال اليوم؟
1: بالضبط. في البداية شكرا جزيلا على هذه الفرصة الجميلة وعلى تسليط الضوء لأهم ساعة في حياتنا أصلا، وبالذات الناس العاملين اللي يدفعوا عجلة التنمية، ساعتكم الأولى الأهم تعتبر. طبعاً في نقطة حلوة أنت ذكرتيها رويدة، اللي هي أن صاير السوشيال ميديا يتكلم عن هذه الساعة، صايرين يتناقش عن أفكار، عن خطط، عن اتجاهات، أو حتى عن مسألة احتواء الساعة الأولى من اليوم نفسه. في هذا الضغط اللي صاير لهذه الساعة رويدة أحياناً راح ينتقل كأنه مشروع قلق يكون جماعي بالكامل. يعني شو يعني لازم احنا نسلط الضوء على هذه الساعة وتكون عندنا خطط ولازم نلتزم فيها. فأحيانا يتوجه هذا الشيء كأنه ضغط عام أصلا، وما يكتشف الإنسان نفسه وأنه قادر أنه يستثمر ساعته الأولى في هذا الجانب. طبعا هي ساعة مهمة، ولو جينا احنا ناخذها من ناحية علم النفس او ناخذها من ناحية طبية، دائما الساعة الاولى نطلق عليها احنا مرحلة ضبط المعايير البيولوجية. ليش؟
0: ممتاز.
1: لان اساسا الدماغ في هذا الوقت يمر بظاهرة علمية احنا نسميها استجابة الكورتيزول للاستيقاظ. يعني شو؟ يعني يفرز الجسم اصلا هرمون الكورتيزول الطبيعي عشان يعطينا الطاقة للبدء. فاحنا اول ما نقوم يبدأ الدماغ في هذا الوضع. فإحنا مثلا لو توجهنا نفس ما ذكرتي، لو توجهنا على طول فتحنا التليفون أو على طول حاولنا نفتح اللابتوب عشان نشتغل أو أي حاجة، إحنا هنا كأننا نايمين وحد يدخل علينا الغرفة ويكون 100 شخص قدامك، واحد يخبرك الأخبار والثاني يحاول يحاسبك والثالث يعطيك أشياء ومهام وغيره. فالشعور وقتها أنت تكون في حالة صدمة وحالة طوارئ وحالة إثبات وجود أصلا، رغم أن الساعة الأولى دايما تكون أو لازم تكون ساعة هادئة ومنتظمة عشان إحنا نعطي الدماغ حالة الهدوء والسيطرة اللي قادر يتحكم فيها لليوم بالكامل.
0: ممتاز، يعني جوانب جد مهمة ذكرتيها أستاذة روان، وفعلا يمكن اليوم العدو الأساسي لنا جميعا الهاتف. المسكة الأولى للهاتف أول ما نقوم من النوم ممكن فعلا إنها تغير موازين يومنا. لكن أيضا في سؤال آخر أستاذة روان، يمكن في بعض الأشخاص يقول لك أنا والله قمت من النوم وأصلا ما تصفحت لا تليفون ولا هم يحزنون، لكن أحس إنه مزاجي كان عكر، يعني بعدني ما صحصحت بشكل ممتاز. فكيف ممكن إنه نعرف هذا الشيء علميا على إنه مجرد كسل طبيعي وهو ما يعني فعليا إنه بداية يوم سيء لهذا الشخص؟
1: ممتاز، سؤال جميل رويدة. طبعا هذا الجانب أو هذه النقطة احنا نقدر نفصلها لشيئين. إذا الشخص قام أول من نومه وحس بهذا الصقل، هو لازم يعرف أصلا نومته كانت بالأمس كيف. هل نايم على شعور مش حلو، على دائرة مفتوحة بذهنه ما قادر يغلقها، على حاجة جالس يحاتيها؟ وأحيانا الإنسان اللي يعتاد على إنه ينام وهو يفكر بكل الأمور السلبية راح يكون عنده حالة طوارئ يوميا، لدرجة إنه يقوم الصباح كل شيء تمام وكل شيء يكون بخير، إلا حالته النفسية من الداخل يحس إنه ما نايم زين، يحس إنه تعبان، عيونه يريد يغمضها ولا يريد يقوم. وفي جانب ثاني للأشخاص اللي يقولوا إنه إحنا ليلتنا كانت تمام، بالأمس كل أمورنا النفسية تمام، والصباح نفس الشيء، ما شفنا التليفون ولا شفنا اللابتوب. هذا عندهم حالة خمول للدماغ أو نعتبرها حالة كسل طبيعية جدا، ما يحتاج الإنسان إنه يركز عليها بشكل إنه هذه طاقة سلبية أو هذه مرحلة قلق أنا لازم أركز فيها. لا، أنت خلال هذيك الفترة لازم تعطي جسمك ودماغك بالكامل حالة الكسل هذه. يعني احنا
0: ممتاز.
1: نعتبرها حالة كسل صحية، فكل المستمعين فيكم تاخذ هذه الساعة كحالة كسل انتو تستحقوها. ليش؟ في وضع انه دايما تعطوا كذا الطاقة لدماغكم انه لحظة ما في شيء مستعجل، لحظة ما في شيء انت لازم الحين تسويه غير انك تستوعب تتذكر مهامك، وابدأ اعطيه الاوامر او الاهداف باشكال بسيطة. طبعا
0: ممتاز.
1: دايما انقذ نفسي من هذا الشيء عشان ما يمتد الكسل او الخمول لباقي اليوم، لازم اعطيه هدف معين خلال اليوم نفسه. بس هذا يعتمد على الشخص اللي حاس نفسه انه نايم زين وقايم زين بس في حالة كسل. لازم انا اقطع هذا الشعور اني انا اعيشه في البداية، والشيء الثاني اني احط له هدف معين. بس الاشخاص اللي يعانوا من اشياء او يعانوا من تراكمات او عندهم فجوات او عندهم دوائر مش مغلقة في دماغهم، حتى لو قلنا خلال الاسبوع الماضي او قبل يومين، قابل انه يأثر لجودة ايامك وجودة الساعات الاولى كل يوم.
0: نعم، وأحيانا ممكن أستاذ روان يكون الموضوع متعلق بنقص بعض المواد في جسمه، فيتامين
1: بالضبط
0: معين هو اللي يسبب إنه يحس بهذا الشعور، على الرغم إنه يقول لك أنا نايم والله طوال الليل بشكل ممتاز، لكن أول ما أقوم أحس بهذا الشعور. فأتوقع أنه أحيانا نحن بحاجة إلى أنه نعمل فحص بشكل مستمر على أساس أنه نشوف مستوى الحديد مثلا، مستوى بعض الفيتامينات في الجسم، صحيح؟
1: بالضبط، نقطة ممتازة. طبعا الموضوع إذا صار في تكرار لازم الإنسان يتوجه إنه يستشير أو يتوجه لأقرب أخصائي في هذا الجانب. إحنا حتى في كوننا في الجانب النفسي أو في جانب علم النفس، الأشخاص اللي يجون وعندهم بوادر معينة من حالات القلق، أو خلنا نقول إن نومهم صعب أو إنهم يقوموا الصباح وهم مثقلين، دائما في البداية نقول لهم إن توجهوا للفحص الشامل للجسم وبعدها نكمل الجلسات. فهذا
0: ممتاز.
1: الشيء نعتبره أهم بالضبط عشان إنه يساعدنا ونعرف إنه هو حالته الجسدية تمام التمام، وإن هذا الشعور قابل إنه يكون نفسي. وطبعا هذا يعتمد على إيش الأعراض وإيش العوامل اللي جالس هو يمر فيها خلال تعرضه لهذا الشيء. يعني هل عنده مثلا تكرار ثقل بالصدر، ضيق تنفس، عنده صداع، عنده مثلا جفاف في العين؟ أحيانا كل هذه الأمور نفس ما قلتي رويدة إنها مرتبطة جسديا، ويقدر إنه يروح يشخص هذا الشيء أو إنه يسوي فحص عليه. بس إذا بدأ هذا الموضوع يتكرر رغم إنه راح واطمن على نفسه، أو جالس يحس أصلا الموضوع ما مرتبط بجسده كثر ما هو فاهم إنه الشعور داخليا، يتوجه لأقرب أخصائي نفسه أو استشاري ممكن إنه يساعده في هذا الجانب.
0: ممتاز، يعني تفاصيل جد مهمة ذكرتيها أستاذة روان، ويمكن الواحد منا خلاص قضى الساعة الأولى أو دقائق من الساعة الأولى في حالة الكسل الطبيعي، حاول أنه يفهم الحياة، حاول أنه كذا يعطي نفسه الأريحية أنه هذه الساعة أنا بعيشها مع نفسي عادي، لكن بعد ما خلاص عاش هذه حالة الكسل، إيش العادات اللي ممكن يقوم بها في بداية اليوم؟ من الممكن فعلا أنه تخلي يومك مليء بالإنتاجية؟
1: ممتاز. طبعا نفس ما قلنا في بداية الموضوع، احنا ما نريد نعطي الضغط الأساسي للساعة الأولى، لأن دماغنا عاملة معاملة الطفل رويدة. معاملة الطفل إيش؟ يعني أنا أعطيه لستة أنت سويها عشان أنا أحس بالشعور الحلو. ما يصير إني أنا أفرض عليه هذا الضغط، إني أقول له لازم كل يوم الساعة الفلانية تخليني أقوم كذا وأشرب كذا ولازم أسوي كذا، فيصير ضغط على العقل وطول اليوم هو يذكرش بهذيك الساعة وتنسي كل أصلا الساعات الثانية، أو يصير عندك بريشر في جانب معين والساعات الثانية لا، وكذا راح يكون في عدم توازن في الموضوع. لو جينا لأهم العوامل أو الأشياء أو النقاط اللي ممكن ترفع من إنتاجية الساعة الأولى، أهم ما فيها وأنا أعرف وكل المستمعين يعرفوا إن دايما يسمعوا هذا الشيء بس ثلاثة أرباعنا ما نطبقه، بس لو إحنا هالمرة عطينا الفرصة لنفسنا إن نتعرض حقيقي للضوء الطبيعي من الشمس في أول 10 إلى ربع ساعة من أول ما يصحى الإنسان. تشوفي رؤية الضوء الرويدة لضوء الشمس في هذا الوقت بالضبط في أول ما نقوم، كأنه نرسل إشارة مباشرة لنواة الدماغ إنه شو لازم نوقف إفراز هرمون اللي هو هرمون النوم، ونبدأ إفراز هرمون السيروتونين اللي هو هرمون المزاج. طبعا
0: ممتاز.
1: هذا كأنك تنقل دماغك من الجانب ألف اللي هو النوم إلى الجانب باء اللي هو الاستيقاظ، وخلاص لازم انت تنتج خلال هذا الشيء. طبعا احنا ما علينا بالمصطلحات ولا بالهرمونات، علينا من مسألة 10 دقائق ان الشمس تلمسني، ان الشمس اشوف عليها. الشيء الثاني والمهم،
0: ممتاز.
1: نحاول قدر المستطاع، انا اعرف في اشخاص كثيرين ما يحبوا انهم يشربوا او ياكلوا في اول 3 ساعات، خلنا نقول من اول ما يقوموا، بس اذا عودوا جسدهم على شرب الماي 2 أو 3 مرات من اول ما يصحى، ونقصد من المرتين والمرات اللي هو على حسب المل، يعني القنينة اللي 200 عادي انه يخلصها في 3 مراحل او في مرحلتين. الشيء المهم في هذا الجانب انه دائما اذا كان في حالة جفاف معينة، هذا مش جفاف بس من ناحية جسدية، هذا راح يكون ارتواء نفسي ايضا، كل الوضع مرتبط جسديا ونفسيا. هذا الشيء راح ينبه الخلايا الدماغية وينشط الدورة الدموية عنده. أيضا
0: ممتاز.
1: النقطة الأهم في هالجانب اللي هو تأخير الشاشات أو تأخير شوفة التليفون أصلا من نص ساعة لساعة، خلينا نقول هنا كأن إحنا نحاول نثبط هذا الشعور اللي يوميا إحنا متعايشين فيه في استقبال الأخبار. يعني شو؟ يعني لو أنا متعودة اليوم، أو رويدة متعودة يوميا أول ما تصحى تفتح تليفونها، أحاول من بكرة أقول لا، أول ما أصحى راح أمسك تليفوني بس لمدة 10 دقائق، اليوم اللي بعده راح أستعمله ل5 دقائق، بعدها أحاول إني ما أستعمله لنص ساعة، كأني أقلب الموضوع. لأن في ناس راح تقول إن إحنا متعودين، وإحنا كل شغلنا كل أفكارنا وكل يومنا يبدأ بالتليفون، لكن جرب شوف الفارق اللي راح يصير لو بس حطيت ببالك أسبوع واحد إنك تغير هذا الشيء، إنك تعطي فرصة للموجات أو موجات التفكير في الدماغ إنها تكون طبيعية تماما، وما تستقبلها كموجات طوارئ من تأثيرات خارجية.
0: ممتاز.
1: وطبعا عندنا نقطة أخيرة مهمة، اللي هي خلنا نقول نقطتين أفصلهم، يعني نقطتين مهمين: تحريك الجسد اللي هي ممارسة الرياضة، وطبعا كلنا نعرف هذا الجانب كيف مهم، وأعرف
0: بالفعل.
1: كلنا ما نستوعب، وخاصة إنه الشتاء على الأبواب والكل يقول يا دوب إني أقوم أول الصباح والجو بارد وغيره،
0: صحيح.
1: بس هذه نقطة حلوة وممتازة إن الإنسان يركز فيها. والنقطة الأهم في كل هذا ذكرتها خلال الدقائق اللي قبل، اللي هو كتابة مهمة أو هدف رئيسي واحد خلال اليوم. هذا يعتبر من الأولويات اللي لازم الإنسان يركز عليها، لأن الحياة تنقل العقل، أو خلنا نقول الهدف هذا أو التفكير هذا ينقل العقل من مسألة الشتات كله اللي جالس تفكر فيه بالأمس واللي بعده واليوم، إلى مسألة إني لازم أنفذ هذا الهدف خلال اليوم، حتى لو كان هدف بسيط، حتى لو كان هدفي أروح أخذ لي شيء أنا أحبه، لبس أنا أحبه، أكلة أنا أحبها. هذا هدفك خلال اليوم، مش شرط يكون إنجاز بالكامل. وأحيانا عندنا مستمعين ما يكون عندهم ارتباط بوظائف أو دوام، لكن يكون عندهم أشغال ثانية، أشغال بالبيت، أشغال بالأهل وإلى آخره. فموضوع الهدف قابل إنه يكون موضوع شخصي، مش لازم يكون إنجازي.
0: ممتاز، رائعة أستاذة روان، شكرا لكل هذه التفاصيل. فعلا يعني بعض الأحيان هي عادات بسيطة، مجرد أن نمارسها بشكل يومي ممكن فعلا تحدث فارق بشكل كبير خلال يومنا. أنا شاكرة وجودك معي أستاذة روان بنت سالم المحاربي، أخصائية نفسية، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا عزيزتي رويدة، يومكم سعيد إن شاء الله.
0: يومك أسعد يا رب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: كل التحية لكم مستمعينا لمن استمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب. شكرا لسعيد بن عزيز الهشامي سلم علينا وهكذا أرسل لنا مجموعة من الأبيات يقول فيها: إذا بكيت بجوف الليل مبتهلا ففي الصباح بإذن الله تبتسم، وإن أتتك جيوش الهم غازية فبالصلاة على المختار تنهزم. شكرا لك يا سعيد الهشامي. وهكذا أيضا مستمعينا حول الساعة الأولى من الصباح من الممكن أن تؤثر على يومنا بشكل كبير جدا، لكن السؤال إيش لك وإيش عليك أول ما تقوم من النوم؟ لك عزيزنا المستمع أنك تشرب كوب كبير من الماء مباشرة بعد الاستيقاظ لتعويض السوائل، ولك أيضا أنك تتعرض للضوء الطبيعي، افتح النوافذ واجلس في ضوء الشمس، ولك أيضا أنك تمارس تمارين التمدد أو المشي الخفيف لتنشيط تدفق الأكسجين إلى عضلاتك وإلى دماغك، ولك أيضا أنك تتنفس وتتأمل، خذ دقيقتين للتنفس العميق والتركيز على فكرة إيجابية أو حتى كتابة 3 أهداف لليوم. ولك أيضا مستمعنا أنك تتناول وجبة تحتوي على بروتين ودهون صحية لتجنب هبوط السكر المفاجئ في منتصف النهار. لكن اللي عليك تحطه في بالك مستمعنا، عليك أنك تتجنب تفقد وسائل التواصل الاجتماعي في أول 30 دقيقة من الاستيقاظ، عليك أنك ما تضغط على زر الغفوة أول ما يرن المنبه، لأن النوم المتقطع من الممكن أنه يربك الدماغ ويجعلك تشعر بالخمول لساعات طويلة، وعليك تأخير شرب القهوة لـ90 دقيقة بعد الاستيقاظ، وعليك ألا تترك الاستيقاظ لآخر دقيقة، لأن الاستعجال يرفع هرمون القلق ويجعل يومك مشتت من البداية. وعليك أيضا أنك تتجنب التفكير في المشاكل الكبيرة فور استيقاظك، واعتمد على جدول مجهز من الليلة السابقة لتوفير طاقتك. ومن إيش لك إيش عليك، نروح معاكم مستمعينا إلى مسك الختام.

هناك أغاني تمر على الأذن، وهناك أغاني تسكن الذاكرة. ومن الأغاني اللي استطاعت إن تفعل ذلك ببساطة شديدة أغنية توا النهار للفنان البحريني أحمد الجميري، أغنية تبدو في ظاهرها خفيفة مشرقة وقريبة من القلب، لكنها تحمل في داخلها حكاية إنسانية عن لحظة قصيرة يريد العاشق أن يطيلها، وعن خوف خفي من أن يأتي الغد فيأخذ معه من نحب.

كلمات الأغنية كتبها الأمير الشاعر محمد عبد الله الفيصل ولحنها وغناها أحمد الجبيري. أما قصة وصول الأغنية إلى الجبيري فتعود إلى عام 1982 حين كان نادي البحرين يستضيف النادي الأهلي السعودي، وكان الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة هو الرئيس الفخر للنادي البحرين، بينما كان الأمير محمد بن عبد الله الفيصل هو رئيس للنادي الأهلي. في تلك المناسبة تعرف الجميري إلى الأمير محمد عبد الله الفيصل وأبدى الفيصل إعجابه بغنائه، ومن هنا جاءت فكرة التعاون، فقد طلب الجميري منه أن يجتمعا في عمل غنائي، وبعد فترة وصلت إليه كلمات تو النهار. يقول الجميري في حديث صحفي أنه أعجب بالنص منذ اللحظة الأولى، ولم يحتج إلى وقت طويل حتى يبدأ في البحث عن روح الموسيقية، فخلال يومين فقط كان قد انتهى من تلحينها، ثم عرض اللحن على الأمير الذي أعجب به لتولد الأغنية اللي أصبحت لاحقاً واحدة من الأعمال البارزة في مسيرته. ولعل أجمل ما في القصة أن سرعة التلحين لم تأتي على حساب الإحساس، بل يبدو أن النص نفسه كان يحمل مفتاح اللحن في داخله، فمطلع الأغنية تو النهار تو يضع المستمع مباشرة في لحظة زمنية شديدة الخصوصية. النهار ما زال في بدايته والوقت لم يمضي، ولذلك تأتي المناشدة لا تبتعد عني خلك قريب مني. هنا لا نتعامل مع حب صاخب أو مأساة كبيرة، وإنما مع رغبة إنسانية شديدة البساطة أن يبقى الحبيب قليلاً وأن تتسع اللحظة قبل أن يجيء الفراق، وهذا بالضبط ما يمنح الأغنية دفئها، فهي تتحدث عن الحب من خلال الخوف من انقضاء الوقت.

ومن الناحية الموسيقية اختار الجميري للأغنية مقام النهاوند، وهو مقام يتيح مساحة مقام النهاوند وهو مقام يتيح مساحة واسعة للمزج بين الشجن والعذوبة، وهذا ينسجم بصورة لافتة مع طبيعة النص. ولم تتوقف حياته والنهار عند لحظة ولادتها الآن، فقد ظلت حاضرة في الذاكرة الخليجية وسجلت ضمن ألبوم لو جريت الصادر عام 1989، بينما ظل الجميري يؤديها عبر السنوات محتفظا بروحها الأولى. ومع تفاصيل أغنية تو النهار نقولكم مستمعينا تو النهار وعيشوا يومكم واصنعوا تفاصيل جميلة، على أن نلقاكم يوم غد في ذات التوقيت وبمحطات مختلفة من برنامجكم مسك النهار. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، تقبلوا تحيات فريق العمل. رفقناكم إعدادا وتقديما رويدة الرواحي، وفي الإخراج هذه التحيات مخرجنا مروان السعيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
5: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
4: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
6: صباح المدارس،
4: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

ترى أعيش وحداني بزيت حبك وباقي في الحشا. قولوا أبي أعرف مش كتبك.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: هم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجلها من جول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا، كأس الخليج.
7: هلا
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين
9: خليج 11 حين عانق العنابي اللقب. مستمعين الكرام، في 27 من نوفمبر من عام 1992 كانت الدوحة على موعد مع حكاية خليجية جديدة. الدوحة مدينة هادئة في تفاصيلها، لكنها كانت تستعد لأيام مثيرة في مدرجاتها. ففي قلب العاصمة القطرية كان استاد خليفة الدولي يفتح أبوابه للنسخة 11 من كأس الخليج، نسخة ستبقى في الذاكرة طويلا لأنها لم تكن مجرد نسخة جديدة، بل كانت اللحظة التي كسر فيها احتكار الكويت والعراق للقب، واللحظة التي كتب فيها العناب القطري اسمه للمرة الأولى في سجل الأبطال. حضرت 6 منتخبات في الموعد: قطر صاحبة الأرض والجمهور، الكويت صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، السعودية العائدة إلى المنافسة، البحرين والإمارات الباحثتان عن حضور مختلف، وسلطنة عمان الطامحة إلى إسعاد جماهيرها. أما العراق فغاب عن المشهد. 6 منتخبات و15 مباراة ونسخة لم تعرف التعادلات. ركلة البداية جاءت لصالح قطر على حساب عمان في مباراة الافتتاح بهدفين دون مقابل حمل توقيع مبارك مصطفى.
10: عدل من اللي يعدي من حمد أحمد وعواص سلمين، حاول يعكس له كورة، كورة مبارك مصطفى.
9: في المقابل كانت الكويت حاضرة بئرت 7 ألقاب خليجية، وكان الجميع يعرف أن الطريق إلى القمة يمر من أمام حامل الرقم القياسي. لكن في 3 ديسمبر حدثت المفاجأة، قطر تفوز على الكويت 4 أهداف دون مقابل. في هذه الليلة قالت قطر: اللقب هذه المرة له عنوان آخر. ومع اقتراب النهاية بدأت الحسابات تضيق. قطر في الصدارة، يطاردها البحرين والسعودية والإمارات في سباق مفتوح حتى الجولة الأخيرة. ثم جاء 10 ديسمبر موعد الجولة الأخيرة، العنابي أمام الأخضر السعودي. كان يمكن لقطر أن تنهي الحكاية بانتصار، ولكن السعودية تفوز بهدف دون مقابل. نعم خسرت قطر، ولكنها لم تخسر اللقب، فالأرقام قالت كلمتها. هنا دخل العنابي السجل الذهبي، هنا وضعت قطر أول كأس خليجية في خزائنها، هنا كتبت قطر صفحة جديدة، صفحة ستكبر مع السنوات وتتسع مع البطولات، حتى يصل المنتخب القطري بعد عقود إلى أكبر مسرح كروي في العالم، كأس العالم. وعلى صعيد الجوائز الفردية فقد كان للعنابي نصيب الأسد. النجم القطري مبارك مصطفى توج هدافا للبطولة بثلاثة أهداف، واختير أيضا أفضل لاعب في خليج 11. هكذا كانت خليجي 11، بطولة بلا ضجيج إعلامي كما نعرفه اليوم، لا شاشات عملاقة تلاحق كل التفاصيل، ولا هواتف تنقل الخبر في اللحظة ذاتها، ولا مواقع تزدحم بالتحديثات كل دقيقة. كانت هناك كرة قدم ومدرجات تعرف كيف تصنع صوتها، وجمهور يأتي إلى الملعب ليعيش المباراة ثم يعود منها بحكاية، حكاية تروى في المجالس وتسمع عبر المذياع وتشاهد عبر شاشة التلفاز. في الدوحة عام 1992 لم تكن الصافرة تعلن نهاية البطولة فحسب، بل أعلنت عن بداية مرحلة جديدة لقطر، مرحلة أصبح فيها للعناب مكانا بين أبطال الخليج. مستمعين الكرام، نطوي صفحة خليجي 11، نغادر مدينة الاحتفال ونتجه معكم إلى أبوظبي، حيث تنتظرنا تفاصيل خليجي 12 وحكاية أخرى بين صافرة البداية وصافرة النهاية. فحتى نلتقي ابقوا مع الحكاية.
2: بين صافرتين،
6: أي جنون هذا، كأس الخليج
10: وسجل هدف،
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أعلنت وزارة العمل عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال لقاء إعلامي استعرضت خلاله الوزارة المسارات الجديدة للترقية والشروط والمعايير والضوابط المنظمة لها وآليات التقييم والمفاضلة ودور لجان الترقيات في الوحدات الحكومية. وأكدت وزارة العمل أن منظومة الترقيات الجديدة تقوم على ثلاثة مسارات رئيسة، وهي المسار السريع والذي تكون فيه الترقية للأداء الاستثنائي ويشترط خلاله مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الموظف للدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها وحصولها على 3 تقارير لتقييم كفاءة الأداء الوظيفي بمرتبة ممتاز وفق منظومة إجادة، وألا تتجاوز الترقية نهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/2010. أما المسار المرن والذي تكون فيه الترقية بالمفاضلة بين الموظفين المستوفين لشروط الترقية وفق معايير محددة وفي حدود الاعتمادات المالية المتبقية من المبالغ المخصصة للترقية بالمسار السريع، والمسار الخاص وتكون فيه ترقية للاحتفاظ والاستقطاب ويستهدف التعامل مع احتياجات الوحدات ومتطلبات المحافظة على الكفاءات واستقطابها وفق الشروط والمعايير والضوابط المقررة لهذا المسار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن، وأشار عراقجي إلى أن بلاده لم تغلق باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقوقها وشروطها في المحادثات مع واشنطن. وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده اطلعت على تصريحات الرئيس الأمريكي لكن لم يصلها بعد موقف نهائي من الوسطاء. هذا وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح سلام مع إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وأعلنت إيران عن مقترح سلام الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قائلة إنه تم إحالته إلى الأمريكيين عبر وسطاء قطريين. وقال ترامب إنه رفض الخطة لكنه صرح بأنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع. أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن عناصرها تمكنوا من السيطرة على غواصة مسيرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي، وقالت إنها كانت تنفذ مهمة تجسسية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن هذه الغواصة المسيرة هي من نوع المركبات الذكية والمتطورة تحت السطحية وتحمل اسم ريموس 600، ولم يصدر حتى الآن تعليق من جانب الولايات المتحدة بشأن إعلان الحرس الثوري الإيراني. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد فلسطينيان وصيب أكثر من 10 آخرين في هجمات لجيش الاحتلال استهدفت مناطق في قطاع غزة. وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74,000 شهيد وما يزيد على 175,000 مصاب منذ 7 أكتوبر. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 2417 شهيدا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم. قتل 4 أشخاص إثر غارات جوية روسية على عدة مناطق في أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
إن الغارات تسببت أيضا في إلحاق أضرار بمركز للبيانات في كييف ومنشآت للطاقة ومباني سكنية فيما لا يقل عن 8 مناطق. من جهته قال رئيس بلدية خاركيف إن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكني في خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة 22 شخصا بينهم أطفال. وفي العاصمة كييف قالت سلطات المدينة إن طائرة مسيرة روسية قصفت محطة وقود دون ذكر المزيد من التفاصيل. لقي 21 شخصا مصرعهم فيما لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين إثر هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يوم الخميس في نيبال. وذكر رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا وتلقون العلاج، مشيرا إلى أن أكثر من 10 طرق تضررت جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان
4: وسجل
5: هذا الجول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
6: يا الله على هدف في غاية الروعة.
7: أي جنون هذا.

0: الخليج.
1: هلا هلا هلا وقتها حلو مكانها حلو.
2: بين الصافرتين
3: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
2: بين الصافرتين
4: خليجي 11 حين عانق العنابي اللقب. مستمعين الكرام، في 27 من نوفمبر من عام 1992 كانت الدوحة على موعد مع حكاية خليجية جديدة. الدوحة مدينة هادئة في تفاصيلها، لكنها كانت تستعد لأيام مثيرة في مدرجاتها. ففي قلب العاصمة القطرية كان استاد خليفة الدولي يفتح أبوابه للنسخة 11 من كأس الخليج، نسخة ستبقى في الذاكرة طويلا لأنها لم تكن مجرد نسخة جديدة، بل كانت اللحظة التي كسر فيها احتكار الكويت والعراق للقب، واللحظة التي كتب فيها العناب القطري اسمه للمرة الأولى في سجل الأبطال. حضرت 6 منتخبات في الموعد: قطر صاحبة الأرض والجمهور، الكويت صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، السعودية العائدة إلى المنافسة، البحرين والإمارات الباحثتان عن حضور مختلف، وسلطنة عمان الطامحة إلى إسعاد جماهيرها. أما العراق فغاب عن المشهد. 6 منتخبات و15 مباراة ونسخة لم تعرف التعادلات. ركلة البداية جاءت لصالح قطر على حساب عمان في مباراة الافتتاح بهدفين دون مقابل حمل توقيع مبارك مصطفى.
5: عدل من اللي يعدي من حمد أحمد وعوض سلمين، حاول يعكس لكورة، كورة مبارك مصطفى،
4: في المقابل كانت الكويت حاضرة بإرث 7 ألقاب خليجية، وكان الجميع يعرف أن الطريق إلى القمة يمر من أمام حامل الرقم القياسي. لكن في 3 ديسمبر حدثت المفاجأة، قطر تفوز على الكويت 4 أهداف دون مقابل. في هذه الليلة قالت قطر: اللقب هذه المرة له عنوان آخر. ومع اقتراب النهاية بدأت الحسابات تضيق. قطر في الصدارة، يطاردها البحرين والسعودية والإمارات في سباق مفتوح حتى الجولة الأخيرة. ثم جاء 10 ديسمبر موعد الجولة الأخيرة، العنابي أمام الأخضر السعودي. كان يمكن لقطر أن تنهي الحكاية بانتصار، ولكن السعودية تفوز بهدف دون مقابل. نعم خسرت قطر، ولكنها لم تخسر اللقب، فالأرقام قالت كلمتها. هنا دخل العنابي السجل الذهبي، هنا وضعت قطر أول كأس خليجية في خزائنها، هنا كتبت قطر صفحة جديدة، صفحة ستكبر مع السنوات وتتسع مع البطولات، حتى يصل المنتخب القطري بعد عقود إلى أكبر مسرح كروي في العالم، كأس العالم. وعلى صعيد الجوائز الفردية فقد كان للعنابي نصيب الأسد. النجم القطري مبارك مصطفى توج هدافا للبطولة ب3 أهداف، واختير أيضا أفضل لاعب في خليجي 11. هكذا كانت خليجي 11، بطولة بلا ضجيج إعلامي كما نعرفه اليوم، لا شاشات عملاقة تلاحق كل التفاصيل، ولا هواتف تنقل الخبر في اللحظة ذاتها، ولا مواقع تزدحم بالتحديثات كل دقيقة. كانت هناك كرة قدم ومدرجات تعرف كيف تصنع صوتها، وجمهور يأتي إلى الملعب ليعيش المباراة ثم يعود منها بحكاية، حكاية تروى في المجالس وتسمع عبر المذياع وتشاهد عبر شاشة التلفاز. في الدوحة عام 1992 لم تكن الصافرة تعلن نهاية البطولة فحسب، بل أعلنت عن بداية مرحلة جديدة لقطر، مرحلة أصبح فيها للعناب مكانا بين أبطال الخليج. مستمعين الكرام، نطوي صفحة خليج 11، نغادر مدينة الاحتفال ونتجه معكم إلى أبوظبي، حيث تنتظرنا تفاصيل خليج 12 وحكاية أخرى بين صافرة البداية وصافرة النهاية. فحتى نلتقي، ابقوا مع الحكاية.
3: بين صافرتين.
0: أي جنون هذا، كأس الخليج
6: سجل هدف،
7: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
3: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأكارم، أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساء جميل مثل أرواحكم، ومساء مليء أيضا بالطاقة والحماس والأفكار الجميلة من أبناء هذا الوطن. من هنا من إذاعة الشباب نلتقي معكم في موعد جديد من برنامجكم صوت الشباب، البرنامج الذي نحاول من خلاله نكون قريبين منكم، من اهتماماتكم، من أفكاركم، ومن كل شيء يشغل بال الشباب في هذا الوطن. الشباب هم طاقة المجتمع، وهم أصحاب الأفكار والطموحات والتطلعات، وكل يوم نشوف نماذج شبابية تثبت لنا أن الطموح ما له حدود، وأن الفكرة الصغيرة ممكن تتحول إلى إنجاز كبير، وأن الفرصة لما تجي للشباب ويؤمن بقدراته يقدر يصنع الفرق في هذا الوطن الغالي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم صوت الشباب، إذن من الثانية إلى الرابعة مساء، هذه أجمل التحايا مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ إلى تمام الرابعة مع فقراتنا وضيوف حلقتنا لليوم من برنامجكم صوت الشباب.

0: من جديد نمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق متابعينا من برنامجكم صوت الشباب. وفي حلقة اليوم متابعينا والكل يعني ترقب يعني المسار الوظيفي، الترقية الوظيفية موضوع ربما يهم كل موظف بالفعل، لأنها ترتبط بالمسار الوظيفي والتطور المهني وتقدير الخبرات والجهود اللي يقدمها الموظف في عمله. اليوم نسلط الضوء على منظومة الترقية الجديدة أيضا للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، واللي تم الحديث عنها خلال اللقاء الإعلامي اللي نظمته وزارة العمل من خلال طبعا مواقع التواصل اللي شفتوه. راح نتحدث أكثر من خلال ضيفنا في استوديو إذاعة الشباب الأستاذ محسن بن سيف المعمري، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل. وموضوعنا الآخر أيضا من مواضيع فقرة الإدارة المالية اليوم، الفلوس جزء من حياتنا اليومية، وأحيانا نمر بمواقف مالية تحتاج منا قرار صحيح في الوقت المناسب، سواء كان الدخل محدود أو عندنا التزامات أقساط أو نفكر في شراء بيت أو أرض أو حتى نخطط لمستقبلنا وتعليم أبنائنا. وفي فقرتنا اليوم من الإدارة المالية بنطرح مجموعة من المواقف اللي ممكن يمر فيها أي شخص، ونسأل كيف نتعامل معها ومتى نتصرف ومتى ندخر ومتى نستثمر وكيف نتجنب القرارات المالية اللي ممكن تسبب لنا ضغط في المستقبل. الأستاذ علي خالد الشرجي مستشار مالي والرئيس التنفيذي لجرومي راح يكون موجود معنا ونتحدث أكثر حول هذه المواضيع. أما فقرتنا الثالثة أو ضيفنا الثالث أيضا خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عمان والابتكار مع افتتاح مركز مداد الرقمي في مجمع الابتكار بمسقط أو الابتكار مسقط، والذي يأتي ليكون منصة وطنية تهتم بالتقنيات الحديثة وبناء القدرات والمهارات الرقمية واستشراف مستقبل التكنولوجيا. الدكتور سالم بن محمد الوائلي مدير مركز مداد الرقمي راح يحدثنا حول هذه التفاصيل بافتتاح مركز مداد الرقمي. شبابنا دائما أخواننا وخواتنا يعني ما شاء الله عليهم مبدعين في جوانب كثيرة، وكل يوم نشوف أحد فايز في جانب معين، ونحاول قدر المستطاع في صوت الشباب نستقطب هؤلاء الشباب. هاكاثون الوقف الأول ابتكار واستدامة بهدف توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير العمل الوقفي، وحصل مشروع فحوى الرقمي من جامعة نزوة على المركز الأول في المحور المعرفي، وهو منصة وقفية رقمية للقراءة الذكية تجمع بين الاستعارة والشراء الرقمي والورقي والصوتي للكتب، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل المجتمعي إلى جانب نظام مبتكر لوقف الكتب. سجى بنت سامي المزروعي راح تكون معنا، وهاني بن نجيب الوهيبي راح يكونوا ضيوفنا اليوم، ونبارك لهم هذا الفوز ونتمنى لهم التوفيق دائما وأبدا. هذه المرة أو أول فقرة متابعينا معنا ضيفنا في استوديو إذاعة الشباب. مثل ما ذكرنا لكم الترقية الوظيفية موضوع ربما يهم الكل، والكل تابع أيضا تفاصيل اللقاء الإعلامي اللي كان صباح اليوم واللي انتشرت تفاصيله. البعض قال والله فاهمين، والبعض الآخر قال بعدنا ما فهمنا التفاصيل. الأستاذ محسن بن سيف المعمري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل ضيف حلقتنا لليوم، أهلا وسهلا بك بداية الأستاذ محسن.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله وشكرا على الاستضافة، وأيضا تسليط الضوء على الترقيات الوظيفية والجديد والمعايير التي تدخل في موضوع الترقية، وأيضا المسارات التي تم نشرها اليوم من خلال وزارة العمل خلال الفترة الصباحية.
0: نعم بالفعل أستاذ محسن، الأغلب تابع التفاصيل اللي تم نشرها وتداولها من قبل الكثيرين ومن قبل منصات الرسمية وكالة الأنباء والصحف والجرائد والإذاعات، وكلها كانت أخبار صحيحة لأنها من منصات رسمية ومن لقاء إعلامي لوزارة العمل. دعنا ندخل كذا أبرز ملامح منظومة الترقيات الجديدة، أبرز ما يميزها أيضا عن النظام السابق. واليوم الكل يتساءل، أنا والله السنة الفلانية تم يعني توظفت مثلا، ترقيت بعدها بعد 10 سنوات مثلا الترقية الأولى، إلى الآن ما ترقيت، إيش التفاصيل الما واضحة أيضا اللي استشفيتوها من بداية أيضا الإعلان إلى هذه الساعة؟
1: في البداية حقيقة أنتم سباقين في نشر المعلومة، أيضا نريد نعرق بعض التفاصيل. تشوف الترقية أيضا كفلها القانون واللوائح منذ عام 1975، وتطورت خلال السنوات بما يتماشى مع تطور التشريعات والقوانين والممارسات الإدارية. طبعا الترقيات والمؤشرات أيضا جاءت من منبع المفاضلة، ومن منبع المجيدين، وأيضا من منبع المؤشرات خلال سنوات ماضية. طبعا هنا نظهر شيء معين، توقفت الترقيات وتم إعادة هذه الترقيات. اليوم الحكومة يعني ما نست هذا الموضوع خلال السنوات الماضية والسنوات الحالية، خضعت هذه طبعا الممارسات وخضعت هذه المعايير ومرت إلى جهات طبعا لها ملا لها يعني في في في باع في موضوع الترقيات. طبعا هناك عدة مسارات في الترقيات الحالية أو الترقيات الجديدة. هناك مسار اللي هو المسار السريع والمسار المرن والمسار الخاص. المسار السريع اللي هو الاستثنائي الذي ينطبق على تقدير ممتاز في التقييم لمدة 3 سنوات. هذه التقييم لا يكون يعني متتالي، وإنما خلال وجود الموظف 3 سنوات أقل لشغل الدرجة التي تسبق الدرجة المراد الترقية إليها. طبعا هذا المسار داعم كبير للموظفين المجتهدين وللموظفين المثابرين والذين لهم اجتهاد في أعمالهم، فأعطوهم هذا المسار. لكن مثل ما نؤكد أنه هذا المسار أن يكون امتياز 3 سنوات، أن يكون عند امتياز 3 تقارير. طبعا هذا الامتياز لا يعني لا يكون متتالي، نعيد ونكرر، لا يكون متتالي خلال وجوده ومضى 3 سنوات في الترقية السابقة. الحين حاليا نحن مضى على منظومة إقالة 4 سنوات، ناخذ أربع تقارير، الأعلى 3 منهم فهم يحددوا مسار السريع إذا كان طبعا من ضمن مستوفي شروط الترقية. طبعا هناك شروط الترقية أن يكون مضى 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الدرجة، أيضا الحصول على 3 تقارير تقييم كفاءة أداء الوظيفي مرتبة ممتاز في منظومة إقالة، أن لا تتجاوز الترقية نهاية التدرج، وأيضا عدم وجود مانع من موانع الترقية. هناك مسار آخر أيضا اللي هو مسار المفاضلة. مسار المفاضلة هنا نركز على شيء، مسار المفاضلة يبدأ من تقدير جيد، مسار المفاضلة يبدأ من تقدير جيد ومن ثم الجيد جدا ومن ثم الامتياز، يجمع 3 تقارير أعلى 3 تقارير ليشمل اللي هو المسار المرن. أيضا هناك مسار الخاص، هذا المسار الخاص أعطي لرئيس الوحدة. هذا ليش أعطي لرئيس الوحدة؟ في تفاصيله، مجموعة من الموظفين أو الوظائف اللي هي التقنية أيضا واللي محدودة عندهم عروض خارج الوزارة أو في يعني في بعض الشركات أو في بعض، فلا بد يكون الاحتفاظ بهذه الشريحة من الموظفين تدخل عن طريق هذا اللي هو المسار الخاص. طبعا تقديرات رئيس الوحدة، إذا أراد استخدام هذا المسار فبإمكانه يستخدم هذا، أما إذا كان ما عند الرغبة لاستخدام هذا المسار، المبالغ التي حددت واعتمدت لهذه المنظومة رايحة تكون في المسار المرن. طبعا هناك خصص أكثر من 10 ملايين، خصص 10 ملايين لمنظومة الترقيات الحالية. هذه 10 آلاف رايح توزع لكل وحدة حكومية دخلت في مسار الترقية. طبعا مسار الترقية لابد الموظف أن يكون مستوفي شروط والضوابط لهذه المنظومة. أيضا هناك توزيع ومعادلة معينة لابد أن يكون، وكل الوحدات يفترض أن تكون فيها شفافية في التوزيع. منظومة التوزيع هذا 10 مليون هي كالتالي: مجموع المستوفين في الوحدات الحكومية المستوفين شروط الترقية، إجمالي مستوفين الإجمالي العدد على عدد الموظفين المستوفين أيضا في الوحدة الحكومية مضروبة في 10 مليون، يعطينا الناتج. فبالتالي هذا الناتج يقسم على الأداء الجيد أو الذي حصل على تقارير جيدة وممتازة. أضيف على ذلك طريقة استخدام المبالغ في حال التحديد للوحدة الحكومية، أن يستقطع مبلغ الوحدة، أن يستقطع المبلغ للمسار السريع في البداية. أنا عندي مجموعة من الموظفين في المسار السريع، أنا أستقطع هذا المبلغ لترقية هذا المسار، فبالتالي المتبقي في البداية أخذ رئيس الوحدة، رأي رئيس الوحدة. هل رئيس الوحدة يحتاج إلى المسار الخاص؟ إذا ما يحتاج طبعا كل المبلغ يروح للمسار المرن.
0: المرن،
1: نعم
0: نعم. يعني اليوم هذه المسارات مثل ما ذكرت بالتفاصيل أستاذ محسن، يعني مسارات ربما واضحة عند البعض والبعض الآخر غير واضحة. المسار السريع يعني درجة أن الامتياز أيضا يجب أن يأخذه 3 مرات وليس متتالي. يعني اليوم نقول إجادة صار لها 4 سنوات، البعض خذ مثلا الامتياز مرة واحدة وخذ ربما أول مرة جيد، بعدها خذ أيضا جيد جدا. فأي مسار ممكن أنه يروح اليوم؟ 4 سنوات مرت على إجادة، أيضا راح يكون عنده يمكن 6 سنوات بعدها ياخذ 3 مرات ويمكن ما ياخذها أيضا 3 مرات يعني امتياز. فخلنا نقرب الصورة أيضا، يعني البعض يقول إذا أنا متى أخذ؟ إذا أنا ما خذيت أساسا جيد جدا وما خذيت الامتياز، متى راح أترقى؟
1: الشيء الجيد في منظومة الترقيات الجديدة أنه اللي يترقوا هو يكون بأثر رجعي لعام 2026. يعني التقييم 24 و25 وأيضا 23 و22 هذا يدخل في ترقيات 26، يعني اللي يترقى في 26 راح يترقى بأثر رجعي من بداية 2 يناير.
0: 2 يناير 22.
1: أيوة 2 يناير 26.
0: 26
1: ايوه بس ناخذ التقييم 22 23 24 25.
0: ايوه ترق يعني
1: هذا التقييم في منهم حاصل على جيد، في منهم حاصل على ممتاز، في منهم حاصل على جيد جدا.
0: ايوه
1: ناخذ ثلاث اعلى مرتبه في التقييم،
0: يعني مثلا
1: ويدخل
0: جيد
1: ويدخلوا طبعا في المفاضله. في المفاضله هذا اللي عندهم تفاوت في التقييم، إذا كان عنده جيد أو جيد جدا أو ممتاز، هذا يدخل في المفاضلة.
0: أيوة
1: طبعا المفاضلة هناك عدة معايير، منها في حسبة معينة 75% من إجمالي التقارير، أعلى ثلاثة تقارير مقسوم على ثلاثة، وهناك تقييم من المسؤول المباشر وهو 25 درجة. فبالتالي إجمالي تقييم المسؤول المباشر مع ناتج التقييم إياده، فبالتالي يأخذ الـ الـ الـ الإجمالي ويحط في منظومة. طبعا هناك منظومة يعني مختصة، ما في تدخل بشري إلا عند التقييم فقط، تقييم
0: أيوة
1: المسؤول المباشر
0: اللي هو 25
1: اللي
0: درجة.
1: هو 25. أما قراءة المؤشرات السابقة، هذا النظام
0: إلكترونية.
1: يقرأ عن طريق منظومة إيجادة،
0: جميل.
1: وأيضا مربوط هذا النظام بنظام مورد،
0: أيوة
1: فكل هذه الأنظمة مربوطة مع بعض تطلع النتائج. فقط لابد أيضا يكون تدخل مباشر، لأنه المسؤول المباشر عنده معيارين. المعيار الأول أنه على أساس مدى تمكن هذا الموظف
0: الموظف
1: للارتقاء بوظيفة أعلى، أيضا مدى اجتهاده خلال الفترة الماضية.
0: نعم، يعني هذا ربما أيضا جزئية الحين وضحتها أستاذ محسن كانت غايبة عن الكثيرين، بأن أيضا التقييم السابق اللي من بدأ من 22 في منظومة إجادة إلى يومك هذا يتم تقسيم النتيجة على ثلاث، ومن بعدها أيضا تكون هناك 25 درجة من المسؤول المباشر تضاف على التقييم، طبعا على حسب التقييم اللي يعطيه رئيس الوحدة أو المسؤول المباشر مع الدرجة السابقة اللي راح تكون في التقييم. طيب يعني اليوم المعايير ربما راح توضح خلال الأيام القادمة أكثر ويفهمها أيضا المتابع، كون أنه اليوم أول يوم ل خلينا نقول مجريات هذا الحدث اللي يهم كل موظف أيضا في الترقية. اليوم كيف ستتم المفاضلة بين المستحقين ودور منظومة إجادة اليوم في الترقيات، وكيف راح تضمن موضوعية وعدالة التقييم؟ لأن مثلا إذا عدد كبير خلنا نقول 20 شخص، كيف يتم هنا المفاضلة أيضا، ومن قبل من؟ هل من قبل رئيس القسم، مدير الدائرة، أم المدير العام، أم نتحدث عن السلطة الأعلى؟
1: طبعا منظومة المفاضلة في منظومة إيجادة أيضا خلال أيضا السنوات الماضية وكيفية عكسها في المنظومة الحالية، الموظف طبعا تختلف من جهة إلى جهة. في الوحدات الحكومية طبعا هناك رؤساء أقسام ومدراء دوائر ومدراء عموم ورئيس الوحدة، فهذه الترقيات من بعد ما تنتهي منها كل وحدة حكومية تشكل فرق بلجنة من أحد يرأسها أحد مدراء العموم أو أحد المستشارين الذي يرى رئيس الوحدة هو كفء لهذه اللجنة، وأيضا بأعضاء مجموعة لا يقل عن 3 أعضاء في هذه اللجنة. تعرض كل التقييمات، وإذا كان هناك أيضا من يعني شفافية موضوع 25 أو شفافية الضوابط اللي حددها المنظومة الجديدة، هذه اللجنة رايحة تبت في هذا الموضوع قبل أن يعتمد من رئيس الوحدة، يخضع أول شيء للجنة ومن ثم يعتمد من رئيس الوحدة. فبالتالي هناك يعني من المسؤول المباشر وأيضا من اللجنة، وأيضا يعتمد من رئيس الوحدة، فيخضع لكل معايير التدقيق. أيضا بعض ظهور النتائج إذا كان هناك أيضا من بعض الموظفين عند تظلمات أو عند بعض الاستفسارات، أيضا المنظومة متاحة وليس للموظف وإنما للموارد البشرية، فلكن يحق للموظف أن يرى نتيجته لأن المنظومة شفافة، والموظف لابد أن يعرف أسباب عدم وصول ترقية وصول لهذا المسار أو أحد المسارات. ولجنة التظلمات أيضا في كل وحدة حكومية لابد يكون هناك لجنة تظلمات، وإذا الموظف أيضا يعني عنده نوع من من من من من من الشك، نقول إنه اللجنة ما أخذت بتظلمه، ممكن أن يرفع هذا التظلم إلى وزارة العمل، وفي وزارة العمل ينظر إلى هذا التظلم، وأيضا هناك مديريات معنا متخصصة لتقصي أي تظلم وإعطاء الإفادة بشكل عاجل خلال المسارات هذه الترقية.
0: طيب اليوم هذه المسارات ربما تكون واضحة نسبيا، هل هناك يعني فصل ما بين الموظفين؟ مثلا الموظفين يكونوا في جزئية معينة، الوظائف الإشرافية، رؤساء الأقسام، مدراء الدوائر، وهذا يكونوا في خانة معينة أيضا في نسبة معينة، أم كلهم يعتبروا تحت مظلة واحدة؟
1: بالنسبة للتوزيع، وهذه حتى في منظومة إيجادة، التوزيع أصلا إذا كان التوزيع 10%، فلا بد أن يكون التوزيع في شفافية 10% من عدد الموظفين اللي موجودين في كل تقسيم. فبالتالي نحن الحين حاليا منظومة الترقيات بالمستوى العام ما نخص فيها أي تقسيم معين، لأنه المنظومة اللي بنيت حاليا ومربوطة مع مورد وموضوع منظومة إيجادة، هذه المنظومة تعطي أعلى تقييم، يمكن تعطي أعلى تقييم من هذا التقسيم، تعطي أعلى من هذا التقسيم. فبالتالي كموارد بشرية في كل الوحدات الحكومية عندها أعلى مرتبة من التقييم لهذا الموظف، فتبدأ من أول تقييم أعلى إلى الأدنى بالتناسب مع المبالغ المتاحة لكل وحدة حكومية.
0: نعم، اليوم كيف تتعامل المنظومة مع اختلاف طبيعة الوظائف الجهات الحكومية لضمان تكافؤ الفرص؟ وطبيعة الوظائف أيضا مهمة جدا، اليوم وظيفتي تختلف عن وظيفة فلان، فأيضا كإجادة ربما تختلف، كمنظومة كتقييم يختلف، أيضا كعدد كبير موجود مثلا في هذا القسم غير عن العدد البسيط في القسم الآخر بإمكانه أنه يعني يعطيهم العمل يختلف أيضا.
1: المنظومة طبعا في عملية التوزيع شفافة بكل وحدة حكومية، لأن يعني تبنى نسبة وتناسب، يعني على سبيل المثال في بعض الوحدات عدد الموظفين فيها عدد كبير، لكن يشترط في التوزيع هو مدى استيفاء الموظف لشروط ومعايير الترقية الجديد. لابد يكون كل الموظفين اللي يدخلوا منظومة الترقية أن يكون مستوفين شروط الترقية. أيضا هناك موانع، لا يكون أيضا ضعيف في آخر تقرير أداء وظيفي.
0: أيوة.
1: أيضا غير محال للمساءلة الإدارية، أيضا لن يبت في محكومة قضائية أو من هذا القبيل، فبالتالي هذه أحد الموانع الذي تحذف من العدد المستوفي لاشتراطات الوظيفة. بالنسبة للعدد، يعني نحن نقول إنه إجمالي عدد المستوفين لكل وحدة حكومية، إنزين، على الإجمالي عدد الجهات الحكومية، عدد المستوفين للوحدات الحكومية على عدد كل جهة. يعني على سبيل المثال على عدد المستوفين لشروط الترقية في وزارة العمل، في الوزارات الأخرى، ففي 10 مليون. فبالتالي تطلع النتائج واضحة وموزعة بشكل صحيح، وأيضا فيها عدالة في التوزيع.
0: هل موظف؟ نعم تفضل.
1: أما بالنسبة لبعض نقول الوظائف اللي ما تدخل ضمن نظام الترقية الجديد، هي طبعا قليلة جدا. يعني الآن ما نقدر ندخل بعض المسارات الأكاديمية وبعض الوظائف الطبية في هذا الترقية، لأنهم أيضا يخضعوا لنفس التقييم بس بمعايير غير. يعني هم تقريبا نفس المعايير اللي تنطبق في القانون، قانون الوظيفة، فقانون الخدمة المدنية، لكن هناك اشتراطات وهناك جداول أيضا تنطبق على هذه الوظائف.
0: نعم، اليوم هل يتمكن الموظف من الاطلاع على نتيجة المفاضلة ومعرفة أسباب عدم حصوله على الترقية؟
1: نعم، بإمكان الموظف يطلع على نتائج المفاضلة، يطلع على نتائج التقييم، وحتى في منظومة إجادة متاح لكل الموظفين يطلعوا على التقييم، وأيضا بإمكانه يطلع على طريقة الحسبة في عملية المفاضلة، وعلى أيضا طريقة العمل في المعيارات أو المعايير الجديدة اللي رايحين نتخذها في الترقيات الجديدة. منظومة الترقيات بإمكان كل موظف، وهذه المنظومة متوفرة في كل الوحدات الحكومية خصيصا في الموارد البشرية، وبإمكان كل موظف يطلع على نتائج الترقيات، وأيضا بإمكانه عنده إذا في أي استفسار، إذا في أي بيان يطلبه، طبعا في كل الوحدات في الموارد البشرية قادرين على أن يوفروا له كل ما يحتاجه في حال تظلم، أيضا يعطوه الاتجاه والمسار اللي هو بإمكانه يلتمس أي لجنة المخصصة لهذا الموضوع.
0: نعم، هذه السنة سيتم ترقية بعض الموظفين.
1: نعم،
0: سيتم ترقيتهم.
1: سيتم ترقية
0: من هم
1: مستوفين شروط الترقية.
0: أيوة.
1: والبداية ومثل ما قلنا بأنه ترقية هذا العام بأثر رجعي من 2 يناير 2026، وتنتقل الترقية للعام القادم في 2 يناير 2027. أيضا العشرة ملايين.
0: نعم،
1: العشرة ملايين خصصت
0: لكل عام عشرة ملايين.
1: ومن يترقى هذا العام
0: فقط.
1: إيه للترقية.
0: نعم،
1: لكل عام 10 ملايين، واللي يترقى هذا العام ما يترقى للعام القادم ولا اللي بعده ولا للسنة الثالثة، يترقى بعد 3 سنوات.
0: أيوة.
1: لأن ما مضى 3 سنوات في الترقية
0: الأولى
1: يترقى فيها.
0: نعم. وأيضا إذا يترقى بعد 4 سنوات يترقى على أساس أنه يأخذ الامتياز لمدة 3 مرات.
1: نعم، يأخذ امتياز ثلاث مرات، أو يدخل في المفاضلة اللي هي المسار المرن، أو يدخل في المسار الخاص. لكن مثل ما قلنا أن نحن اليوم على سبيل المثال، اليوم نحن المتوقع يمكن 15,000 موظف في الوحدة في الوحدات الحكومية بشكل عام. 15,000 اللي يترقوا هذا العام ما يترقوا لمدة 3 سنوات. فهناك أيضا فرصة لمشاريع كبيرة من الموظفين خلال الأعوام القادمة
0: بإذن الله تعالى. كل وزارة تقريبا كم النسبة؟
1: والله تختلف، لأنه حاليا يعني ما تقدر يعني تستشف هذا إلا من خلال المعايير اللي قلنا فيها في البداية، لازم نريد نعرف إجمالي عدد مستوفين شروط الوظيفة، لأنه هذا الرقم هو اللي يعطينا ناتج كم المبالغ المعتمدة لكل وحدة حكومية. فما نقدر نخمن أنه كم لكل وحدة، لو بعدين عدد الموظفين في كل وحدة يختلف، في عدد 80,000، في العدد نقول نحن 6,000، حد 5,000. فبالتالي لازم نحصل على المنظومة تحصل على عدد إجمالي المستوفين لشروط الوظيفة من كل وحدة حكومية وخاضعة لمنظومة إجادة. هذه لابد أن نحطها بين قوسين، لابد أن يكون خاضع لمنظومة إجادة، وأيضا بإمكان أن نحن نغذي هذه المنظومة بكل البيانات ونطلع على النتيجة وعلى المبلغ أيضا اللي مخصص لكل وحدة حكومية
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ محسن على هذا الإيضاح معنا ضيفنا في برنامج صوت الشباب. شكرا،
1: يعطيكم العافية، جزاكم الله ألف خير، وشكرا على تسليط الضوء وتفاصيل هذه الترقيات.
0: شكرا، شكرا لك. إذن متابعينا، كان معنا الأستاذ محسن بن سيف المعمري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل، وحديثنا حول ما تم الإعلان عنه في اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة العمل حول الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في الوحدات في وحدات الجهاز الإداري للدولة. التواصل يستمر معاكم في برنامجكم صوت الشباب.

0: رجعنا لكم من جديد متابعينا، دروب السلامة نتمناها لكم جميعا أينما يصل أثيركم، إذاعة الشباب من سلطنة عمان. في صوت الشباب متابعينا وكل اثنين معنا فقرة كذا، وهذه الفقرة جدا مهمة لكل شخص. لما نجي نتكلم عن الفلوس ونتكلم عن الغوازي، ترى هي مواقف مالية تحصل في حياة كل إنسان، وفي فقرة الإدارة المالية اللي نعيشها كل اثنين مع ضيوفنا اللي يعني وصلوا لنا أفكار ويعطونا نصائح نفهم فيها كيف ندير على أموالنا.
1: الإدارة المالية.
2: الإدارة المالية.
0: فالإدارة المالية جدا مهمة مستمعينا. الفلوس جزء من حياتنا اليومية، وأحيانا نمر بمواقف مالية تحتاج منا قرار صحيح وفي وقت مناسب، سواء كان الدخل محدود أو عندنا التزامات أو أقساط أو نفكر في شراء بيت أو أرض أو حتى نخطط لمستقبلنا وتعليم أبنائنا. في فقرتنا اليوم الإدارة المالية نطرح مجموعة من المواقف اللي ممكن يمر فيها أي شخص، نسأل كيف نتعامل معها، ومتى نصرف، ومتى ندخر، ومتى نستثمر، وكيف نتجنب القرارات المالية اللي ممكن تسبب لنا ضغط في المستقبل. الأستاذ علي بن خالد الشرجي مستشار مالي ورئيس تنفيذي لجرومي، أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
3: مرحبا أستاذ عبدين.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية، نورتنا.
3: النور نورك، وحلقتنا جميلة اليوم وشاملة ما شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذا كان الشخص لا يملك دخل أو راتب حاليا، أول خطوة مالية يجب أن يقوم بها أستاذ علي؟
3: الميزة الحياة لما يكون عندك مثلا سيولة متاحة بيكون عندك الكثير من الوقت، فاهم علي؟
0: نعم.
3: فتبدأ تستثمر وقتك في حاجات أو في مهارات تساعدك في بناء مصدر دخل. فهذا الوقت إذا تم استثماره بطريقة صحيحة يوجد العشرات من الفرص المتاحة في السلطنة وخارج السلطنة، اللي هو الأونلاين مثلا على سبيل المثال عن طريق الانترنت ممكن تحقق منه دخل بشكل كبير. وفي طفرة كبيرة في موضوع اللي هي نسميها العمل عن بعد، اللي ممكن من داخل السلطنة أو خارج السلطنة يوجد عشرات المواقع الإلكترونية توظف فيها مهاراتك، تقدم خدمات صغيرة. الخدمات هذه ممكن تكون يعني مثلا شركة تطلب شركة تطلب من عندك تسمم لهم شعار لوجو، شركة تسمم تطلب منك تسمم لهم إعلان تسويقي مثلا، تعمل لهم بروشور للمنتجات اللي معاهم. هذه الحاجات ممكن تبدأ بخمسة ريال، بعشرين ريال، خمسين ريال، وهكذا معي. فلو عملت مثلا ثلاث أربع مشاريع مثل هذه في الشهر يطلع لك 150 200 ريال 300 ريال وانت جالس في بيتك.
0: نعم بالفعل.
3: نعم. فهذه الفرص متاحة، فانت يعني غياب السيولة معناته عندك الكثير من الوقت، فتوظف الوقت في المهارات المناسبة التي يكون لها دور بشكل مباشر لتحقيق الدخل. فهذه أول استثمار لو يكون عندك مثلا لا يوجد راتب ولا يوجد أو دخل عندك نوعا ما ضعيف.
0: نعم.
3: فهذه المسار الأول. المسار الثاني كمان لو عندك دخل جيد لا يمنع كمان أنك أنت لو عندك مهارة في اليوم الواحد تبدأ توظف ساعتين ثلاث ساعات لعمل إضافي، وهذا كلمة كثير يعني، أو مش الكلمة هذه على فكرة، اللي هي الفلسفة العمل الإضافي أو الدخل الإضافي أصبح منتشر. يعني مثل الآن إحنا في 2026 وعلاقتي معك عبدين ممكن ترجع فوق أظن 15 سنة مع بعض في الحوارات الإذاعية. فالوضع اليوم مختلف تماما عما كان عليه قبل 15 سنة. اليوم ما أقول أن الترند بس أصبحت واقع أن الناس تبحث عن فرص دخل إضافي وموجود، ويمكن دخل إضافي هذا ممكن يكون حتى أكبر من دخلك الرئيسي اللي يتحقق في راتبك الصباح. فهذا كله متاح
0: بالفعل مثل. نعم. ما ذكرت إذا كان الراتب أو الدخل منخفض، طيب كيف يستطيع الشخص أن يوازن بين احتياجاته الأساسية والتزاماته اليومية والحياتية والأسرية؟
3: ميزة لما الراتب يكون منخفض، سبحان الله في قاعدة يعني في الحياة اللي هي أنك أنت ادفع لنفسك أولا، يعني لو قدرت أنك تستقطع 5%، وعلى فكرة مهما كان الراتب مهما كان حجم الراتب عليك استقطاع نسبة مئوية، مش الرقم مثلا تقول لي بستقطع 50 ريال أو 200 ريال أو 500 ريال، لهذا كله ما له علاقة. الذي له علاقة واللي أطلبه من زملائي وأخواني وأبنائي إنه يستقطع نسبة مئوية، يمكن تكون 5%، يمكن تكون 10%، يمكن تكون 30%، والرقم المناسب الصحيح ما بين 25-30% من دخلك الشهري،
0: من دخل الإجمالي.
3: الإجمالي
0: حلو،
3: هي نسبة مئوية مش الرقم، يعني مثلا في ناس رواتبهم ممكن تكون 10,000 بس ما معهم سيولة في البنك
0: بالفعل،
3: وفي ناس يعني رواتبهم ممكن تكون 500,000 بس عنده سيولة في البنك. فالموضوع اللي هي الوفرة والادخار، أول خطوة للادخار عبارة عن أنك تستقطع نسبة مئوية من الدخل، هذه واحد. اثنين، نفس الشيء عليك بزيادة مصادر الدخل، يعني لو راتبك متواضع عليك أنك تبحث كمان مصادر دخل إضافية. وفي نفس الوقت تحط بالك ان في نوعين من الاوادم، يعني اللي هي في موضوع الاداره الماليه.
0: نعم.
3: الان مثلا نيجي لو اخذ النظام الشركه، كل شركه يفترض عندهم محاسب، يفترض
0: صحيح،
3: واغلب الشركات اللي هي شركات متوسطه والكبيره عندهم اداره ماليه ومحاسبيه متكامله.
0: نعم.
3: طيب البيت كمان انت لما تدير ميزانيتك يفترض تكون عندك اخليه المحاسب وتحسبها صح. هذه لما تيجي تحسبها صح، على فكرة في كثير من الحوارات بيني وبين بعض زملائي في العمل التجاري أقول صح أنك أنت رئيس تنفيذي لهذه الشركة، بس هل تعلم أن المدير المالي عنده السلطة وعنده قوة أكثر من قوتك؟ فيقول لي كيف؟ أنت ممكن تصدر قرار نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا، ويجي لك مدير المالي يفاوضك يقول لك على فكرة هذا القرار يتطلب أن نأخذ قرض، أو يتطلب نعمل كذا، أو يتطلب نلغي حاجة معينة موجودة في الخطة نلغيها مقابل تنفيذ هذا القرار.
0: نعم.
3: فيقوم المدير التنفيذي أو رئيس التنفيذي يتراجع عن القرار بناء على مشورة من عند المدير المالي. فنحن كأشخاص نتطلب كمان ندير أمورنا المالية عن طريق الآلة الحاسبة، نحسبها صح. والإنسان لما يجي يحسبها صح بقدر المستطاع بيتفادى التحديات المالية. وهنا كمان أحب أذكر نفسي وأذكر الآخرين أن الحياة عبارة عن مدرسة كبيرة أخوي عبدين. المدرسة عبارة عن إيش؟ المدرسة هذه اللي جينا في الجانب الإدارة المالية، أي خطأ مالي إنزين وقعت فيه وتأثر فيه سلبا، يعني حط بالك ممكن يتكرر كل أسبوع، ممكن يتكرر كل شهر، ممكن يتكرر كل

0: كانت يعني عندهم مناهج يعلم الطلبة الإدارة المالية، وأنا كان لي شرف أن حضرت تقريبا قبل سنة في مسرح الكشافة عن هذه المحاضرة، المحاضرة المالية للطلاب.
1: نعم،
0: نعم
1: يعني مثل هذه المحاضرات مهمة خاصة للطلاب أن يفهم الموضوع من أساسه، وهو على مقاعد الدراسة أهمية أيضا الادخار وما شابه ذلك.
0: صحيح.
1: خلنا دامنا احنا نسولف في هذا الموضوع، برأيك يعني سؤال خلنا نشطح عليه، الرجل أم المرأة اللي يمسكه أكثر ويكون يعني يدخر؟
0: والله المرأة هي الأكثر قدرة على التحكم في ميزانية البيت، والمرأة كمان هي أكثر تحكما وقدرة على بناء سميها الاستقرار وبناء البيت. يعني لو مثلا عن ناس عندهم رغبة للبناء، لو المرأة ماسكة هذا زمام القيادة هي معها المقدرة أكبر،
1: نعم صدقت فيها.
0: والعكس صحيح.
1: كيف
0: لو ما عندها يعني الزوجة أو المرأة ما لها دور أو ما يعني
1: تلقى الرجل،
0: نعم
1: يعني بالمقابل تلقى الرجل ممكن انه يكون شسمه.
0: لا، لو المرأة مثلا ما لها توجه لموضوع المحافظة على الأمور المالية والإدارة
1: ايوه
0: المالية بشكل
1: ايوه
0: صحيح، لا بتحصل أن الصرف اللي عندهم بيصرفوا مبالغ جدا كبيرة. هذه
1: بالفعل.
0: وجهة نظر شخصية، ممكن كثير من الناس ما يتفقوا معي، بس هذه وجهة نظر
1: انا
0: شخصية.
1: واحد من الناس اللي اصرف كثير استاذ علي،
0: أها، عليك بأم الأولاد.
1: الام الاولاد
0: نعم.
1: لا مسلمنها
0: ما شاء الله،
1: ميزانية البيت عندها،
0: أهم
1: يعني
0: شيء بطاقة البنك مع من
1: لا لا بطاقة البنك عندي لا تحاتي.
0: ممتاز.
1: لكن الميزانية عندها يعني
0: ممتاز.
1: سبحان الله، مثل ما ذكرت احيانا ربما انت عندك اشياء تحب تاخذها لكن هي مثلا تمسك وتاخذ الاولوية والاهم.
0: صحيح.
1: فدائما اقول انه بالفعل احيانا الواحد لما يكون يصرف كثير، انا واحد من الناس اللي اصرف كثير، فدائما احاول اني امسك نفسي ما اقدر يعني.
0: صحيح.
1: فلما تمسك الميزانية لأم العيال لا يختلف الموضوع، هنا خلاص انت تعرف ميزانيتك كم اللي تمشي فيه واللي موجود بالأظرف وغيرها،
0: صحيح.
1: تبغى تضيف شيء.
0: صحيح. حتى على فكرة لما مثلا أم الأولاد تشتري ريشن البيت،
1: نعم.
0: ممكن مثلا تدفع مثلا نقول 100 ريال، وأنت مثلا لو قررت أنك تشتري ريشن البيت وعندك قائمة كمان اللي راح عندك قائمة المشتريات، بترجع شاري مثلا 140 150، يعني في زيادة.
1: صحيح.
0: ولو عندك بنتك صغيرة اللي مثلا يكون عمرها 8 سنوات 12 سنة، أخذت للتسوق بترجع مثلا صار 30 ريال، ولو راحت مع أمها بتاخذ نفس الحاجة بس ب 20 ريال.
1: نعم.
0: فالرجل في الموضوع المصاريف نوعا ما مش كثير حريص، أو مثل المرأة لو هي أتكلم المرأة اللي هي عندها إمكانية وعند المقدرة وعند الإرادة وأهدافها المالية كمان واضحة.
1: جميل جميل
0: نعم.
1: جدا. اليوم كيف نقسم الراتب بشكل عملي بين المصاريف الشهرية والادخار والاستثمار؟ البعض يقول عابدين أنا قادر أدخر لكن ما قادر أستثمر، والبعض الآخر لا هو يستثمر وما يدخر،
0: نعم. بالنسبة
1: وهل واجب يعني لازم أن أنا أدخر وأستثمر؟
0: الادخار جزء أساسي لكل شؤون، يعني الادخار جزء أساسي لكل شؤونك المالية، لأن من الادخار راح يكون عندك مثلا نقول نسبة 5% 10% 30% من الادخار من راتبك الشهري. من خلال هذا الادخار ممكن تدخل في موضوع الاستثمار. فأنت مثلا حد يسألك تعال استثمر معانا أو استثمر في هذا المشروع، تقول ما عندي فلوس. لكن لو بديت بالاستثمار، الاستثمار هذا راح يمكنك ويتيح لك فرص استثمارية. هذا المسار الأول. المسار الثاني، مثلا لو قسمنا الراتب 30% من الراتب يكون للادخار و 50% لحياتك اليومية وبناء الأسرة من خلال 50%، وما تبقى ال 20% نسميه مصاريف الطوارئ أو مصاريف إضافية على المصاريف الشهرية. كذا عندك 3 أقسام لراتبك. القسم الأول اللي هو عبارة عن الادخار اللي تبدأ ممكن من 5%. على فكرة ممكن بعض الناس يقول لك أنا ما عندي إمكانية 5%، طيب مش مشكلة، ابدأ ب1% اليوم واستمر على 1% لمدة 3 أشهر، وبعد 3 أشهر ابدأ بارفع الرقم من 1% ل 2% 3% 4%، وهكذا لغاية ما توصل ل 25%. ممكن الموضوع ياخذ منك ممكن الموضوع ياخذ منك سنتين عشان توصل 25%، انك تدخر شهريا من راتبك رقم يوصل 25%، لكن توصل بعد سنتين افضل من انك لا توصل تماما، يعني ولا توصل يعني من الان 5 سنوات وانت مستمر وما قدرت عملية التوفير. فمن هذا الباب تقسيم الراتب 3 أقسام رئيسية، يعني نسبة للادخار،
1: نعم.
0: ونسبة للمصاريف الشهرية،
1: جميل.
0: ونسبة كمان للطوارئ.
1: جميل. اليوم الديون والأقساط أصبحت جزء من حياتنا، كثير من الناس يعني عنده دين وعندك قسط، إن كان دين البيت، دين أمور أخرى أيضا، قسط سكن.

0: يعني قصد شخصي، قصد تجاري؟ كيف يعرف الشخص أن حجم ديونه أصبح أكبر من قدرته المالية، لدرجة البعض ما يقدر لا يدخر ولا يستثمر، ويا دوب يعني المعاش يكفي؟
1: سؤال جيد، سؤال جيد، وكثير من الناس واقعين في هذا التحدي. إذا الديون أكلت جزء كبير من راتبك أو توازي الراتب اللي معاك، حان الوقت. وهذه كلها محفزات إنك تبحث على دخل، مصدر دخل آخر. وزي ما ذكرت في بداية حوارنا اليوم، إنك أنت تنمي بعض المهارات المتاحة لك والموجودة معك، أو تتعلم مهارات جديدة. ميزة الحياة الآن مع الوجود الذكاء الاصطناعي، يوجد كثير من المصطلحات في علم الإدارة تقول لك اللي هي بناء مهارات جديدة أو استخدام مواهب وقدرات سابقة. للمهارات اللي كانت متاحة معك سابقا ممكن الآن لا تتوافق مع وضع وجود الذكاء الاصطناعي، فالإنسان ممكن يتعلم مهارات جديدة من خلال المهارات الجديدة هذه، بس يتعلم مهارة مرتبطة إنه ممكن تساعده في توفير فرصة وظيفية أو دخل إضافي. وفعلا أصبح مطلب، إذا أنت ديونك ماخذ جزء كبير من راتبك، الدخل الإضافي هذا مطلب رئيسي. هذا واحد. اثنين، موضوع الديانة وموضوع الناس الذين طالبوك بأموال يعتمد على الدين نفسه. على فكرة حتى لو الدين تابع للبنك، في مجال يعني نوعا ما في مجال التفاوض. الآن مثلا يعني أي حد ماخذ ديون بنكية ممكن ترفع القسط الشهري، حاجة اسمها إعادة تقسيط، إعادة جدولة الدين. كثير من الناس ياخذوا يعني يشتغل في موضوع الديون هذه، إعادة جدولة الدين، مقابل أن ياخذوا دين إضافي.
0: صحيح، للأسف الشديد. هل هذه معادلة صحيحة؟
1: لا، أنا أمشي في العكس، اللي هي نسميها الهندسة العكسية. شو الهندسة العكسية؟ نعمل جدولة الدين لكن نفس الدين بس أدفع قسط أكبر.
0: أيوة.
1: بدل ما أدفع 200 ريال أدفع مثلا 205، أدفع 250، أدفع 300 ريال. هذه لما تيجي تدفع قسط أكبر وعندك هذه الإمكانيات، الفترة الزمنية ممكن تقل، وفي نفس الوقت ممكن نسبة الفائدة كمان تقل، خاصة لو كان في البدايات، في بدايات السنوات الأولى من عمر هذا القرض.
0: نعم. يعني إذا مر نصف القرض ما يصير.
1: لا يصير.
0: نصف الأعوام.
1: لا يصير، ما إنه ما يصير.
0: الفائدة راح تزيد.
1: لا، الفائدة هذه راح تزيد، بس أنت القسط اللي عندك بدل ما تدفع 200 ريال تدفع 205. فأول ما تدفع هذه الخمس ريالات زيادة راح تجد إن عدد السنوات والمبلغ نفسه قل. لك انت بدل ما تخلص مثلا خلال 3 سنوات او خمس، خلينا نقول مثلا 5 سنوات، بدل ما تخلص خلال القرض هذا خلال 5 سنوات، تخلص القرض خلال 4 سنوات، انت موفر سنه.
0: طيب
1: هذه السنه فيها نسبه مئويه من الفائده راح تقل.
0: ايوه
1: طبعا، هذا لازم ترجع للموضوع التصريحات البنك المركزي. ولو انت متابع تصريحات البنك المركزي، مثلا حاليا نسبه الفائده لو ما غلطان اظن هي 4.5. ما نمتكر بس الرقم اللي مر عليه قبل اسبوعين او اسبوع. بناء نسبه الفائده هذه يعني زادت، ومرات البنك المركزي يعلن نسبه الفائده نزلت. هذا النزول لنسبة الفائدة هي أفضل أوقات لطلب إعادة جدولة القرض.
0: أيوة.
1: نعم.
0: يعني يبغالي أروح أعمل جدولة القرض.
1: نعم، يبغالك. شوف بالك يا أخوي عبدين، هذه 20 ريال، 30 ريال، 40 ريال، 50 ريال الزيادة فعلا تفرق.
0: تفرق. نعم بالفعل. طيب في حالة الصرف الزائد، كيف يكتشف الشخص أن أسلوب صرفه أصبح غير صحي ماليا، وكيف يبدأ في السيطرة عليه؟
1: هذه في ثلاث نقاط رئيسية حلوة. أول حاجة، أن أي قرار شراء ما كان في الخطة انتظر 48 ساعة، يومين.
0: أيوة.
1: تبي تشتري حاجة مثلا انتظر عليها يومين، حتى لو حاجة بسيطة. يعني مثلا كونك ما شاء الله يعني رجل إعلامي وتواصل اجتماعي و أنت حصل مثلا يعني نزل الآن ميكروفون جديد.
0: نعم.
1: تمام. وتبي تشتري وسعره مثلا 70 ريال، أنت لو انتظرت يومين يمكن قرار الشراء هذا ما راح تشتري، ممكن يعني في نسبة 50% راح تشتري. هذا واحد. اثنين، نفس هذا الآن اللي سعره 70 ريال، بعد فترة من الزمن ممكن يكون سنة سعره راح ينزل من 70 إلى 40. وأظن شفت هذا الموضوع يعني الميكروفونات، هو أسعاره اللي كان ب70 الآن ب40 بعد سنة، لأن الموديل الجديد نزل. فأول نصيحة اللي هي تنتظر 48 ساعة وغالبا 50% لن تشتري. هذا واحد. اثنين، نحن الآن عايشين نوعا ما في تحدي، لأن فعليا أغلبنا لا نم يعني أغلبنا لا نتماشى يعني لا نمشي وفي جيوبنا نقد، دائما معانا البطاقات الصرفيه البطاقات البنكيه والتحويل البنكي.
0: نعم.
1: وهذه اسهل حاجه لما ما تمسك النقد في في في في, في يدك. طبعا في الماضي كنت انصح الاخوان ان كمان يسحب له مبلغ من المال نقدا يكون في جيبه ويصرف من خلاله. طبعا الان الصرف عن طريق النقد نوعا ما بدا يعني نوعا ما يختفي، او اغلب الناس يقول لك حول لي يعني سواء عن طريق يعني تحويل عن طريق الموبايل او عن طريق البطاقه. فايش سويت انا كعلي وكمان نفس الشيء قدمه لاخواني وزملائي، اعمل لك بطاقه هذه ما يسمى مسبقه الدفع، تحول من حسابك الرئيسي لهذا البطاقه.
0: حلو.
1: فانت مثلا معاك 2000 او معاك 20000 او معاك 200000 في حسابك.
0: نعم.
1: انت تحول البطاقه هذه حسب الاحتياج.
0: ايوه.
1: انا باغي 5 ريال احول البطاقه هذه 5 ريال، ابغى 20 ريال احول البطاقه هذه 20 ريال. انا مسافر احط لي مثلا 400 ريال في هذا الحساب، احط لي مثلا 1000 ريال في هذا الحساب اللي هو مسبقه الدفع.
0: وهذه بامكانك تطلعها من اي
1: بامكانك تطلعها من اي من كل البنوك عندهم.
0: نعم.
1: اغلب البنوك عندهم البطاقات.
0: يمين.
1: فهذه هذه الميزه. نفس الشيء الميزه اللي هي انك الصرف الزائد. الان مثلا بعض الاوادم انا كمان طبقت على نفسي. كان عندي اشتراكات كثيره بدون ذكر اسماء، منها المكالمات هذه عن طريق الفيديو المرئي.
0: أيوة.
1: باشتراك يقدر تقريبا 8 ريال شهريا، وانا شايف نفسي ما شاء الله وان هذه ميزه. وفي تطبيقات اخرى بدها تقدم نفس الخدمه هذه ومجانا.
0: حلو.
1: فانا قلت مجانا ممكن لا تليق بحجم البراند وحجم الشركه اللي احنا فيه و و و، بس وجدت زملاء اخرين شغالين بنفس الثاني المجاني. فالغيت هذه تماما، الغيت اللي هو $20 اللي هو ممكن بحدود 8 ريالات.
0: بسبب
1: ان في البديل المجاني. هذا واحد.
0: صح.
1: نفس الشيء البعض منا عندنا اشتراكات كثيره على الاشتراكات في القنوات التلفزيون المدفوعه هذه.
0: صحيح.
1: سواء كانت الرياضيه او الافلام وغيرها. وتجد نفسك انت فعليا انت ما عم تتابع كل القنوات هذه، بس من يوم اشتركت انت بس تتفاجئ ان شهريا عمل يسحب من حسابك.
0: نعم.
1: فعندك حلين، يا انك تلغي هذا يعني تلغي هذا الاشتراكات بشكل يعني تتواصل معه وتلغي الاشتراك، او تروح البنك تغير البطاقه البنكيه ومن ثم من اليوم وراح تقرر مع مين بتكمل اشتراكك.
0: أيوة.
1: لو عملت بس مجرد الحركه هذه انك انت لغيت الاشتراكات وحركه هذه يعني الحركه هذه متاحه، او انك انت تغير بطاقتك البنكيه الموجوده مخزنه عنده في الـ في, الـ في النظام الى بطاقه جديده، ممكن ما بتشترك في القنوات هذه على سبيل المثال.
0: صح.
1: فانت لازم تتحرك. وحط بالك لما تقول مثلا 8 ريال بتقول يعني علي شو 8 ريال؟ لا بقول لك 8 ريال هذه
0: تفرق
1: مع الواحد، لان اللي عنده الاشتراكات هذه اللي ب $20 و8 ريالات تجد عنده مجموعه من الاشتراكات هو فعليا هل يستخدمها؟ ما كثير يستخدمها.
0: صح.
1: حط بالك حتى في يعني بعض الاشتراكات خاصه اللي عنده عمال تجاريه وكذا وحاجات لها علاقه بالتصاميم والمواضيع هذه توصل 20 30 40 ريال.
0: صح.
1: هل فعلا تحتاجه بشكل شهري؟ غالبا لا. فايش المانع تشترك الان وبعد شغل تلغي هذا الاشتراك، ولما تحتاج تشترك ثاني مره وهكذا
0: اشترك فيه.
1: والميزه لما تيجي تشتغل بها يعني تشتغل بهذه الطريقه راح تجد خلال وجود هالفتره الاشتراك راح تضغط على المنصه بشكل كبير، يعني تبي تسحب منها كل ما موجود خلال الفتره هذه.
0: نعم.
1: لكن لما يكون متاح يعني 12 شهر ممكن تجد استخدامك ما بهذاك المستوى المطلوب على المستوى الشهري.
0: نعم. نعم بالفعل مثل ما ذكرت في الأخير هي حسبة ونسبة وتناسب كيف ممكن الواحد يفهم ويعرف كل هذه التفاصيل. إذا كان الشخص يخطط للدراسات العليا كيف يضع خطة مالية تساعده على تغطية التكاليف الدراسة دون أن يضغط على ميزانيته؟
1: هذه في أول خطوة طبعا تقول يعني ما كيف أكون واحد منها.
0: خلني أسأل سؤال قبل هذا السؤال، هل تنصح الواحد يكمل دراسته ولا يستثمر المبلغ اللي يدرس فيه؟
1: الاثنين.
0: طيب.
1: يعني العالم اليوم يتطلب الاثنين، عشان اكون دقيق معك.
0: تفضل.
1: نعم. اول خطوه ممكن كثير من الناس يقول يعني احنا ما منهم، فانا قلت انت حاولت. في منح دراسيه مجانيه.
0: صحيح.
1: في منح دراسيه مدعومه.
0: نعم.
1: هل تحاول تكون ضمن الناس المنح الدراسيه الدراسات العليا هذه المجانيه؟
0: بالفعل.
1: وانت تشوف اعلانات لها تنزل.
0: صح.
1: هل تحاولت؟ هل قدمت؟ تقول لا، من باب انك انا مالي نصيب. انت حاولت؟ لان مجرد المحاوله المره الاولى او لو ما اخذت، ما كان من نصيبك تاخذ المره هذه، مدام دخلت هذا المسار انك تبحث المنح اللي هي المجانيه والمدعومه، راح يكون عندك فرصة انك دخلت ضمن هذا المجموعة اللي ممكن بكرة او بعده، يعني مثلا بعد شهرين ثلاثة، بعد سنة سنتين، يمكن يطلع لك المنحة الدراسية هذه على سبيل المثال. هذه واحد. اثنين، موضوع تخطيط للدراسة، حط بالك انه يوجد كثير من الجامعات الان ومعترفة من وزارة التعليم العالي او وزارة التربية والتعليم حاليا، اللي هي الدراسة عن بعد، هذه كمان متاحة وتكلفة اقل بكثير عن موضوع الحضوري. هذه كمان متاحة. وحط بالك إن هذه كمان متاحة، اللي هي المسار الثاني، المسار الأول اللي مدعوم، المسار الثاني اللي هي الدراسة عن بعد اللي هي الأونلاين.
0: نعم.
1: ومعتمد مخبر عليك بزيارة وزارة أو زيارة الموقع الإلكتروني تبع الوزارة أو زيارتهم بشكل مباشر. وتأخذ الجامعات هذه المتاحة للأونلاين، هذه كمان ميزة. فهذه مسارات متاحة. ونفس الشيء في بعض المؤسسات الوظيفية، الأماكن اللي تشتغل فيها تدعم التعليم العالي ولو سواء جزئي أو كلي.
0: نعم.
1: طبعا لها اشتراطات.
0: أيوة.
1: لكن تقفل الفكرة تماما، تبي تدفع من جيبك كمان متاح، لكن لو حاولت هذه المحاولات أو هذه المسارات اللي طرحت الآن ممكن يكون من نصيبك، يعني ممكن يكون الناس الذين يعني لهم رزقهم أنه كتب لهم هذه المنح الدراسية.
0: بالفعل اليوم الضغط الاجتماعي أحيانا يدفع الشخص لإنفاق فوق قدرته، سواء في المناسبات أو السفر أو السياحة أو السيارات أو المشتريات. كيف يتعامل مع هذا النوع من الضغط؟ ويعني هو موجود والواحد يحاول قدر المستطاع أنه يتغلب عليه، ولكن أحيانا بعض الناس يصرفون لك في أشياء ما لها داعي وغير أساسية.
1: صحيح. سبحان الله، على فكرة يعني الآن في المناسبات العائلية، في أحد الأجهزة الهواتف الجوال هذه اللي أكثر شهرة، تجد نوعين من الأوادم. واحد منهم ماخذ لك نسخة تقليدية اللي سعرها ممكن تكون 30 ريال على سبيل المثال. واحد ثاني ماخذ كفر، يعني تليفونه قديم بس ماخذ كفر. فما أدري إيش الصورة الذهنية اللي عنده، إنه هو يبي يوريك أنا معي أحدث تليفون بهالموديل كذا كذا كذا،
0: لكن مغشوش
1: مثلا سبيل المثال. فما بعرف، هذه كمان هذه مشكلة على فكرة، يعني جيل واحد يتكلم عنها. نحط بالك لما تعيش بالمظاهر وتضع نفسك بهذا المظاهر، بكرة تتيح لك فرصة تشتريها مثلا بسعر الحقيقي اللي هو برقم وقدره.
0: نعم.
1: هذا رقم وقدره أنت، يعني على فكرة حتى الشباب اللي خذوا، يعني الشباب اللي ما عندهم إمكانيات وخذوا هالأجهزة الأصلية مثلا وهي رقم وقدره، تجد أنه هو ماخذها بالأقساط وضاغط على نفسه مقابل هذه الأقساط الشهرية.
0: صحيح.
1: أنا كلامي موجه لهؤلاء يعني الشباب. لما تكون جالس في جلسة وناس عندهم إمكانيات، ناس تعرف عنهم عندهم إمكانيات، عندهم شركات أو عندهم وظائف جيدة، شوف على تلفوناتهم، هل هي تلفونات ماخذين آخر نسخة وآخر إصدار؟ ما شرط.
0: صحيح.
1: فما موضوع أنك أنت هذا التلفون راح يمكنك، أو تلفون هذه عبارة عن وسيلة، أو وحط بالك أنه بعد فترة من الزمن قيمته راح من الرقم اللي كان كذا راح ينزل أرقام جدا جدا بسيطة يعني. وليس استثمار يعني. فنرجع للموضوع اللي هي الضغوطات هذه اللي أنت تمر عليها. الضغوطات هذه لازم أول حاجة تتعلم تقول لا في حاجات بسيطة، وهذه الحاجات البسيطة هي التي تمكنك من الحاجات الكبيرة. على سبيل المثال، عندي مجموعة من الشباب يقول يعني مثلا، أنا أعرف عنك أخوي عبدين، هذا كمان سؤال لك، تمام، وحطك في الأمر الواقع. أنك تخرج مرات في بعض يعني عطلات الأسبوع، نهاية الأسبوع تخرج مع الشباب للصيد.
0: نعم.
1: فما أعرف يكلف هو ولا ما يكلف وشو وضعه.
0: تكلفة بسيطة.
1: ممتاز.
0: إذا كان الموقع مكان قريب.
1: نعم.
0: لكن تكلفة تكون عالية لما يكون المكان بعيد.
1: صحيح.
0: ولكن أنت كل طلعة اللي تطلعها لازم تعرف إن كم المردود اللي راح يجيك، وهل راح يغطي ولا ما يغطي.
1: أنت تبيع السمك.
0: أكيد.
1: ما شاء الله، ما كان عندي المعلومة هذه.
0: فأنت طلعتك يعني هي استمتاع، وهو المردود أيضا أحيانا لما تحصل يعني بكمية كبيرة مثلا.
1: نعم.
0: ممكن أنك تبيع.
1: صحيح
0: ولما تكون مثلا يكون الصيدة تكون كبيرة
1: صحيح
0: فيكون لها قيمة يعني
1: صحيح
0: سوقية، فهني لما يكون المردود أيضا فتعتبر طلعتك مجانا.
1: صحيح. ما وهذا اللي أنصح فيه الأخوان،
0: حيث.
1: أنك أنت يعني الهوايات كثيرة،
0: مارست هوايتك
1: أي مارس هوايتك
0: واستمتعت
1: واستمتع في واستمتعت،
0: أوف.
1: ومنها كمان مصدر دخل، هذه
0: أيوة
1: متاح منها موضوع صيد السمك. على فكرة أنا كنت منها، أنا كنت من الناس اللي صيد السمك بس بالشباك،
0: انزين
1: نعم، وكنا نطلع منها يعني المدخول نفس الشيء
0: صحيح
1: تمام.
0: بالفعل
1: فهذه كنت أول حاجة تعلمت تقول لا، لأن في بعض الطلعات تطلع مع مع مع الشباب مكلفة،
0: بالفعل
1: وسبحان الله هذه الطلعات اللي مكلفة هي مستمرة، يعني ممكن تكون يعني مرتين ثلاث مرات أربع مرات في الشهر. فهذه أنت جالس تضغط على ميزانيتك الشهرية، فأنت ضغطك على الميزانية الشهرية هذه ما بيكون عندك فرص متاحة لموضوع الادخار أو الاستثمار
0: نعم.
1: من هذا الباب.
0: الله يعطيك العافية أستاذ علي، شكرا لك على وجودك معنا في استوديو إذاعة الشباب.
1: بارك الله فيك،
0: شكرا شكرا لك. إذن موضوعنا متابعينا مع الأستاذ علي بن خالد الشرجي، مستشار مالي ورئيس تنفيذي لجرومي، اليوم كيف ندخر وكيف ندير بالنا على أيضا المبالغ. حلو أن الواحد أيضا يكون عنده استثمار جميل للدخل. الله يحفظكم، تواصل يستمر معكم في برنامجكم صوت الشباب.

0: من جديد نمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق من برنامجكم صوت الشباب عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هالمرة نروح لخطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي والابتكار في سلطنة عمان مع افتتاح مركز مداد الرقمي في مجمع الابتكار مسقط، والذي يأتي ليكون منصة وطنية تهتم بالتقنيات الحديثة وبناء القدرات والمهارات الرقمية واستشراف مستقبل التكنولوجيا. دكتور سالم بن محمد الوائلي مدير مركز مداد الرقمي، أهلا وسهلا بك في برنامج صوت الشباب.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله في الدقائق القادمة نعطيكم عن مركز مداد الرقمي.
0: أهلا وسهلا بك دكتور سالم. دعنا كذا نتحدث، ما الذي يمثله افتتاح مركز مداد الرقمي؟ إيش الإضافة أيضا اللي راح يقدمها في مجال الابتكار والتحول الرقمي في سلطنة عمان؟
1: في البداية، مركز مداد الرقمي يعتبر كحجر أساس في مسيرة وطنية طموحة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة. هذا المركز يرتكز على حقيقة على عدة ركائز أساسية، منها الاتصالات المتقدمة 5G والIoT ويسمى إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. في المرحلة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة، مركز ابن فرناس للطائرات المسيرة وأكاديمية ابن فرناس للطائرات المسيرة تقوم بتشغيل هذا المركز الذي تتبناه هيئة البحث العلمي والابتكار وبتمويل من وزارة المالية الموقرة وشركة إريكسون.
0: طيب، اليوم المركز يهتم بشكل كبير ببناء القدرات والمهارات الرقمية، كيف تخططون استقطاب الشباب العماني للمركز وتعريفهم بالفرص اللي يقدمها؟
1: حقيقة المركز يوفر عدة دورات متخصصة في مجال الاتصالات ومجال إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، كلهم في حدة. طبعا البرامج مختلفة ومتنوعة. عندنا برنامج خاص يسمى برنامج المختبر الرقمي، هذا يستهدف فئة الشباب، فئة الطلبة من 11 إلى 16 سنة. بحمد الله وتوفيقه أكملنا تدريب 1070 طالب وطالبة خلال عام دراسي واحد، بالتعاون مع الأخوان في وزارة التعليم ومديرية محافظة مسقط. قاموا مشكورين بتوجيه المدارس المهتمة في عملية البحث العلمي والابتكار. فكانت البرامج متعددة، في تقريبا 5 برامج، منها البرمجة الإبداعية، الإلكترونيات، تطوير الألعاب، الروبوتات، والذكاء الاصطناعي للفئة المطلوبة. في الفصل الصيفي وسعنا مسار الشباب أو الفئة المستهدفة، بدينا من 5 سنوات لغاية 16 سنة، وكانت الإقبال جدا ممتاز. كانت في مبادرات واهتمام كثير حقيقة من أبنائنا الطلبة، بالإضافة إلى طبعا نتكلم عن اليوم عن الشباب والفئة العمرية بعد 18 سنة، لهم فئة الجامعيين وفئة حملة الدراسات العليا والدكتوراه. فهذا في عندنا برنامج خاص لهذا الموضوع بإشراكهم تقريبا في بعض المشاريع البحثية والابتكارات، وعن طريقها نقوم بتطوير هذه البرامج إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة، أو إنها بعض الشركات تقوم بتبني هذه المشاريع.
0: نعم، اليوم البرامج والمسارات اللي يمكن أن يجد فيها الشباب نفسه داخل المركز، خصوصا إذا كان لديه اهتمام بالذكاء الاصطناعي أو التقنيات الحديثة دكتور سالم.
1: نعم، لمسنا حقيقة من خلال يعني البحث والتطوير، ومن خلال الطلبة الملتحقين بالمركز، أنه كثير منهم مهتمين بمسألة الإلكترونيات، الذكاء الاصطناعي، الطائرات المسيرة. ولكن احنا كمركز بن فرناس ما كنا نحبذ الأطفال يستخدموا الطائرات المسيرة، لأنها هي سلاح ذو حدين، لكن حقيقة لمسنا في اهتمام كبير من فئة الشباب أو فئة الطلبة هذه اللي في مسألة الطائرات المسيرة. لأن اليوم نتكلم عن الطائرات المسيرة فقط، مش تطير كتطير، كل واحد ممكن يقتني طائرة ويطير، ولكن هناك خلف هذه الطائرة تصنيع، خلف هذه الطائرة اتصالات، خلف هذه الطائرة برمجة،
0: بالفعل.
1: خلف هذه الطائرة تحليل للبيانات اللي تطلع من هذه الطائرة. فحقيقة في مجموعة من الشباب اللي التحقوا بالدورات، نسميها دورات، على رأس التدريب، على رأس العمل. هذا التدريب حقيقة حصلنا فيها من الشباب، خاصة المبرمجين، لأن الطائرات بدون برمجة ما ممكن تطير ولا ممكن توصل لأهدافها، سواء أهداف، نتكلم اليوم نتكلم عن الأهداف المدنية والتطبيقات المدنية في مجتمعنا المحلي. فحقيقة الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى يعني إلى الطائرات المسيرة كان له اهتمام كبير من أبنائنا الطلبة.
0: نعم، هل المركز راح يكون متاح للشباب من مختلف التخصصات، أم أن المشاركة راح تكون مقتصرة على التخصصين في التقنية والبرمجة فقط؟
1: لا، المركز متاح للجميع، من فئة الشباب، فئة الباحثين، سواء لدراسات بحثية، أعمال تخرج أو مشاريع تخرج، دراسات ماجستير، دراسات دكتوراه. في عندنا أقسام خاصة ذكرت داخل المركز. المركز عنده عدة مدربين في كافة المجالات. عندنا برامج خاصة في مسألة إنترنت الأشياء، برامج خاصة في الذكاء الاصطناعي، برامج خاصة في الأمن السيبراني، بالإضافة طبعا إلى البرامج السابقة اللي هي الفئة المستهدفة، يعني اللي هي تسمى أساسيات البرمجيات والإلكترونيات وتطوير الألعاب والروبوتات. هذه أساسيات، ولكن احنا قاسين نطور الحين من المنهج، نروح إلى المرحلة الثانية بإذن الله تعالى، اللي نستهدف، لأن لقينا في فئة ما شاء الله عليهم، بعض الشباب خاصة لهم هذه الفئة العمرية كما يقول نوابغ في هذه المجالات، فحبينا نسقلهم عن طريق إدراجهم في دورات أو إنسابهم إلى دورات، وتكون هذه الدورات معتمدة من قبل الجامعات بارتباط أكاديمي خارجي.
0: نعم، اليوم كثير من الشباب عندهم أفكار ومشاريع تقنية، لكن قد يعني تقتصر الخبرة أو الإمكانيات عندهم، أو تنقصهم هذه الخبرة والإمكانيات. كيف يمكن لمركز مداد أن يساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق وتكون موجودة في السوق بالفعل، ويكون رواد أعمال في المستقبل؟
1: حقيقة هذا الموضوع يعني يمس كل اهتمام المركز من فرناس للطائرات المسيرة ومركز مداد بالدرجة الأولى، لأن احنا نريد مخرجات تذهب إلى أرض الواقع وتذهب إلى السوق. احنا عن طريق المركز بعد توفير طبعا التدريب المناسب، نحاول نبحث لهم عن طريق وزارة العمل الموقرة بتوفير فرص عمل لفئة الشباب، واللي عندهم مثلا براءات اختراع أو أنه عملوا في عمل معين وأثبتوا أنفسهم فيه، خاصة في المجالات سالفة الذكر. في نفس الوقت معنا احنا اليوم شراكة استراتيجية مع شركة أريكسون وشركة عمان تل، خاصة في مجال الاتصالات. بالأمس كان افتتاح المركز، فعندنا تقنيات وصلت إلى الجيل السادس، والحين جالسين شغالين نعمل تجارب عليها طبعا عن طريق المركز، بالإضافة إلى المدربين والمتدربين أيضا من مركز مداد الرقمي.
0: نعم، اليوم إلى أي مدى راح يكون الشباب دور في تصميم البرامج والأنشطة اللي يقدمها المركز، وليس فقط الاستفادة أيضا منها، لأن يعني مركز يختص بالشباب وقريب من الشباب، فلازم الشباب يكونوا أساس يعني هذا المركز.
1: هو المركز يعتمد أكثر على الشباب، إحنا بدون الشباب ما ممكن المركز يتحرك يعني.
0: نعم.
1: مع احترامي طبعا لكبار السن، لكن الشباب هم عماد المجتمع. لما نتكلم عن الشباب عندهم طاقة، عندهم اطلاع، واليوم أصبح مسألة الاطلاع جدا سهلة، خاصة بوجود الوسائل الحديثة. إحنا كمركز مداد الرقمي نشجع أي شاب حاب يعني يجي ويتدرب ويأخذ دورات في المجالات سالفة الذكر، أو عنده شيء معين حاب أنه يطور فيه، سواء في البرمجة الإبداعية، سواء في الذكاء الاصطناعي، في الروبوتات، في الطائرات المسيرة، حتى الدورات الإبداعية، حتى بعض منهم حابين يكونوا مدربين في هذه المجالات، إحنا نعطيهم يعني الكم أو الطريقة اللي ممكن يمارسوا فيها أو الدورات اللي ممكن يلتحقوا فيها، بحيث أنهم يكونوا كمدربين داخل المركز معنا.
0: نعم، اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح جزء من حياة الشباب.
1: نعم.
0: ودراستهم وأعمالهم أيضا، كيف اليوم راح يعمل المركز على رفع وعي الشباب بهذه التقنيات واستخدامها بشكل فعال وصحيح؟
1: طبعا المركز يقدم نشي عند الدورات بعض القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي، بعض القوانين المنظمة بالأعمال الخاصة اللي هي قد تكون فيها نوعا ما مجازفة، فلا بد أن كل شاب يعي القوانين المنظمة لهذه الأمور خاصة في الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي اليوم نتكلم عن شيء يعني كم هائل من التسارع اللي المفروض الجميع يعني يتسابق في أخذ المعرفة، ولا نكون خلف المراكب أو خلف متخلفي السير عن الآخرين في هذا المجال. فنحن نقدم في المركز بعض الدورات الخاصة اللي هي توجيهية في هذا المجال، في بالتعاون مع الأخوان نفس الشيء في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات، لأنه في بعض القوانين منظمة لهذه المواضيع، فلا بد من المعرفة قبل كل شيء.
0: نعم، والمعرفة مهمة جدا
1: طبعا.
0: هناك توجه أيضا لإقامة مسابقات وتحديات هاكاثونات تستهدف الشباب بحيث تكون هناك مساحة للتنافس والابتكار وتجربة الأفكار.
1: نعم، هناك هاكاثونات وهناك مسابقات، في مسابقة سنوية بالتعاون مع وزارة التعليم الموقرة دائرة البحث العلمي والابتكار. هذا تعمل هاكاثونز في عدة مجالات، ومنها المجالات السالفة الذكر اللي هي الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، طائرات بدون طيار. وهذه الهاكاثونات يعني تختلف، يعني من اليوم نتكلم عن وزارة التعليم الموقرة، في عندنا مهرجان للعلوم قريبا إن شاء الله في نوفمبر القادم.
0: نعم.
1: أن مهرجان العلوم أيضا احنا مشاركين فيه مع الكلية التقنية العسكرية، عندنا هاكاثونات خاصة مع جامعة السلطان قابوس في تعاون مشترك ما بيننا احنا وياهم في بيننا وبين المركز. بعض الجامعات الخاصة مثل جامعة نزوة، جامعة العلوم التطبيقية التقنية والعلوم التطبيقية، جامعة البريمي، جامعة الشرقية، وبعض المحافظات العاملة في هذا المجال.
0: وهذا لها أهمية أيضا في صقل مهارة شبابنا اليوم
1: طبعا.
0: كيف يمكن للشباب العماني أنه يعرف عن البرامج والفرص اللي يقدمها المركز، وهل راح تكون هناك قنوات أو برامج مستمرة لاستقطاب الشباب العمانيين؟
1: نعم، هناك قنوات تواصل، طبعا عندنا مداد يعني المواقع التواصل الاجتماعي موجودة في مركز مداد الرقمي أو أكاديمية بن فرناس للطائرات المسيرة، فيها جميع الدورات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، البرمجة الإبداعية، الإلكترونيات، تطوير الألعاب، بالإضافة إلى دورات خاصة في الدرونز وما يتبع الدرونز من تحليل البيانات وتحليل صور جوية، بالإضافة إلى التحاليل الأخرى. هناك عندنا منهج خاص بالأمن السيبراني ومنهج خاص بإنترنت الأشياء.
0: نعم، شكرا لك دكتور سالم على هذا الإيضاح الجميل منك، ونتمنى لكم كل التوفيق.
1: شكرا جزيلا عابدين.
0: شكرا
1: جزيلا.
0: شكرا. إذن كان معنا الدكتور سالم بن محمد الوائلي مدير مركز مداد الرقمي. متابعين لكارم، نتوقف للفترة الدينية ونعود لكم من جديد.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: أسعد الله مساءكم بالخير والسعادة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. متابعينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم صوت الشباب عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا بإذن الله تعالى. تواصل يستمر معكم إلى تمام الرابعة بإذن الله. في فقرتنا الأخيرة ضيوف حلقتنا لليوم أيضا من شبابنا اللي نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله. هاكاثون الوقف الأول ابتكار واستدامة بهدف توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير العمل الوقفي، وحصل المشروع فحوى الرقمي من جامعة نزوة على المركز الأول في المحور المعرفي، وهو منصة وقفية رقمية للقراءة الذكية تجمع بين الاستعارة والشراء الرقمي والورقي والصوتي للكتب، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل المجتمعي إلى جانب نظام مبتكر لوقف الكتب. سجى بنت سامي المزروعي رئيسة جماعة فحوى للقراءة، أهلا وسهلا بك سجى.
1: أهلا وسهلا،
0: الله يعطيك العافية. وأيضا ضيفنا الآخر موجود معنا في الاستوديو هاني بن نجيب الوهيب نائب رئيس جماعة فحوى القراءة، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله،
0: يعطيكم العافية، نورتونا كذا في استوديو إذاعة الشباب. خلنا كذا نتكلم عن المشروع، تعرفونا عن المشروع، مشروع فحوى الرقمي، تفاصيله نعرفها للمستمع الكريم اللي يستمع إلينا.
1: تفضل.
2: عندك
0: يلا تفضلي سجاء.
1: السلام عليكم، معكم سجاء بنتان مزروعي رئيسة جماعة فحوى. تريدون أعرفكم عن مشروع فحوى الرقمي؟ طيب، مشروع فحوى الرقمي هو مشروع شاركنا فيه في مسابقة الوقف الأول.
0: نعم،
1: كان مشروع متكامل، يعني هو يدعم القراء الموجودين في السلطنة، أو خلينا نقول الشباب الموجودين في السلطنة.
0: طيب.
1: لزيادة الوعي عندهم، حتى الأطفال، حتى كبار سن، أي حد، كل فئات المجتمع. يدعمهم في كل النواحي.
0: جميل. يعني إذا جينا نتكلم أيضا على المركز، أو خلنا نقول فحوى الرقمي من جانب التقني، إيش اللي يميزه أيضا هذا المشروع من المنصات التقليدية للكتب هاني؟
2: اللي يميز هذه المنصة أن نحن قمنا بتوظيف الذكاء الاصطناعي فيه بطريقة أن يسهل رحلة القراءة للقارئ. حلو. لأن لاحظنا أن الكثير من القراء يعانوا صعوبات في إيجاد الكتب المناسبة، وأيضا توجيه في عالم القراءة ورحلة القراءة، فقمنا باستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث يسهل لك رحلتك في القراءة.
0: جميل جميل. اليوم ماذا يعني لكم حصول المشروع على المركز الأول في المحور المعرفي في هاكاثون الوقف الأول سجاء؟
1: سعيدين طبعا طبعا طبعا طبعا، وفخورين جدا بأن قدرنا نواكب هذا العصر. أول شيء التكنولوجي، شيء ثاني إن إحنا كنا في المحور المعرفي، ففخورين الحمد لله رب العالمين، الله يسر لنا إنه إحنا نفوز بالمركز الأول في الجانب المعرفي.
0: جميل. اليوم توظيف الذكاء الاصطناعي كان موجود داخل المنصة، إيش اللي راح يضيفه للمستخدم أيضا لهذه المنصة هاني؟
2: مثل ما ذكرت سابقا إنه راح يوجه القارئ في رحلته القرائية، بحيث يقدر يوفر، يعني يحدد نوع اهتماماته في الكتب والمجالات اللي هو حاب يقراها عن طريق الذكاء الاصطناعي. وأيضا مثل ما تعرف أن كثير من الناس شغفون بالقراءة واللي يحب القراءة، من يدخلوا عالم القراءة ما يعرفوا من وين يبدوا، فعلى سبيل المثال تريد تتعلم عن ثقافة معينة، الذكاء الاصطناعي راح يسهل لك بحيث يعطيك كتب بالتدرج، ما على طول تبدأ بالشيء الصعب، فما تعاني أي صعوبة في القراءة.
0: طيب، المشروع يعني يجمع بين الاستعارة وشراء الرقمي والورقي والصوتي للكتب، كيف جاءت يعني فكرة جميع هذه الخيارات في منصة واحدة سجى؟
1: هذا كل اللي نحتاجه، احنا دورنا حاجاتنا وجمعناهن كلهن في تطبيق واحد، فعشان كذا تم إنشاء مشروع فحوى الرقمي.
0: نعم، يعني بالتوفيق لكم على هذه الفكرة الجميلة، واليوم فوزكم أيضا ما أتى من فراغ. كيف صممتم التجربة بحيث تكون سهلة ومناسبة لمختلف المستخدمين، يعني خاصة المنصة تجمع بين كل هذه الكتب الورقية والرقمية والصوتية هذه؟
2: أول شيء نظرنا لاحتياجات القراء حاليا في مجتمعنا، ولاحظنا أنها تختلف، في اللي يحب القراءة الورقية، وفي اللي يحب القراءة الرقمية، وفي اللي يحب القراءة السمعية. فمنصة فحوى توفر جميع هذه الخيارات للقارئ، بحيث أنه يقدر يختار نوع القراءة اللي تناسبه.
0: حلو، الفكرة من وين جات؟
1: الفكرة؟
0: الفكرة نعم.
1: من جماعة فحوى.
0: كيف؟
2: وأيضا
0: يعني هل كنتوا جالسين كذا وجاتكم هذه الفكرة، أو أن فكرة شخص معين جات هذه الفكرة وبغى يعمل مثلا تجمع لفريق معين؟ وين بدت الفكرة وكيف بدت؟
1: احنا إداريين لجماعة فحوة مثل ما قلت في البداية.
0: حلو.
1: فجماعة فحوة هي جماعة قرائية موجودة في جامعة نزوة.
0: ممتاز.
1: فاحنا نستهدف القراء دائما. فاحنا نشوف حاجة القراء، احنا قراء الحمد لله رب العالمين، فاحنا نستهدف القراء ونستهدف حتى الغير قارئين، نستهدفهم حتى في تطبيقنا.
0: حلو.
1: او في منصتنا خلينا نقول.
0: انسي.
1: فجمعنا كل احتياجاتنا واحتياجات القراء في منصة واحدة، والحمد لله لنا شرف ان احنا نحصل على المركز الاول.
0: طيب الفكرة جات من عندك ولا من عند هاني؟
1: كلنا
2: الفكرة كانت يعني مشتركة بين اعضاء الفريق،
0: ان لازم نسوي فكرة مثل هذه كمنصة.
2: نحن شاركنا بهذه الفكرة قبل، كان في مسابقة في الجامعة جامعة نزوة، فطرحنا هذه الفكرة وبدينا بتطويرها، ولاحظنا مثلا وجود مسابقة هاكاثون الوقت، فقررنا نشارك بهذه الفكرة، بحيث ان دمجنا القراءة مع الذكاء الاصطناعي عشان نواكب التطور حاليا. وهذه الفكرة يعني مثل ما تقول يعني كانت جاية من جميع أعضاء الفريق، معنا أيضا عضو ثالث في الفريق ما قدرت تحضر اليوم اللي هي فاطمة.
1: فاطمة الفراقي.
0: طيب.
1: أيوه.
2: فهذه الفكرة جاءت أيضا من يعني كلنا الثلاثة، كنا نحن كلنا نحب القراءة.
0: جميل.
2: فلاحظنا أيضا في مجتمعنا عزوف في القراءة بشكل كبير، بحيث صار الشباب الحين ما كثير يمارس القراءة. وفي تجربتي أنا في السفر خارج عمان في أوروبا، لاحظت أن هناك المجتمع كثير محب للقراءة
0: بالفعل.
2: منذ الصغر يبدوا بالقراءة ومتمسكين في هذا الشيء، وله فوائد كثيرة في حياتهم، إن الشخص اللي يتكلمه مثقف يعرف في جميع نواحي الحياة. فقلت أنا ليش ما نحن في مجتمعنا العماني إن نصير كذا، وأيضا نحن أغلب الكتب العربية معنا وملايين الكتب، فليش ما نحن نستغل هذا الكتب ويصبح المجتمع واعي ومثقف. فهذا المنصة كانت يعني إحدى الحلول لهذه المشكلة.
0: طيب اليوم من وجهة نظركم كيف يمكن للمنصة أن تشجع الشباب والطلبة بشكل خاص على العودة إلى القراءة والاستفادة من الكتب؟ يعني وإحنا نعرف الجيل الحالي جيل رقمي يعني. سجا.
1: أيوة. طيب أول شيء أصحح اسمي سجا.
0: سجا نعم.
1: بالفتحة. طيب إحنا بداية اشتغلنا أساسا على هذه الفكرة، إنه إحنا كيف نستهدف الغير قراء وعلى هذا العصر اللي إحنا جالسين نعيشه اللي هو عصر السرعة خلونا نقول. فاشتغلنا على انه احنا في بداية حتى لو تفتح المنصة عندنا، في عندنا محور من ضمن المنصة موجود اللي هو الجلسات، فاحنا هذه نقيمها موجودة خلاص، احنا منشئينها من 3 سنوات من بداية رئاستي لجماعة فحوة وحتى من السابق، يعني ان احنا نقيم جلسات داخلية وخارجية في الجامعة. في الجامعة احنا بدايتنا، وان شاء الله نتوسع خارج السلطنة يعني في انحاء السلطنة. فبنقيم ان شاء الله جلسات نستهدف فيها القراء، نستهدف فيها الكتاب العمانيين. استضفنا بشرى خلفان، استضفنا الكاتب زهران القاسمي.
0: حلو.
1: عندنا في الجامعة استضفنا كذا كتاب عمانيين ما شاء الله، الشباب اللي دحين طالعين.
0: ممتاز.
1: فاحنا من خلال هذه الجلسات نستهدف هذا الشباب اللي نقول لاهتنهم الدنيا.
0: نعم. هل ممكن يعني للمنصة مستقبلا أن تتيح للشخص وقف كتاب مثلا لأشخاص آخرين أو لمكتبات أو مؤسسات تعليمية هاني؟
2: نعم، نحن إن شاء الله نفكر أن يعني من خططاتنا أن نطور المنصة ونوفر شراكة بين الشركات، أن نتوفر وقف ودعم للقراء.
0: نعم، وهذه مهمة أيضا، أحس أنه لازم تكون في شراكات، دام أن اليوم المنصة يعني خذت المركز الأول وأنتوا تستاهلوا كل خير. من أيضا جماعة الفحوة، جماعة فحوى القراءة تهتم بالقراءة، لكن كيف تساعدكم أيضا أو يساعدكم هذا الاهتمام والخبرة أيضا في الوصول إلى فكرة المشروع، اللي لازم هذا المشروع أنه يبقى أيضا لسنة سنوات قادمة، ما فقط أنكم أنتوا تتخرجوا أو تطلعوا من هذه المجموعة خلاص انتهى المشروع أو المشروع يموت.
1: لا لا لا إن شاء الله مشروع مستدام بإذن الله.
0: بإذن الله. كيف بإذن ممكن أنكم أنت اليوم في السنة الخامسة صحيح؟
1: صح خلاص.
0: نعم يعني اللي بعدك ربما يجي ويمسك أيضا هذه المجموعة
1: إن شاء الله.
0: خلنا نقول أن تكون في استمرارية أيضا، كيف يمكن أن يساهم المشروع في نشر ثقافة الوقف خصوصا بين فئة الشباب والجيل الجديد اللي نشوفه اليوم محب للتكنولوجيا ربما، ولكن هناك جيل أيضا يحب القراءة؟
1: أولا نحن مثل ما خبرناك نحن نستهدف الشباب بشكل عام، فبإذن الله يكون هذا المشروع مستدام. الجماعة باقية في جامعة نزوة، وإحنا بإذن الله حتى باقين وإن شاء الله يعني جالسين نكمل جروب كثر ما نقدر
0: بإذن الله. الله يوفقكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. من الناحية التقنية أصعب جزء من وجهتكم يعني واجهتكم أحيانا أثناء تطوير الفكرة وتحويلها من تصور إلى مشروع قابل للتطبيق على أرض الواقع؟
2: بالنسبة لي كوني طالب تربية لغة إنجليزية، فما كان عندي المعرفة الكافية في مثلا كيف تبرمج وكيف تسوي منصة، فهذا كان أصعب جزء لي اللي واجهته. بس الحمد لله كون إنسان أحب يعني عندي فضول كثير، فأبحث وأدور، ومع التكنولوجيا اللي الحين موجودة معنا جدا سهل أنك تعمل منصة إلكترونية، فبس أن عليك أنك تبحث وتستمر بالمحاولة مهما صار،
0: وهذا أهم شيء أنك أنت تحاول أنك تستثمر هذه المعرفة أو أن يكون في أحد يساعدك في جانب معين ربما هو بعيد عنك. كيف يمكن أنكم تستمروا أيضا في المنصة ماليا وتقنيا؟ اليوم ماليا أهم بعد يعني مهمة جدا على المدى الطويل دون أن تفقد هدفها الوقفي والمعرفي أيضا، وهذه المنصة تستمر للأجيال القادمة.
1: ماليا نتمنى الدعم من المكتبات، من الناس المثقفين، من الناس اللي ينظروا للموضوع الوعي، وأن الوعي شيء مهم في الحياة، فننتظر الدعم من كل حد.
2: وأيضا أن نحن من صممنا المنصة وفكرة المشروع منصة فحوة، حاولنا نخليها هي وقف بس في جهة منها أنها تقدر الناس تتبرع بالكتب اللي مثلا عندهم كتب قديمة ما تستخدمها، بدل ما ترميها تعطيها لشخص ثاني ويستمر في نشر المعرفة بين القراء
0: بإذن الله.
1: حتى استبدال الكتب اللي عندنا في المنصة، عندنا خاصية استبدال الكتب أنك تقدر تعطينا كتاب وأعطيك كتاب ثاني.
0: حلو.
1: فهذا الشيء يدعم الاستمرارية معنا،
0: وهذا مهم جدا.

0: شعبثي ابدا، وعمر لابد استغلاله جدا جدا جدا. اي تجربه ممكن تجيكم فرصه رجاعه جربوها، اي مسابقه ممكن تجي بسم الله، والله ولي التوفيق
1: باذن الله تعالى. اليوم فريقكم كم عدد الفريق؟
0: فريق اللي انشأ المنصه؟
1: نعم
0: ثلاثة
2: أشخاص بس جاي من جماعة كبيرة.
0: أيوة
1: وعدد الجماعة ما شاء الله. جماعة فحوى
0: إحصائيات السنة الماضية تقريبا 200 وشيء،
1: ما شاء
0: الحمد
1: الله
0: رب العالمين.
1: ولكن 200 وشيء كل فريق بنفسه تقريبا كذا يبدع في جانب معين؟
0: هو أيوة ننشئ لجنات لكل شيء، يعني مثلا اللجنة التنظيمية، اللجنة الإعلامية، فأيوة عندنا كذا.
1: حلو، الله يوفقكم إن شاء الله يا رب العالمين. في نهاية حوارنا معاكم يعني طموح كذا تتمنوه إن شاء الله في القادم من الوقت أن تصلوا إليه سجى؟
0: طموح أتمنى أوصل أنا أو المنصة
1: أنت والمنصة؟
0: أنا والمنصة. أولا خلينا نتكلم عن المنصة، خلوني أنا أتمنى أن أرى عمان بإذن الله، شباب عمان كلهم بإذن الله يهتمون بالجانب الوعي ويهتمون بالجانب القرائي، لأنه أساسا هذا بدايتنا. ما أن أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ، فأكيد هذه الأساس اللي احنا مفروض نمشي عليه، أو هذا النهج اللي احنا مفروض يكون أساسنا. فنتمنى بإذن الله أن نرى اهتمام لمنصتنا ونرى حديد عمنا بإذن الله، وإن شاء الله نقدر ننشئ جيل واعي بإذن الله
1: بإذن الله تعالى. هاني
2: والله بخصوص المنصة، أن نحن كيف عملنا على المنصة وسهرنا واشتغلنا عليه، فنريد نحول هذه المنصة إلى أمر واقع ونخليه مستدام وباقي ويظل إن شاء الله أثره حتى لو نحن تخرجنا وطلعنا من الجامعة. أما كطموحي أنا كهاني، أني إن شاء الله أريد أستمر بالدراسة وأجيب الماجستير إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. جميل،
2: وإن شاء الله أفيد المجتمع العماني ككل.
1: الله يوفقكم إن شاء الله يا رب العالمين في مساركم العملي بإذن الله والدراسي. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في مقاعدكم الدراسية. كذا في مشروع قادم جديد غير عن هذا المشروع؟ في فكرة؟
0: إن شاء الله
2: نحن أي فرص تجينا دائما نحاول نستغلها.
1: الله يوفقكم إن شاء الله يا رب العالمين. كلمة أخيرة تودون قولها ربما للفريق، ربما أيضا لفحوى الرقمي، كل من دعمكم في هذه المنصة.
0: توجه ولا أوجه؟
2: تفضلي.
0: أوجه كلمة شكر، يعني أهلنا طبعا داعمين أول شيء قبل كل حد، يعني الحمد لله رب العالمين اللي رزقنا أهل داعمين. الشيء الثاني جامعة نزوة أنا أشق عشان أشكرها، الحمد لله رب العالمين أتاحت لنا واجد فرص كانت من أحلامنا وهي اللي حققت لنا أحلامنا، يعني بعد الله سبحانه وتعالى. أصدقائنا داعمين، كل حد، فريق اللي كان معنا، اشتغلنا بكل ما فينا من قوة والحمد لله الميسر.
2: وأيضا التميز الطلابي في جامعة نزوة هي اللي تهتم بالأنشطة الطلابية وجميع المواهب الطلاب، تحاول أنها تكون بيئة تحتوينا.
1: جميل.
2: فدائما مستمرين هم بتوفير لنا الفرص ودائما يرافقونا في هذا الرحلة الجامعية.
1: إذن كل التوفيق لكم إن شاء الله في القادم من الوقت، ونريد نشوفكم تعتلوا إلى منصات قادمة بعون الله تعالى. ضيوفنا سجى بنت سامي المزروعي رئيسة جماعة فحوى القراءة، وهاني بن نجيب الوهيبي نائب رئيس جماعة فحوى القراءة، كل التوفيق لكم.
2: شكرا.
1: بإذن الله تعالى. شكرا لكم على وجودكم اليوم. هكاثون الوقف الأول ابتكار واستدامة، كانوا طبعا حازوا على المركز الأول في المحور المعرفي، وهي منصة وقفية رقمية للقراءة فحوى الرقمي، كل التوفيق لكم إن شاء الله يا رب العالمين. بكذا متابعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ. ملتقانا على خير في أمان الكريم بإذن الله.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها

0: بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. من العام 1970 في البحرين.
2: قول منتخب عمان.
3: سجل هذا الجول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: إلى خليج 27 في جدة.
4: يا الله على هدف في غاية الروعة.
5: أي جنون هذا. كأس الخليج.
6: هلا هلا هلا. مكانه حلو.
7: بين الصافرتين.
1: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
7: بين الظافرتين.
8: خليجي 12 أبو ظبي فأل خير على الأخضر. مستمعينا الكرام، في صباح من صباحات أبوظبي أشرقت الشمس على مدينة تستعد لاستقبال حكاية جديدة من حكايات كأس الخليج. كان ذلك في 3 نوفمبر من عام 1994، حين فتحت أبوظبي أبوابها واستعد استاد مدينة زايد الرياضية لمنافسات خليجي 12. 6 منتخبات حضرت والعراق ما زال غائباً. 6 أحلام اجتمعت وكأس واحدة تنتظر من يرفعها. الأبيض الإماراتي كان يريد أن يجعل الأرض سنداً والجمهور مدداً وأن يكتب على ملعبه حكاية التتويج، وقطر جاءت وهي تحمل لقب النسخة السابقة والحفاظ على العرش مقصدها، والكويت حضرت بتاريخها والعودة إلى الزعامة بوصلتها، وسلطنة عمان وصلت لكتابة نص جديد. أما السعودية فتحلم بلقب طال انتظاره. بدأت خليجي 12 بمواجهة صاحب الأرض الإمارات أمام قطر حامل اللقب. 90 دقيقة بين صافرة البداية.

0: بداية وصافرة النهاية والكلمة للأبيض. الإمارات تفوز بهدفين دون رد. وفي اليوم التالي دخل الأخضر السعودي سباقه الأول أمام سلطنة عمان، هدف هنا وهدف هناك، حتى حسم فؤاد أنور المباراة لصالح الأخضر. ومع توالي الجولات بدأت الحسابات تتشابك واشتد التنافس، وبرزت السعودية والإمارات وقطر في مقدمة المشهد. كل مباراة تقرب فريقا وتبعد آخر، وكل نقطة ترفع حلما وتؤجل آخر. في 12 نوفمبر كان موعد مواجهة السعودية وقطر. العنابي بدأ المباراة بقوة وسجل أولا، لكن الأخضر لم يعرف التراجع، عاد إلى المباراة وأدرك التعادل. ثم ظهر فؤاد أنور من جديد ليضع السعودية في المقدمة.
1: لعب الكرة صالح المنتخب يسجل بالجول بالجول بالجول فؤاد أنور فؤاد أنور.
0: السعودية تنتصر على قطر بهدفين مقابل هدف، فوز ثمين قرب الأخضر من القمة، وأبقى باب البطولة مفتوحا حتى اللحظة الأخيرة. في 16 نوفمبر من عام 1994 أقيمت الجولة الأخيرة. المشهد جمع السعودية بالكويت. الأخضر يعرف الحساب، يعرف أن الفوز يعني شيئا واحدا هو الكأس. بدأت المباراة بحذر، محاولات هنا وترقب هناك، حتى انتهى الشوط الأول دون أهداف. ثم جاء الشوط الثاني وجاءت اللحظة التي انتظرها الجمهور السعودي. فهد المهلل يضع الأخضر في المقدمة.
2: كرة اللعب تصل خطرة والفضلي كملها كرة خالد لفهد المهلل. فهد المهلل
0: هدف يفتح باب الحلم ويشعل المدرجات الخضراء. لكن المباراة لم تنتهي بعد. الدقائق تمر والجمهور ينتظر والكأس تقترب. حتى جاءت الدقيقة 81، ظهر فؤاد أنور مرة أخرى وسجل الهدف الثاني.
1: لعب الكرة صالح المنتخب يسجل الجول بالجول بالجول. فؤاد أنور فعلا ينقذ المنتخب السعودي بهدف سجله الهدف الثاني.
0: المدرجات تهتف والقلوب تخفق والصافرة تقترب. ثم صافرة النهاية. انتهى الانتظار وحضر الانتصار في أبوظبي. ابتسمت الكأس للأخضر السعودي ليكون بطلا لخليجي 12. 4 انتصارات وتعادل واحد وبلا خسارة. لقب أول في تاريخ السعودية بكأس الخليج، وحلم طال انتظاره حتى وجد طريقه إلى منصة التتويج.

0: في سماء خليجي 12 لمعت أسماء تركت أثرها في البطولة، في مقدمتها السعودي فؤاد أنور والقطري محمود صوفي اللذان تقاسما لقب هداف البطولة بأربعة أهداف لكل منهما. أما جائزة أفضل لاعب فذهبت إلى الإماراتي محمد علي، وجائزة أفضل حارس كانت من نصيب مواطنه محسن مصبح. 15 مباراة سجلت فيها 34 هدفا، وبطل جديد يضاف إلى سجل المتوجين. كانت تلك حكاية خليجي 12، حكاية زمن كانت فيه كرة القدم تصل إلى الناس بطريقة مختلفة. لم تكن الأخبار تصل في لحظتها، ولم تكن الهواتف تحمل تفاصيل المباريات في كل مكان. كان المشجع ينتظر، يتابع، ثم يحمل المباراة معه إلى البيت، وكان الهدف لا ينتهي بانتهاء المباراة بل يبدأ بعدها في الذاكرة. هدف يروى، ومباراة تحكى، وبطولة تبقى. من أبو ظبي تواصل الكأس رحلتها، نغادر العاصمة الإماراتية بود، نسلك الطريق نحو العين، نعبر الحدود إلى سلطنة عمان الحبيبة حيث مدينة البريمي، بوابة العبور، ومنها إلى مسقط الخير حيث تستعد العاصمة لاستقبال خليجي 13. في مسقط موعد جديد، موعد مع خليجي 13 ومع حكاية جديدة من حكايات كأس الخليج.
1: بين صافرتين،
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الآن في كل آن إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأكبر.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان مساكم الله بالخير، مساكم الله بالروح الرياضية والأجواء الجميلة والمتعة الحاضرة في خليجي 27. نحييكم مستمعينا ونرحب فيكم من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وأجواء المنافسة والروح الرياضية والحماس والترقب في خليجي 27. على بعد يوم واحد فقط مستمعينا من معرفة مصير منتخبنا الوطني في البطولة، بطولة خليج 27. منتخبنا الوطني هل يستمر في البطولة أم يغادر البطولة من دور المجموعات؟ مباراة مهمة ومرتقبة لمنتخبنا الوطني يوم الغد إن شاء الله مع المنتخب الكويتي الشقيق اللي غادر رسميا بطولة خليج 27. في المقابل هناك مباراة في نفس التوقيت تجمع المنتخبين الشقيقين، السعودي صاحب الأرض والجمهور والمنتخب العراقي اللي ضمن تأهله بنسبة يعني 90%. المنتخب العراقي ضمن تأهله، يبقى التأكيد فقط في المباراة القادمة كيف راح تكون نتائجها حسب نحتاج لها احنا لمنتخبنا الوطني عشان نتأهل الى الدور القادم. المجموعة الثانية اللي حسمت نتائجها رسميا اكيد بتأهل المنتخبين الإماراتي والقطري ومغادرة المنتخب البحريني حامل اللقب رفقة المنتخب اليمني في خليجي 27. خروج حزين للمنتخب البحريني في هذه البطولة وهو صاحب اللقب أو حامل اللقب، وراح نستعرض عليكم إن شاء الله تفاصيل مجريات وتفاصيل ومجريات البطولة بشكل عام. مستمعينا حياكم الله، إحنا معاكم بشكل يومي، بدأنا معاكم من أول أيام البطولة ومستمر إن شاء الله إلى آخر أيام البطولة بإذن الله تعالى على مدار ساعة من الزمن. حياكم الله مستمعينا وخليجي 27، ودائما أجمل تحية من فريق العمل. في المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي، وفي هندسة النقل الخارجي مهندس يوسف بن محمد البلوشي، أحمد بن سالم الجرداني، وذياب بن حمد البويقي. وهذه تحياتي لكم مستمعينا في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وتحية أكيد لمخرجنا من استوديوهات الإذاعة في مسقط عمار البلوشي، ومن هنا أجمل تحية يهديها لكم مخرجنا من جدة محمد بن راشد الشملي.

0: حياكم الله مستمعينا ونبدأ معاكم أكيد في برنامج خليجي 27 مثل ما تعودنا باستعراض نتائج مباريات يوم الأمس وأبرز النتائج ليوم الأمس مستمعينا في الجولة الثانية للمجموعة الثانية. حامل اللقب المنتخب البحريني يغادر رسميا بطولة خليجي 27 بعد خسارة ثقيلة وموجعة وقاسية للمنتخب البحريني من المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ورسميا المنتخب الإماراتي يتأهل إلى الدور القادم دور نصف النهائي. مبارك للمنتخب الإماراتي الشقيق، هارد لك للمنتخب البحريني الشقيق.
1: خليجي 27
2: إماراتية عكسية، الله

0: بالنتائج يوم أمس أيضا مستمعينا المنتخب القطري الشقيق يتغلب بأمانة بصعوبة على المنتخب اليمني الشقيق في هذه المباراة بهدف مقابل لا شيء، وبذلك يؤكد المنتخب القطري الشقيق تأهله إلى الدور القادم دور نصف النهائي في البطولة وخروج رسمي للمنتخب اليمني الشقيق. هذه المباراة كانت مباراة جميلة للمنتخب اليمني رغم الخروج. إحنا نشوف كيف تطور المنتخب اليمني على مدار البطولات الماضية، وفعلا المنتخب اليمني حاول قدر المستطاع أنه يجاري المنتخب القطري في هذه المباراة، وتألق لحارس المرمى أيضا حارس مرمى المنتخب اليمني في هذه المباراة. هارد لك للأشقاء في اليمن ومبارك للأشقاء في قطر التأهل إلى نصف النهائي 1-0 بعد نهاية هذه المباراة ونهاية هذه الجولة الثانية عن المجموعة الثانية.
1: خليجي 27
2: إلى عفيف إلى سلطان في الجهة الكرة العرضية، الله الله نعم بسلاح الكرة العرضية، الكرة التي وصلت لعبت من سلطان عن طريق إدمنسون، وإدمنسون إلى يوسف عبد الرزاق يسجل العنابي ويفك جداري أمام

مستمعينا يتبقى فقط في هذه المجموعة حسم الصدارة بين المنتخبين الإماراتي والمنتخب القطري بإذن الله تعالى. حاليا طبعا في صدارة هذه المجموعة المنتخب الإماراتي بالأهداف، وفي وصافة هذه المجموعة المنتخب القطري، فيما المنتخبين البحريني واليمني غادر رسميا خليج 27، راح تكون بينهم مواجهة. المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري راح يتواجهون، عنوان هذه المباراة راح تكون مواجهة الصدارة، من راح يتصدر هذه المجموعة ما بين المنتخب القطري والمنتخب الإماراتي. في المقابل أيضا مستمعينا، مجموعتنا المنتخب السعودي حاليا في صدارة مجموعته، والمنتخب العراقي ثانيا في هذه المجموعة بأربع نقاط، منتخبنا بنقطة واحدة في المركز الثالث. المجموعة الثانية حسمت الأمور خلاص، تبقى فقط موضوع الصدارة من راح يكون المنتخب الإماراتي أو القطري. فيما مجموعتنا للحين ما حسم إلا شيء واحد، هو مغادرة المنتخب الكويتي من هذه المجموعة. منتخبنا عنده فرصة وعنده أمل أخير إنه يتأهل إلى نصف النهائي، لكن حسبة نوعا ما محتاج الكثير من العمل. منتخبنا مطالب إنه يفوز على المنتخب الكويتي بأهداف، وننتظر نتيجة المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي، بشرط أن العراق تخسر من السعودية في هذه المواجهة بفارق أهداف أيضا، يعني حسبة شوي، لكن الله يسهلها ونتمسك بالأمل الأخير في بقائنا في خليجي 27. مستمعين، اليوم للأخبار الرسمية اللي أعلنت استضافة العراق بإذن الله تعالى للبطولة القادمة، بطولة خليجي 28. رسميا تم اليوم الإعلان عن استضافة العراق للنسخة القادمة من خليجي 28 بإذن الله تعالى، وللحين لم يتم تحديد في أي محافظة، هل في بغداد أم في البصرة. هذا طبعا هذه التفاصيل راح تعلن لاحقا، لكن رسميا العراق يستضيف خليجي 28. بعد الفاصل احنا متواصلين معاكم مستمعينا، وراح يكون معانا أيضا ضيف من العراق، وراح نتكلم عن هذا الموضوع وعن مباراة أيضا المنتخب العراقي كيف راح تكون، ومباراتنا بإذن الله. حياكم الله وخليجي 27.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في خليجي 27. رحب فيكم، نرحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا والاستماع لنا في البرنامج، ونرحب أيضا في هذه الدقائق الأستاذ مصطفى الدشتي وهو صحفي رياضي عراقي. أستاذ مصطفى مساء الخير ويا أهلا ومرحبا فيك معنا عبر ذات الشباب.
1: مساء الورد والياسمين عليك زميلتي العزيزة سلوى وعلى كل مستمعينا الأعزاء اللي موجودين بسلطنة عمان العزيزة على العراقيين.
0: الله يحفظك. بالبداية نبارك لكم طبعا، اليوم رسميا تم الإعلان عن استضافة العراق إن شاء الله لخليجي 28.
1: الله يبارك بيش، طبعا إن شاء الله نكون قد ثقة أخواننا الخليجيين ونستضيف هاي بطولة إن شاء الله أفضل حتى من بطولة خليجي 25 اللي كانت عندنا موجودة بالبصرة
0: بإذن الله تعالى. تستاهلوا كل خير. أنا اللي عرفته أنه ما شاء الله الملف العراقي كان ملف قوي.
1: إحنا عندنا مثلا نقدر بشمال العراق، يعني مثلا عندنا أربيل، دهوك، سليمانية، بها ملاعب كثيرة. مثلا بزاخو أيضا عندنا بغداد، عندنا كربلاء، النجف، الناصرية، بكل محافظه بالعراق موجود ملعب
0: ما شاء الله عليكم.
1: ان شاء الله بركت كل مباراه بملعب.
0: ان شاء الله تستاهلوا كل خير. اكيد بعد النسخه اللي استضفتوها خليجي 25 اللي كانت في البصرة كانت أيضا بداية وعودة لبطولات كأس الخليج، وهذه أيضا عودة أخرى راح تكون إن شاء الله للبطولة بإذن الله تعالى أيضا في العراق.
1: إن شاء الله الحلو بالموضوع أنه مو فقط كأس الخليج، أيضا كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية راح نستضيفها. أعتقد راح تكون بغداد. أنا يعني بعدني ما متواصل مع الأخوة بالاتحاد العراقي لكرة القدم، وايضا من يعني من اذاعتكم الكريمه نوجه الشكر للمكتب التنفيذي الجديد برئاسه الكابتن يونس محمود، لانه كان يعني له تواصل كبير مع الاخوه رؤساء الاتحادات الدول الخليجيه.
0: نعم.
1: ونشكرهم ايضا لانه دعموا ملف العراق لاستضافه هاي البطولات.
0: نعم، احنا شفنا ردود افعال ايضا الجماهير العراقية بأمانة. يعني اليوم الظهر تم الإعلان وإحنا على طول دخلنا نشوف أيضا شبكات التواصل،
1: الجماهير
0: جدا فرحانة العراقية مبتهجة.
1: الجمهور العراقي عند كرة القدم نصف الحياة، الحياة الأخرى اللي هي الأهل والمعيشة.
0: عاشق لكرة القدم.
1: يعني تشوفين أنه ممكن طفل عمره 7-8 سنوات يحلل مباراة، يعني لا تتعجبي من هذا الشيء لأن احنا مولعين بكرة القدم.
0: احنا متعودين بالفعل على الجمهور العراقي انه بالفعل مولع بكرة القدم، عاشق لكرة القدم ومتيم فعلا بكرة القدم، وهذا اللي شفناه دائما نشوفه دائما في البطولات. فهذه البطولة بطولات اخرى عشناها ايضا مع الجمهور العراقي، واليوم نشوف الفرحة الكبيرة والمبهجة للجماهير العراقية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كل المنصات اليوم مشتعلة في العراق من الفرح.
1: لأنه أنا قلت لك قبل قليل أنه الجمهور العراقي محب كثيرا لكرة القدم، وأيضا محب لدول دول الخليج اللي هي أخواننا.
0: نعم.
1: مثل ما نقول التقينا كلنا على خير وحب وسلام في البصرة الفيحاء، وإن شاء الله نلتقي بكم مرة أخرى بملكه بغداد بشمال العراق بأي محافظة بعد التحديد بعد ما يكون اكو تواصل بين الاتحاد العراقي لكرة القدم وجولة. نعم. رئيس الوزراء على مود يكون عنده اطلاع كامل على المحافظات اللي تستضيف هاي البطولة.
0: نعم اكيد اتمنى لكم ان شاء الله.
1: مثل ما استضافنا بطولة غرب اسيا اللي ب 2018 او 19 كانت في اربيل وكربلاء.
0: جميل.
1: فاحنا عندنا يعني ملاعب بكل المحافظات الموجودة،
0: وهذا اللي شفناه ايضا ما شاء الله الاهتمام جدا كبير، كون ايضا الجماهير الجماهير العراقية ايضا كانت تضغط وتطالب انه تعود البطولة من جديد الى العراق. وهذا الشيء ايضا شفناه ايضا طبعا المسؤولين ايضا في الاتحاد العراقي لكرة القدم ايضا عندهم هذا الرغبة الكبيرة في استضافة البطولة.
1: انت لو تعرفين انه النائب الاول لرئيس الاتحاد العراقي السيد سرمد عبد الاله اجى خصيصا من العراق الى جدة حتى يعرض ملف الاستضافة في اجتماع الاتحادات الخليجية.
0: نعم.
1: فلما عرض قال يعني بالتصريح بعد الاجتماع من خلاص قال انه ماكو اي منافس لملف العراق، بذلك احنا يعني اخذناها يعني الحمد لله والشكر احنا قدرنا نحصل الاستضافة، لكن نحتاج بقى بس قلت ليش انه تواصل بين الاتحاد والحكومة.
0: نعم.
1: حتى نعرف يا محافظات هي اللي راح تستضيف البطولة رسميا.
0: نعم عموما يعني اكيد تستاهل، تستاهلون اكيد هذه الاستضافة، وايا كانت سواء كان في البصرة او بغداد او اي محافظه اخرى.
1: انه احنا عندنا 18 محافظه ب 18 ملعب جاهز
0: ما شاء الله، جاهزت الملاعب وهذا
1: الشيء. واكو ملاعب بغداد بها مثلا 3-4 ملاعب، ملعب الزوراء، ملعب الشرطه، ملعب المدينه، وممكن ملعب الشعب ايضا. البصره بها ملعب الميناء وملعب الفيحاء وملعب المدينه اللي هو ملعب جذع النخله. الناصريه بها ملعب بها ملعب الناصريه الدولي. النجف بها ملعب النجف، كربلاء بها ملعب كربلاء، اربيل بها ملعب اربيل، السليمانية بها ملعب نوروز، دهوك بها ملعب دهوك وملعب زاخو.
0: جميل.
1: فملاعب هواي وقبس يا محافظة اللي هي تستضيف
0: بالضبط البطولة. كل التوفيق لكم إن شاء الله في هذه الاستضافة وبإذن الله تعالى. وهذا هو الإعلان الرسمي اليوم للاتحاد الخليجي لكرة القدم عن استضافة العراق إن شاء الله لخليجي 28. في المقابل أيضا المنتخب العراقي 90% إلى 95% ينتظر تأكيد تأهله إلى نصف النهائي، لكن هناك في حسبة يعني المنتخب العراقي خلينا بالمنطق نتكلم هو الأقرب إلى التأهل للدور القادم عن منتخبنا الوطني، لكنك طبعا في حسابات كبيرة راح تكون بالنسبة للمباريات بكرة. كابتن
1: شوفي احنا نكون واقعيين، هدفنا كان بهاي البطولة انه نجرب اكبر عدد من اللاعبين. تعرفين انه هاي القائمه اللي مشاركه بكاس الخليج 27 اللي هنا بالجده بيها 14 لاعب جدد، منهم 6-7 لاعبين لاول مره يلعبون اللي هم سيف رشيد، حيدر عبد الكريم، يوسف الامام، يوسف نصراوي ثاني مباراه. يعني عندنا لاعبين يعني لو تشوفين حيدر عبد الكريم عمره 20-21 سنه، يوسف نصراوي 17-18 سنه،
0: لاعبين صغار.
1: سيف رشيد
0: صحيح.
1: يعني اول دعوه له. فلذلك المدرب ارتأى انه يجرب اكبر عدد من اللاعبين. انت جاي تشوفين اكو منتخبات لعبت بدلت تبديلين خلال المباراه، احنا كل مباراه جاي نبدل 5 لاعبين. يريد يجرب، يريد يعيدهم الكاس اسيا للمستقبل القريب. عندنا عندنا تصفيات كاس العالم، طموحنا طبعا احنا نروح الكاس العالم مره ثانيه. اللي راح يصير بالمغرب والبرتغال
0: واسبانيا.
1: فلذلك المدرب قالها، قال اني اريد ابني جيل للعراق حتى تستفادون من هاي اللاعبين مستقبلا، سواء انا كنت موجود مع المنتخب العراقي او ما موجود. طبعا شكر كبير لغراهام ارنولد على الجهد اللي جاي يقدمه والشيء اللي جاي يسويه مع المنتخب العراقي.
0: طيب لو صارت وانه منتخبنا فاز على المنتخب الكويتي والمنتخب السعودي فاز على المنتخب العراقي ومثلا خرج المنتخب العراقي من البطولة، لا أنا أكلمك من ناحية ثانية، هل راح تزعلون على خروج المنتخب العراقي في هذا البطولة كابتن مصطفى؟
1: احنا ديش البطولة خرجنا من دور المجموعات لكن كسبنا انه نتهنى الكأس العالم. هاي البطولة لا سامح الله إذا خرجنا احنا كسبنا اللاعبين جدد أخذوا فرصتهم مع المنتخب. احنا كل بطولة لها هدف، احنا من شاركنا بكأس الخليج هدفنا انه نجرب مجموعة من اللاعبين. والمدرب قال انه انا جربت اكبر عدد من اللاعبين.
0: كيف راح
1: ممكن هو الزعل موجود مو موجود، لكن اكو زعل مثل ما كبير لانه ما حققنا الطموحات. لا، واكو زعل بسيط لان حققنا طموح مثلا 70% او 75% من اللي نريده.
0: نعم اكيد. طيب المباراه كيف تقراها بكره مع المنتخب السعودي الشقيق ان شاء الله؟
1: مباراه هي ماكو مباراه مو مهمه، كره القدم مباريات كلها مهمه. المنتخب السعودي يعني عنده مجموعه من اللاعبين اللي استبعدوا اللي هم مثلا سالم الدوسري اللي بسبب الاصابه، ومصعب الجوير قرار اداري حسب ما عرفت بعد هذا يومهم. لكن احنا كمنتخب العراق نباوع على نفسنا، نحضر نفسنا، واللي يجي من المنافس اهلا وسهلا. يعني ما نهتم باسم المنافس، مو انتقاص من اسم المنافس، لكن احنا علينا بنفسنا. احنا جايين لهدف منشود واحد هو نجرب اكبر عدد من اللاعبين للبطولات المقبله.
0: طيب كيف راح يدخل المنتخب العراقي بكره؟ لانه عنده فرصه طبعا للتاهل وعنده الحين 4 نقاط.
1: والمنتخب العراقي يدخل مثل ما يدخل لاي مباراه، المدرب الكادر التدريبي مثل ما اليوم قال بالمؤتمر الصحفي سيد ابراهام ارنولد، قال انه اني درست المنتخب السعودي، حددت نقاط قوتهم، نقاط ضعفهم، راح احد من خطورتهم عندما يعني من يواجهونه، وايضا استثمر نقاط الضعف اللي عندهم حتى اخذ النتيجه اللي ترضيني وترضي الجماهير.
0: نعم. بكره يعني بين المنتخب السعودي والعراقي الجماهير، يعني من ناحيه الجماهير احنا عارفين كيف
1: لا والله ماكو شيء.
0: لا التحدي أنا أقصد لك تحدي الجماهير الجميل يعني.
1: التحدي موجود بكل مكان. أنا هسه ماكو منتخب ما يريد يفوز.
0: طبعًا.
1: وماكو منتخب ما يريد يعني العفو ما يزعل من يخسر. لكن الجمهور العراقي جمهور واعي مثقف يعرف شنو اللي استفاديناه من هاي البطولة. يعرف إحنا شون قدرنا نفرض اسلوبنا وسيطرتنا. عفتش من المباراة الاولى امام المنتخب العماني لانه تقريبا 3-4 لاعبين وصلوا قبل اقل ال 24 ساعة.
0: نعم.
1: لو تشوفين هاي الاربع لاعبين ثلاثة منهم هم اشتركوا اساسيين في مباراة الكويت. وايضا عقلية الفوز اللي زرعها المدرب غراهام ارنولد في عقلية في اذهان اللاعبين خلت لاعبين يعرفون شلون يفوزون. لو تشوفين الاخر دقيقة احنا نقاتل وناخذ اهداف. لو تشوفين انه الاخر دقيقه قدرنا نسجل هدف الفوز واللي سجل هدف الفوز هو لاعب بديل. اذا المدرب عرف يقرا المباراه وعرف شلون يستثمر ويستغل نقاط الضعف الموجوده عنده.
0: نعم هذا راح يعطي دفعه كبيره للمنتخب العراقي في المباراه القادمه مع المنتخب السعودي.
1: من اي ناحيه؟
0: من ناحيه انه اللاعبين خارجين منتشين من المباراه الماضيه مع المنتخب الكويتي بالفوز، وهذا الشيء راح يعطيهم دفعه معنويه كبيره انهم يقدموا عطاء اكبر.
1: اللاعبين كلهم على قدر المسؤوليه. واليوم اللاعب ابراهيم باشي اللي كان موجود بالمؤتمر الصحفي قال المدرب حكى ويانه قال منتخب العراق بعد سنه او سنتين او فتره بسيطه راح يكون من افضل 3 منتخبات باسيا.
0: نعم.
1: فاللاعبين هم يعرفون شنو جاي يسوون ويعرفون شنو اللي ببالهم ويعرفون شنو اللي يريد منهم المدرب، والشارع العراقي ايضا شنو اللي يريد منهم يعرفوه فاهمين كل زين.
0: نعم اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. انت اهلتوا مبارك لكم، وانت اهلنا مبارك لنا وكلنا ان شاء الله.
1: أتمنى يعني لاول مره شوف لاول مره ما اتمنى المنتخب العماني يفوز، لكن مصلحه منتخبي
0: اكيد
1: يعني نعتذر جدا.
0: اذا فزتوا طبعا راح نفرح لكم والله بامانه.
1: بس انتوا لازم تفوزون نتيجه كبيره.
0: لا بس لازم انتوا تخسروا. اذا تخسرنا 2-0 من السعوديه ونفوز احنا 3 امورنا طيبه.
1: ها يعني سالفه طويله.
0: سالفه شوي فيها يعني
1: مثل ما نقول يعني ان شاء الله تفوزون 3-0 واحنا نتعادل.
0: نتمسك بالام في حال تعادلتوا حتى لو نفوز 10-0 ما راح نتاهل.
1: ان شاء الله تفوزون واحنا نتعادل.
0: الله يحفظك استاذ مصطفى وسعيدين بوجودك معانا. استاذ مصطفى الدشتي صحفي رياضي عراقي شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: موفقين خير في البطوله ومع المنتخب وايضا تغطيتكم وايضا موفقين خير ان شاء الله في استضافه العراق لخليجي 28.
1: شكرا لك وشكرا على هذا الاطراء الجميل وعاشت ايد الاتحاد العماني لاختيار طارق السكتي. وطارق السكتي ومن المدربين المحترمين واللي اعتقد راح يتناسب يعني بس انطوا فتره يعني انطوا سنه سنه ونص راح تشوفون المنتخب العماني منتخب جيد جدا منتخب محترم راح يحرج كبار آسيا وراح يحقق إنجازات إن شاء الله مع هذا المدرب اللي يعرف شنو يسوي
0: إن شاء الله.
1: اللي هو يعني مثل ما نقول شلون إحنا عندنا مثل بالعراق يقول يمد رجله على قد خطاه. يعني ما يطمح بالعالي وهو يعرف
0: المستوى
1: لذلك هو يعمل بضمن الموجود. هيك مدرب واقعي راح ينجح بشكل كبير مع المنتخب العماني
0: باذن الله. شكرا لك استاذ مصطفى سعيدين بوجودك. تحياتنا لك ولكل الاشقاء في العراق واحنا مستمعينا متواصلين معاكم في خليجي 27 من هنا من مدينه جده بالمملكه العربيه السعوديه.

0: خليجي 27.
1: حياكم الله مستمعينا، نتواصل معاكم في برنامج خليجي 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب أكيد فيكم كل اللي ينضم لمتابعتنا والاستماع للبرنامج. كثير من الإعلاميين والصحفيين والحضور الموجودين أكيد في البطولة، ونلتقي معاهم بشكل جميل، ويسعدنا في هذه الدقائق أن تكون معنا الدكتورة غدير الطيار، وهي مستشارة وكاتبة صحفية سعودية وإعلامية وصحفية، لها العديد من الكتابات ما شاء الله في صحيفة الجزيرة السعودية، صحيفة اليوم، والعديد أيضا من الصحف المختلفة، وهي أيضا صحفية دولية، وما شاء الله حضرت كثير من البطولات. دكتورة غدير، مساء الخير، يا أهلا ومرحبا فيك معانا عبر إذاعة الشباب.
2: حياكم الله، حييكم حي السلطنة، وعلى هذا اللقاء الجميل اللي بالفعل نسعد فيه ويسعد به الجميع. وبداية أرحب فيكم في المملكة العربية السعودية وفي خليجي 27 لما نراه من تآلف وتواد فيما بيننا. شاكرة مقدرة لكم.
1: الله يحفظك استاذ دكتورة غدير، يعني احنا سعيدين بوجودك، وشوف المرأة ايضا موجودة في البطولات اكيد المختلفة. انت لك ايضا ما شاء الله باع جدا طويل في حضور البطولات المختلفة. كلمينا عن بطولة خليجي 27، ايش رايك فيها؟
2: والله بطولة خليجي 27 صراحة سعدنا فيها بوجودكم، بوجود الجميع الدول الخليجية، وهذا يسعدنا جميعا أولا وأخيرا في الترابط ووجود التمام الشعب مع بعضهم البعض، وإحساسنا بالوحدة جميعا، لا سيما في الظروف الآن التي تواجه المنطقة سواء كانت سياسية وما إلى ذلك. أيضا سعدت بوجود الفرق والمنتخبات، تميزهم في بين اللاعبين وما إلى ذلك. لكن عندي نقطة بالنسبة لمنتخب عمان، صراحة كان في خليجي 26 كان متميز بالفعل، وكان يعني حصل على عدة نقاط، وكان من الأشياء اللي كان موجود فيها كان فيه روح وقتالية، لكني لاحظت 27 فيه الإقلال بهالشيء. المباراة الأولى كانت جدا رائعة، لكن المباراة الثانية مع السعودية، المباراة أيضا ما أدري اللي حصل أو ما إلى ذلك، شدني أيضا المدرب، يعني صراحة مدرب جميل وأسلوبه وتعامله، وعجبني تفاؤله وحبه للمنتخب، لدرجة أنه قال أنا أحس باليأس، أحس بالخذلان، لكني راح أتجاوزها، وهذا جدا جميل. بالعكس، أنا أحس أنه مدرب قادر إن شاء الله أن يرجع المنتخب إلى ما كان عليه. وحنا ترى أنا من شخصية من كنت متوقعة عمال نيل اللقب، ترى
1: إن شاء الله عندنا أمل أنه يعني على الأقل نتأهل للدور القادم. أمل صحيح بسيط، لكن نتمسك أكيد بهذا الأمل ما تبقى إن شاء الله مع المنتخب الكويتي مباراتنا القادمة بإذن الله تعالى. نتكلم شوي عن المنتخب السعودي. دكتورة، إيش رأيك في المنتخب السعودي وأداء المنتخب السعودي وتأهل أيضا إلى نصف النهائي؟
2: والله المنتخب السعودي فرحنا وأسعدنا في المباراتين السابقتين، ولسيما المباراة أيضا السابقة، لاحظنا القتالية، لاحظنا الانتماء، محاولة اللاعبين، المدرب كان برغبة أكيدة، أيضا اللاعبين جميعا كان عندهم إصرار قوي في نيل الفوز. وعدونا اليوم في المؤتمر بعد، وعدنا الكابتن محمد أبو الشامات بأن إن شاء الله يخرج الكأس من جدة، ويكون إن شاء الله حليفنا بحول الله. هذا ما نتمناه طبعا، وكل سعودي يتمنى، وكل خليجي يتمنى لبلده، وأنا كسعودية أتمنى أولا وأخيرا سعودية، وأن تكون إن شاء الله مفتاح الفوز لآسيا 27. أيضا سعودية ترحب فيكم، ترحب بدول الخليج بوجودكم وقربكم، وحنا بحول الله قادرين على نيل البطولة بحول الله، بالهمة اللاعبين، بهمة بوجود الجمهور. وأنا أقدم نصيحة الآن وأقدم دعوة لجميع الجمهور السعودي لحضور المباراة غدا العراق، حتى يتمكن اللاعبين من أداء رسالتهم الصادقة والواعية والقادرة بالفعل على ترجمت رغبتهم في الملعب بحولنا.
1: بإذن الله تعالى. إيش رأيك في البطولة بشكل عام دكتورة غدير؟ أنت حضرت كثير من بطولات. إيش رأيك في بطولة خليجي 27 بشكل عام فنيا؟ نتكلم عن المنتخبات أو حتى بشكل عام الحضور الجماهيري وغيره أيضا من الأشياء الأخرى.
2: والله بالعكس يعني أنا حسيت الخليجي 27 فيه نوع من التميز، فيه نوع من الرغبة، لكن الحضور الجماهيري كان قليل حتى من دول الخليج، يعني قليل من جميع الدول، بينما كان الكويت يمكن موجودين بتفاعل أكثر. أيضا لاحظت الجماهير أيضا بدأت تزداد يعني في الأيام هذه، جدة التاريخية يمكن أنتم ما رحتوا لها.
1: رحنا لها ما شاء الله، وكثافة كبيرة للجمهور هناك.
2: فالجمهور جدا جميل يعني، متميز ومبدع من جميع الجنسيات، وهذا اللي نبيه حنا. ترى أهم شيء في دورات الخليج الاهتمام دول الخليج مع بعضهم البعض، والإحساس بالوحدة مع بعض، وأننا شعب واحد ترى، وخليج واحد. مهما إذا فازت السعودية كأن عمان وكأن قطر والكويت كلهم فايزين. فحقيقة ما يهمنا بهال الخليجي 27 هو الاهتمام دول الخليج مع بعضهم البعض، واستمرارنا بوحدة واحدة.
1: أكيد طبعا، الله يحفظ الجميع ويجمعنا دائما على الخير بإذن الله تعالى. نتكلم عنك أيضا دكتورة غدير، لك حضور في كثير من الفعاليات والبطولات أيضا الرياضية. نتكلم عن حضورك وتواجدك وتواجد أيضا المرأة السعودية بالنسبة لك صحفية وإعلامية أيضا دولية ما شاء الله في مثل هذه المحافل الرياضية. حضرت كأس العالم، حضرت بطولات أيضا مختلفة.
2: نعم حقيقة يعني بفضل رؤية 2030 ولي عهدنا الله يحفظه وملك سلمان الله يحفظهم، مكنوا المرأة السعودية، والحمد لله أصبحنا الآن قارع الدول الأوروبية والدول الأخرى، وحضرنا عدة محافل دولية، سواء دولية سواء خليجية سواء آسيوية. غطيت العام الماضي، غطيت أيضا كأس آسيا، أيضا كأس العالم، أيضا الخليجي، دول يعني كأس الخليج دائما متواجدة فيه، وكل سنة تعتبر دول الخليج أو كأس الخليج متغيرة عن اللي قبلها، وهذا فخر وسعادة لنا جميعا كسعوديات بأننا نمكن وأن نكون حاضرين في كل موقف وفي كل محفل لنبرز دور المرأة، خاصة المرأة السعودية في المحافل الدولية، ولنثبت أننا فعلا قادرين على أن نصل للعالمية كما وصلها غيرنا.
1: نعم أكيد، حتى المرأة الخليجية بشكل عام يعني موجودة حاليا ما شاء الله في الجانب الرياضي بالتحديد. نتكلم عن إعلاميات وصحفيات، لو كان العدد فعلا بسيط لكن على الأقل تواجد المرأة الخليجية هذا شيء جدا جميل في المحافل الرياضية. بشكل عام كيف شفت التغطية الإعلامية للبطولة، بطولة خليجي 27 دكتورة غدير؟
2: جميلة والله، جميلة صراحة، من ناحية النقل التلفزيوني، من ناحية الأحداث، من ناحية المؤتمرات الصحفية، من ناحية التمارين، حضور الإعلاميين للتمارين جدا مميزة وبالفعل متفاعلين. أيضا من ناحية التواصل الاجتماعي الكل يتكلم، الكل يتحدث، وهذه بادرة جميلة وتطور أيضا تقني جميل. أيضا قنوات يعني لاحظنا قناة شات في الكويت فعلا يعني بارزة بشكل غير طبيعي في وصفها للبطولة وتميزها.
1: كثير من القنوات ما شاء الله بارزة يعني على مستوى سواء كان قنوات تلفزيونية أو إذاعية أو حتى الصحف بشكل خاص. بالنسبة لك أيضا دكتورة غدير، طبيعة أيضا عملك هنا في البطولة بشكل خاص، تنقلي مثلا الأحداث أو تكتبي أيضا فيما يتعلق ببطولة خليجي 27؟
2: نعم أنا يعني كمراسلة دولية أيضا أنقل الأحداث، سواء كانت مؤتمرات صحفية سواء كانت المباريات، بعد المباراة في مؤتمر صحفي نلتقي فيه، لقاءات، لقاء أسئلة، أيضا تعرف على اللاعبين، نعرف انطباعاتهم، وبعدين نكتب تقرير صحفي كامل ومرئي ومسموع عن المباراة وأحداثها، وعن أيضا مستوى الفريق المنتخب، ونقل الصورة الحقيقية عن المنتخبات الخليج جميعا.
1: جميل، نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق باذن الله. دكتوره قدير، ايش حابه تقولي لكل من يسمعنا عبر اذاعه الشباب ويتابع ايضا خليج 27 هنا في مدينه جده بالمملكه العربيه السعوديه؟
2: والله شاكره ومقدره لكم، وشاكره واتمنى ان شاء الله لدوله عمان التقدير والفوز بحول الله، حلت الفوز في كل المحافل. ايضا شاكره لكم حضوركم في السعوديه، ونرحب فيكم واكررها، نرحبكم خليجنا واحد، وادعو الجماهير ان شاء الله ايضا ان تاتي لختام هذه البطوله، وان نسعد جميعا بتالف وبحب متجامل فيما بيننا بحول
1: باذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتوره غدير الطيار، مستشاره وكاتبه صحفيه سعوديه، اكيد اعلاميه وصحفيه سعوديه، لها الكثير من المساهمات ما شاء الله، وايضا الكتابات في الجانب الصحفي وبالتحديد في الجانب الرياضي. سعدنا بوجودك، شكرا جزيلا لك دكتوره.
2: يسعدك يا ربي يوفقك، شاكره ومقدره لكم مره اخرى.
1: الله يحفظك، واحنا متواصلين معاكم مستمعينا برنامج خليجي 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حياكم الله.

وأكيد ما زلنا متواصلين معاكم مستمعينا في خليجي 27 و احنا متواصلين معاكم. هذا كان اكيد يعني لقائنا مع الدكتوره غدير، نشكرها اكيد على وجودها معنا، دكتوره غدير الطيار، وايضا الكثير من الاعلاميين والمحللين والصحفيين واللاعبين والموجودين ايضا هنا في البطوله، بطوله خليجي 27.

بعد يومين كاين مقابلات كتستنزف واحد الطاقة كبيرة. ركزنا على هذا الجانب هذا من أجل أن اللاعبين يكونوا حاضرين خصوصا من الناحية البدنية، يكونوا في أتم الاستعداد ديالهم. المقابلة اللي مهمة ومهمة كثير بالنسبة لنا، اللي ضروري أننا نخرجوا بنتيجة انتصار إن شاء الله. مادام موجود الأمل غادي نتبعوه، ولو يكون 1% مع الأمل موجود الحياة. احنا في طور ديال العمل يعني على مدى قصير متوسط وبعيد. على المدى القصير أشياء اللي يمكن لها أنها تعطينا دروس نخرج بها للمدى المتوسط، وبالنظرة للمدى البعيد إن شاء الله. هذا المقابلة مهمة كثير في هذا الهدف هذا، باش أنها تبين بأنها دروس اللي كان ناخدوها وكنعتبروا بها وغادين في المجال ديال النهج ديالنا والتصور ديالنا من أجل الاستحقاقات القديمة والاستحقاق القديم اللي هو غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم.

0: إذا مستمعينا هذا بعض النقاط أو هذه بعض النقاط اللي ذكرها مدرب منتخبنا الوطني طارق السكتاوي في المؤتمر الصحفي اللي كان اليوم الخاص بمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الكويتي الشقيق. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في هذه المباراة بإذن الله تعالى. اليوم أيضا كانت هناك زيارة للسيد سليمان البوسعيد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، كانت له زيارة هنا للمركز الإعلامي والتقينا أكيد مع السيد سليمان رئيس الاتحاد، وكان له أيضا تصريح ولو بشكل سريع لكن كان له تصريح بشكل سريع اليوم لوسائل الإعلام من خلال زيارته للمركز الإعلامي الخاص بالبطولة هنا في خليجي 27.
1: إن شاء الله الاستضافة بدقي في وقتها، هذا نوعدكم به. يعني احنا كان لنا لقاء وبدقي الاستضافة ان شاء الله في وقتها، ويعني بنعلن عنها ان شاء الله.
2: هل يمكن النسخة القادمة ولا
1: صحيح؟ الا القادمة قد لا تكون في عمان، لكن ربما ما بعدها ننظر فيها ان شاء الله.
2: سيد دعمت الملف العراقي باستضافة بطولة خليج 28؟
1: نعم
2: مع العراق.
1: نعم نعم.
2: مع البصرة او بغداد؟
1: والله عاد هذا يبقى خيار ل يعني للعراق نفسها، يعني الجمهورية العراقية.
2: العراقيين يجون 28 و29
1: والله هذا عادي يعتمد على الأخوة في الاتحاد الخليجي حسب الاتفاق إن شاء الله، ولكن حسب علمي قد تكون يمكن هذه الفترة ولكن الثانية لا. ما
2: الثانية صعبة؟
1: إيه بتكون صعبة.
2: أنتوا في أخوتنا في عمان داعمين المشروع العراقي؟
1: لا شك لا شك لا شك، العراق بلد يعني ما شاء الله يعني نظم بطولة سابقة ونجح فيها.
2: أنتوا ضبطتوا البصرة
1: إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا.

إذا مستمعينا، هذا كان تصريح السيد سليمان البوسعيد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم عند سؤاله عن استضافة سلطنة عمان للبطولة، بطولة كأس الخليج. ذكر أنه إن شاء الله قد يكون هناك استضافة في مش النسخة القادمة، اللي بعدها. طبعا رسميا اليوم تم الإعلان عن استضافة العراق لخليج 28، وذكر السيد سليمان أنه سلطنة عمان أكيد تدعم أيضا الملف العراقي وتدعم العراق في استضافتها لخليج 28، وقد يكون لنا إن شاء الله استضافة في البطولة ما بعد القادمة بإذن الله تعالى. يبقى مستمعينا أيضا قبل ختام حلقتنا لليوم أنه أذكركم بمباريات يوم الغد، مباراة مهمة ومرتقبة لمنتخبنا الوطني، وهي المحطة الأهم لمنتخبنا الوطني في البطولة. هل نواصل البقاء في خليجي 27 أم نغادر خليجي 27؟ مباراتنا يوم الغد مباراة مهمة مع المنتخب الكويتي الشقيق اللي ودع رسميا البطولة.

المباراة 8:30 بإذن الله تعالى راح تكون بتوقيت المملكة، 9:30 بتوقيت السلطنة. في نفس التوقيت راح تكون هناك مباراة أخرى بين المنتخب السعودي والعراقي بإذن الله تعالى. ومثل ما تعرفون أنه دائما مباريات الجولة الثالثة تلعب في نفس التوقيت في كل البطولات. إذن هذه هي مباريات يوم الغد إن شاء الله الثلاثاء. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وبكرة راح نتكلم أكثر عن مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الكويتي، والمباراة الأخرى اللي تجمع المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي، من يتصدر هذه المجموعة ومن يتأهل برفقة المنتخب السعودي إلى نصف النهائي، هل منتخبنا أم المنتخب العراقي. عندنا أمل ونتمسك بالأمل إلى آخر ثانية من صفارة الحكم يوم بكرة إن شاء الله، وكل التوفيق والأمل والدعوات لمنتخبنا الوطني بإذن الله تعالى. شرط خسارة تأهلنا، بشرط تخسر، كيف راح نتأهل؟ شرط أنه تخسر العراق من السعودية، يعني حسبة هي شوي، لو فزنا مثلا 3 لازم تخسر العراق على الأقل، يعني شوية حسبة ممكن أعطيكم إياها بس صعبة شوية الحسبة اللي صايرة. عموما منتخبنا لازم يفوز بأهداف، وبعدها ينتظر هذه المباراة بين السعودية والعراق. بصيص أمل نبقى نتمسك فيه، والله يسهل بإذن الله تعالى لمنتخبنا. احنا عموما وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى لكم إن شاء الله دروب السلامة وين ما كنتوا. إن شاء الله إحنا معاكم بشكل يومي مستمرين إلى آخر أيام البطولة، يوميا الساعة 5 عبر إذاعة الشباب، 5 بتوقيت السلطنة، 4 بتوقيت المملكة العربية السعودية. وصلنا معاكم لختام حلقتنا مستمعينا، ولكم أجمل تحية من فريق العمل في هندسة النقل الخارج، المهندس يوسف بن محمد البلوشي، أحمد بن سالم الجرداني، وذياب بن حمد البويقي، وفي المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وتحية للزميل في الإخراج في استوديوهات الإذاعة في مسقط عمار البلوشي، ومن هنا من جدة مخرجنا محمد بن راشد الشميلي. إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: بد حدايد في جيبي.
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات سير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عبدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بالحدايد في يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطار.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8:00 وحتى 10:00 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا المستمعين في رحلة مع برنامج السامر. مساء الشعر ومساء القصيدة اللي تأتي محملة بصوت أصحابها، تأتي بالحكايات الجميلة التي لم تكتب في النصوص وإنما تترجم بالشعر. في السامر ما نبحث عن القصيدة وحدها، لكن نبحث عن ما وراء القصيدة، عن اللحظة اللي ولدت فيها، عن الشاعر وإحساسه، كيف يترجم كل هذه الأحاسيس والمشاعر إلى كلمة عذبة تسافر إلى قلوب الناس، وعن الأسئلة اللي ما زالت القصيدة الشعبية تفتحها كل ما تغير الزمن وتغيرت معه الذائقة والمنابر. في الطريق أيضا لنا وقفات مع نصوص تلقى وذاكرة وطنية نفتحها من نافذة منضي العيون، حكاية أخرى أيضا تجمع الكلمة باللحن والصوت، كذلك في فقرة شاعر ومطرب. من هنا من إذاعة الشباب أحبتنا المستمعين نصحبكم على مدار ساعتين، أنا عبد العزيز العميري من الإعداد والتقديم، ومعي من الإخراج سيف الجرداني.

0: ما بين نجمة وقمر تسري الحروف مع ضيف السامر.
1: مع ضيف سامر أحبتنا المستمعين، سعداء بكل من انضم لنا. وضيف السامر في هذه الليلة يقدم نفسه بالشعر والفكر بدون أي مقدمات، ضيفنا علي الغنبوصي. حياك الله.
2: يا مرحبا أبو سعود، وسعيد جدا اليوم بتواجد معك بعد يمكن غيبك طويلة، وإن شاء الله نقدم شيء يليق بالمستمعين بإذن الله.
1: يا مرحبا، ترحيبة كبار الكبار بلسانها الجعلان
2: واللي سكنها
1: خليني أول شيء أرجعك ل 2011 علي الغنبوصي في الملتقى الأدبي.
2: نعم.
1: أول ظهور في الملتقى تحديدا. نعم. يعني على مستوى الملتقيات الأدبية، يوم حصلت على المركز الخامس.
2: نعم.
1: وكان حضور جميل بنص جميل، مر عليها 15 سنة
2: تقريبا،
1: يعني 15 سنة بين الوقفة الأولى. وأكيد أنه علي الغنبوصي لما ينظر إلى الشاب اللي وقف على المنبر اليوم يمكن ينظر له بنظرة غير. فإذا وضعت علي الغنبوصي 2011 أمام الشاعر علي الغنبوصي اللي جالس أمامي الحين على هذه الطاولة، إيش اللي تغير؟
2: والله كثير أبو سعود. أولا شكرا لأنك عدتني لورا شوي لسنين، يمكن الملتقى الأدبي 12 تقريبا أو 17
1: يمكن، والله ما أصدق أنا
2: اللي هو جمعنا أن ذكره 17 وثاني عشر
1: تقريبا. أيوة صح،
2: 17 تقريبا في نزوة، وكان تحدي تحدي كبير.
1: فزت علينا؟
2: لا ما خلي سالفة فزت علينا، أنتم سابقين في الملتقيات وكان لكم حضور قوي أبو سعود ولمجموعة كبيرة، ويمكن دخولي معكم كان مثل التحدي بيني وبين نفسي. يعني المجموعة اللي حضرت كانت قوية جدا، يعني لاني أتذكرها وما زالت عالقة في ذاكرتي لليوم. يمكن اللي تغير بين علي 2011 والعلي طبعا هي الصقل الموهبة، التجربة، فرق التجربة. طبعا علي كان خام في ذيك الفترة، معنى أني بادي من قبلها بنوقت يعني، لكن أنا أتكلم عن الموهبة تبلورت، خذت بعدها تجارب كثيرة سواء كان داخل السلطنة وخارجها. لذلك أنا أقول الخطوة الأولى كانت يعني دائما من الداخل ومن الملتقى عمان الشعري. أنا دائما أقول أي شاعر عماني مقبل على الساحة العمانية لازم تكون خطواته الأولى من الداخل.
1: جميل.
2: مش من الخارج ويا أدخل داخل، لأن عملية أني اليوم أبرز موهبتي من الداخل لها وقع أكثر. ممكن تكون الخطوات مدروس نوعا ما، أنك تبدأ من الداخل وتتدرج للخارج.
1: جميل.
2: لذلك أنا أقول الفرق بين هذه وهذيك يعني من 2011 للحين يمكن اللي هي قلت لك التجربة يعني.
1: جميل. علي أنت تركز على نقطة مهمة جدا. وحتى أتذكر الأسبوع الماضي كان معي أبو عبد الله شاعر فيصل الفارسي.
2: نعم.
1: وتحدثنا عن في مجال معين، لكن جاب هذه النقطة مسألة التدرج. يعني كنت أنا أطرح موضوع استعجال الشعراء أو كثير من الجيل الحالي على الظهور.
2: نعم.
1: والشهرة.
2: نعم.
1: فتجده على طول يذهب إلى منبر خارجي مباشرة. وأحيانا يتعرض إلى صدمة، ينصدم مثلا.
2: صح.
1: أنت عارف يمكن أكثر مني.
2: نعم.
1: أقرب للشعراء قد.
2: نعم.
1: تكون في هذا الجانب، ومثلا ما يتأهل، بعكس الشعراء اللي تدرجوا كانت بصمتهم أقوى.
2: صح.
1: حتى حضورهم على المسرح.
2: صح كلامك أبو سعود، وفي محله. ويمكن في تجارب أنا أعرفها شخصيا، لكن بغض النظر عن الأسماء وغيرها، تشكل لها بعض الصدمات، ممكن بعدد قليل مش كثير يعني بالينعد. ليش؟ لأنك أنت اليوم كتبت أولا ما عندك مخزون كقصائد وأمور، وأنت جاهز أصلا لأنك تكون توصل مثلا إلى
1: مرحلة
2: صرح خارج الوطن. صرح أولا المسرح مهول مبسهل الوقفة عليه، بعدين عندك تجارب الأداء، عندك الاختبارات قوية جدا، أوزان أنت ما طرقتها فتتفاجئ فيها المواضيع اللي تطرح للكتابة أشياء كثيرة يعني أنت ما بتجهز أصلا، فتجد أن أغلب في بعض الشعراء العمانيين وهو حق مشروع طبعا في النهاية
1: طبعا أيوة أنت
2: لأنك أحيانا رب رميت من غير رامي يمكن تضرب معك، لكن في الأغلب لا، أنا ضد هذا، أنا ضد أنه الإنسان تو بادي ويطلع مباشرة يروح للخارج ويبي يقدم تجربته ويقدم قصيدته، لكن عندما تبدأ وتكون عندك موهبتك وتكون عندك أدواتك متمكن منها التمكن العالي ممكن أنك تتحول للمسابقات الخارجية. فأنا أضم صوتي لصوت أبو عبد الله فيصل وصوتك أبو سعود، إن أعتقد أن التجربة تبدأ من الداخل للخارج.
1: جميل حلوة، مثل ما اختصرت أنت التجربة إذا تنطلق من الداخل للخارج وتكون بخطوات مدروسة وأيضا نضج كذلك. يعني لو جيت على صعيد تجربة علي وأنت طالع من نزوة 2011 مركز خامس في الملتقى الأدبي، كنت تشعر إيش اللي تغير مع علي هو قبل بدايته في الملتقى وبعد ذلك هو طالع راجع؟ أنا ما أعرف على وين كنت رايح وأنت طالع، رحت جعلان ولا وين؟
2: لا
1: رحت لجعلان.
2: نعم
1: أيوة جميل. بس علي الشاعر لأي اتجاه قرر يسلك من بعد هذا المسلك؟ يعني
2: أنا بيني وبينك أبو سعود كان في تحدي ذاتي بيني وبين نفسي قبل أدخل الملتقى. التحدي أنه أنا مثلا في أغلب الناس تقول لي أنت تميل للقصيدة اللي هي القريبة من الناس وكذا وكذا، لو فندنا كمدارس يعني النبطية القريبة سهل الممتنع وغيرها. أنا قلت أنا أقدر أكتب أي لون. قصيدة وأي لون وأي محك أقدر أدخل فيه.
1: جميل.
2: وكان في نوع من التحدي عند أبو عبد الله الله يغفر له رحمه محمد الخروصي
1: آمين الله يرحمه،
2: أن أنت ممكن تشارك في الملتقى ملتقيات، ليش ما تشارك ملتقيات؟ قلت والله أبو عبد الله الملتقيات تحتاج مثلا نوع من القصائد كذا كذا. لا القصيدة الجميلة تفرض نفسها
1: نعم.
2: سواء كانت مكتوبة بحداثة، أنا ضد شيء اسمه رمزية، ضد هذا المسمى بجملة وتفصيلة، تكتب بحداثة أو أنك تكتبها بالسهل الممتنع، حتى السهل الممتنع أحيانا يكون أقوى من الشعر الحديث.
1: طبعا ممكن.
2: لذلك كان مثل التحدي ودخلت أنا، وسبحان الله كانت مجموعة قوية ترى، ما سهل يعني، تتكلم عن عبد العزيز العميري، تتكلم عن فيصل الفارسي، تتكلم عن مختار السلامي،
1: خميس
2: الشاحي،
1: مجموعة
2: مجموعة كبيرة ما بذكر اسم وأنسى أسماء، كانت يعني مثل المحك. وحصولي على المركز الخامس في هذاك الوقت أنا حسيت أنه مثل الانتصار يعني نوعا ما مع الذات، مش على مجال إخواني.
1: بالعكس هو في النهاية هذا تتويج لقصيدة علي.
2: أيوة
1: يعني وتبقى في مسيرتك،
2: لأنك أنت بعدين بعد فترة من الزمن بترجع كسيرة ذاتية أو سيفي لي. يعني شاركت في ملتقى من ملتقيات طبعا. وبعدين جات ملتقى ثاني وشاركت في ملتقى وشاركت في مهرجان، لذلك أنا جالس أبني مسير.
1: جميل.
2: فلازم هذه المسيرة أوثقها بمحطات، ومحطات هذه لو أنها كانت يعني نوعا ما جات في وقت أنا التجربة ما كانت هذيك التجربة الكبيرة يعني، لكن نقول الحمد لله رب العالمين.
1: جميل. راح نواصل حديثنا، أنا أذكر كل من يتواصل معنا ممكن التواصل معنا عن طريق رقم الواتساب 724-424-0009. ضيفنا في الأستوديو الشاعر علي الغنبوصي، أكرر أيضا الرقم تواصل 724-424-0009. ومعكم برنامج السامر، راح نستمع إلى قصيدة من الشاعر علي الغنبوصي وبعد ذلك نواصل حديثنا، أيضا بأخذ بعض الرسائل اللي وصلتنا.
2: والله قصيدة أتمنى يقول: أقبلي مثل السحايب والكرامة، ودعي توديع سيف بكف نشمي، وانغزاك الهم وسهام الملامة، علميهم فعل يدي قبل اسم.
1: الله.
2: قول يا شاعر غواني في كلامه، يسرق عيوني ويكتب دون علمي، الوحيد اللي تقرى في غرامه، وكسر قيود الزمن لعيونه، حلمي لنهدم حظي بنالي من عظامه، وان ذكرته في ثرائي يطيح واسمي، من يعاين في علوك يا غمامه، كأنه يعاين على المحبوب رسمي، جامع الثنتين من شعر ووسامة، والعشيق أحيان في راعيها، معمي للهوى قامه وهو سبعين قامه، باللحون وبالقصيد يشد عزمي، أوف يا قلبي على روعة سلامه، يا هلا يدلت الأشواق غنمي لا ذكرني جعل عامي قبل عامه مرت الذكرى علي ومال صرمي يا حمامة طال نوحك
1: يا حمامة
2: في شبابيك الصبر والشوق مرمي خبر الشاعر تراني في هيامه بتبعه كلي لين يصير قسمي.
1: الله الله جميل جميل يا علي. علي دائما يعني أنت اتطرقت لموضوع الرمزية والحداثة وهذا نعم. الجانب يعني ما أعرف أنا مصطلح الرمزية ذا من أصلا من وين جانا يعني.
2: هذا هو.
1: كثير حتى الشعراء اللي ذهبوا مثلا على سبيل المثال نعم لمنصة شاعر المنون اتهم بهذا الاتهام رغم أنه يوم يجي يقول لك أنا ما أكتب هو اللي وحده يتبرى من اللون تجده يعني صح. فما أعرف إيش اللي خلى في فكرة معينة أحيانا موجودة عند البعض خارج عمان وإن كانت الآن قلت يعني ما عادت نفس يمكن الاتهام بشكل ما كان شفناه يعني كثير شعراء الآن لو تذكرهم واستحضرهم ردد لهم أنه قصيدتك رمزية
2: طبعا أبو سعود الحديث عن أول أن هذه التهمة الملصقة دائما على الساحة الشعبية في عمان والشعرية في عمان وايد وأنا دافعت عن أكثر من مرة في أكثر من لقاء خارج السلطنة أنا ضد كلمة الرمزية إنما مع الحداث
1: جميل
2: والحداثة مطلوبة في الشعر
1: طبعا
2: ممكن أقتبس أو في أدونيس في كتابه الثابت والمتحول وحديثه عن الحداثة بشكل قال أن الحداثة ليست مش مجرد قصيدة بلا وزن إنما الحداثة هو التحول في الوعي واللغة والمنظور
1: جميل
2: لذلك أنا اليوم يوم أتكلم عن حداثة ما أقول والله أني راح أدخل في الرمزية المغرقة الرمزية السريالية الغير مفهومة إنما ممكن أنا اليوم أعمل صور أو مزاوجة لصور شعرية ممكن الشعراء ما تطرقوا لها هذه ممكن يعمل مثل الصدمة
1: طبعا
2: هذه هي هذا الشعر أنا اليوم أنا ممكن أكتب يراكب لي وماشي لكن وين الدهشة في الموضوع
1: جميل.
2: لذلك أنا علي يمكن أكتب القصيدة المحببة القريبة من الشعر لكن أستلذ بالحداث بالقصيدة الحديثة جدا وأسعى لها أحيانا
1: أكتبها. لكن أنت تمرر تراك في نصوص كثيرة
2: أكتب ومرر ليش لا بخبرك
1: أحيانا داخل أنا شفت لك نصوص
2: لأن أنا عايشت وعشت من خلال الملتقيات وأنا أعيش أصلا في واقع اليوم أسمع لأبو سعود أحيانا قصائد فيها دهش فيها حداثة فيها صورة مبتكرة جديدة بكر ما حد ترقها لذلك اليوم مثلا أبو سعود يسوي لي مثلا صور جديدة ما مرت علي أنا كشاعر لذلك أنا ليش دائما أقول أن الرمز لا والله إذا صورة ما فهمت أقول رمز أو رمزية التهم الرمزية لذلك أنا أقول أن الشاعر العماني هذه التهمة عانى منها لسنين كثير
1: نعم
2: بس في حلول إذا كانت فعلا موجودة وآمنا أن هذه التهمة موجودة فيها حلول كثيرة لها يعني.
1: مثل
2: أنا أقول لك مثل اليوم تبسيط الكلمة اليوم حم محتاجين أن نوسع القصيدة العمانية توصل لأبعد مدى هيش هي العناصر اللي لازم يشتغل عليها الشاعر العماني أولا الهوية العمانية
1: جميل.
2: الهوية العمانية لازم تكون موجودة اليوم مثلا اليوم اللي أستغل البيئة البحر الجبل غير وغير كيف أستغلم البحر والجبل وغير وغير اليوم ما لا أقول أني والله البحر جميل والبحر حلو عادي إذا أقدر أسوي أكتبها يعني عادي لكن اليوم أرمز للبحر عن المدى
1: جميل.
2: وغيره ممكن اليوم نتكلم عن الحزن والفراق وغيره صورة كل ما كان صورة بسيطة وتسهل وسهلة توصل ممكن أنا أتقبلها كذلك الشيء المنوط على الشاعر العماني أنه ما يكتب القصيدة يغلق القصيدة العمانية بالمفردات المحلية بحيث أنها تكون مغلقة بعدين أنا ما أقدر أوصلها لآخر من أطر عمان تجلس داخل في في في في عناصر كثيرة الإيقاع الوزن الأمور كلها البناء الدرامي للقصيدة لأن أنا اليوم بو سعود لو تلاحظ أغلب قصائد الشعراء العمانيين من دون بناء درامي إلا استثناء في قاعدة واحدة إذا كان ملتقى أو كان مهرجان
1: صح
2: فهو يلتزم بفكرة وموضوع واحد
1: أي موضوع واحد
2: ويتجه للبناء الدرامي الصحيح
1: برافو عليك هذه التقاطة جدا جميلة التقاطة نقدية هذه
2: هاي أنا
1: صح ليش تجدهم فيها فكرة إذا كانت في
2: اليوم لو بتسمع لأي شاعر في عمان بتجده مجموعة أبيات ورصهن مع بعض بدون فكرة أو شيء
1: الفكرة ضائعة
2: أيوة لأن أنا ممكن في حديث سابق في أحد البودكاست تكلمت عن قصيدة النموذج اللي نفتقرها في عمان ونبحث عنها في عمان هذا دور الأكاديميين، هذا دور الأشياء اللي لازم يمروها في في في في ندوات وغيرها وغيرها وغيرها. لأنك أنت تتكلم اليوم عنا من الخليج يوم يقول والله ما وصلنا شاعر عماني، ليش ما وصلنا شاعر عماني؟ لأن شاعر عمان رص قصيدته ونزلها، ما اشتغل على أن كيف أنا راح أوصل القصيدة إلى خارج خطوط السلطنة برا. لذلك أنا أقول أن مهما قالوا عنا مثلا فيها رمزية وغيرها وغيرها وغيرها، أنا ما أراها رمزية أبدا، إنما أرى أنها حداثة وتطوير للصور الشعرية، ماشي غير عن كده.
1: جميل علي، هذا طرح جدا رائع، واخذتنا إلى عوالم أخرى يعني تخص إشكالات القصيدة. وفعلا يعني سؤال يطرح، يعني كم عدد القصائد اللي ممكن تجد فيها وحدة موضوعية متكاملة؟
2: صح،
1: يعني
2: ما تحصل إلا في في في
1: اللي ممكن يشار لها بالبنان.
2: أيوة
1: يعني
2: نعم. أيوة.
1: راح نواصل مستمعينا الكرام حديثنا. في رسالة من بدر الفجيرة، يمسي عليك يا علي.
2: الله يمسي بالنور.
1: أيضا نشوف لو في رسائل. طبعا لمن يرغب بالتواصل معنا عبر الواتساب 7242209، راح نستمع إلى قصيدة من الشاعر علي الخنبوصي ضيف السامر. يلا أبو سلطان جهز لنا حاجة كذا.
2: أبشر، خليني بس أشوف.
1: تقلب تليفونك. وإحنا نذكر المستمعين بأن متواصلين معهم حتى الساعة 10، وخليكم معنا، لازال هناك الكثير من الفقرات وكذلك الكثير من الشعر مع الشاعر علي الغنبوسي. علي
2: يقول: السالفة طالت وأنا واقف وجيب اللي تجيب، صبرت لك والمشكلة لا يبلغ السيل الزبا، اللي حفظ ودك ومن شانك يزيد الطيب طيب، ماني مثل من خانها أصحاب المجامل وقربة، أنا الرفيق اللي معك يا صاحب اليوم العصيب، لازم تفرق زين ما بين المحازم والعبا، من عقبها يا مرحبا بك لا بعيد ولا قريب، وحنا نهلي بالعرب يا مرحبا يا مرحبا، عشاق هذا الوقت تلقاهم مع شمس المغيب، هاموا مع الذكرى وهم يبكون أياما، الصبا اللي يدور له دوا واللي يدور له حبيب، واللي مضيع له ضبي يلقاه ما بين الضبا، وانا من البارح شياطين يتوسوس بالمريب، لكن تعوذ يا علي لقمت وبليس يهبى، غنيت للفارع من احساسي بصوت العندليب، زي الهوى سواح كان حي ويرد النبا يجرح، وصرت اقول له جرح المحب مثل الزبيب، انا عديها ذكى وانت تحسبها غبا، لو علتك طالت تراها اليوم بيدينا الطبيب، دواك بيدينا الهوى يرضى الزمن ولا أبا، علقت بك لا مال يجعل الهقاوي ما تخيب، والحظ مع مثلي تحاشى في محله واختبى، من طاب وقته وابتسم في عينه الدنيا تطيب، ومن زلة قدامه غدا مثل الحصان اليا كبا، حنا نسولف بالخفا باكر يجمعنا نصيب، بس المصيبة مع مرور الوقت لازلنا غربه.

0: بكم أحبتنا المستمعين، سعداء بكل من انضم للاستماع لنا في هذه اللحظات مع السامر. ونرجع مرة ثانية مع ضيفنا الشاعر علي الغنبوسي. راح نذكر برقم التواصل على الواتساب 7242209، ورحب بتواصلكم أو أي مداخلات مع ضيف البرنامج الشاعر علي الغنبوسي. علي، دائما ما يتهم الشاعر بين هلالين، الشاعر الشعبي بأنه قليل الثقافة، وأنه شاعر يعني دائما هذه التهمة موجودة. وحتى قبل فترة يعني نزل مقال، نوجه له تحية، الدكتور خالد المعمري نزل،
1: لو ضربنا شوي بعد
0: ضربنا والله واجد خالد المعمري، كان له مقال في جريدة عمان، وهو لوحده يقول راح يزعل الشعراء العمانيين، يعني الشعراء الشعبيين لما يقرأوا المقال. كان كثير يعني ما بقول انه اتهام، لكن كثير يعني سلط ضوء انه الشاعر الشعب العماني هو غير مثقف. ما اعرف ايش كيف المنظور اللي حكم فيه خالد طبعا، لكن انت ايش رايك؟ ليش هذه التهمه احنا نتهم فيها كشعراء شعبيين؟ يعني مش هل احنا السبب لها اصلا يعني كشاعر شعبي؟
1: والله ابو سعود، الحديث في هذا الموضوع يمكن تحدث فيه سابقا، لكن ما يمنع نرد ونقول فيه. يمكن دكتور له وجهة نظر. أحيانا البعد عن المشهد أو البعد عن البيئة اللي جالس فيها الشاعر النبطي، وانت تكون قريب منك كشخص، راح بعدين تطلق أحكام، هذا لها أبعاد أخرى يعني كثير. دائما بين قوسين شعراء الفصيح، إذا جيت الشاعر الفصيح بيقول لك والله الشاعر النبطي لا يقرأ. زين، انت استندت على ايش في هذه في هذا التهمه؟ اغلب شعراء الفصح، مع ان انا اقول ان يمكن عدد كبير من الشعراء النبطي اليوم الثقافه انت ممكن تكتسبها من وين؟ حتى الثقافه السمعيه ممكن تفيدك انت كشاعر.
0: طبعا الثقافه مصادرها متعدده.
1: أيوه. لذلك انا اتكلم عن نفسي، انا من الناس اللي دائما احاول اطور نفسي في موضوع القراءه، لأن اليوم أنا منفتح على على على الساحة الخليجية، منفتح على الساحة العربية، منفتح على الساحة الأوروبية برا. جميل. حتى الساحة اللاتينية أقرأ لها.
0: جميل.
1: وأقرأ لعدة شعراء من خارج النطاق، لأني أنا اليوم الفكرة أو الموضوع ممكن أجيبه من برا مش من داخل.
0: جميل.
1: ممكن فيه من أحد الأشخاص اللي أحبهم كثير، يعني شاعر أرجنتيني اسمه أنطونيو بورشا، من أفضل ما الشعراء اللاتينيين اللي كنت ممكن بسعود بعد الحلقة تقرأ له، لازم تقرأ له، لأن استفدت منه كثير في صور الشعرية. أحيانا أقول ما نكون في إطار معين وداخل حلقة مغلقة وما نطلع برا عشان نشوف إبداعات أخرى، بالعكس حنك شعراء المفروض علينا أن نبحث عن شعراء آخرين يساعدوا هذا. لذلك الثقافة هي 90% تعتمد على الشاعر. هل الشاعر يريد أن يطور نفسه؟ هل الشاعر يبحث عن مفردة جديدة، صورة جديدة، معلومة جديدة ممكن تفيده؟ لأنك اليوم أنا والله ممكن أكون ردي لبعض القصائد ولا شيء رد عادي، مش مستند على قراءات، مستند على شوف الناقد يوم يرد وشوف الشاعر اللي يرد بدون ما يكون قاري في أي شيء. تختلف حتى الرؤية للقصيدة تختلف. لذلك أنا أرى وأنا أشدد على هالموضوع أن يكون الشاعر العامي أو النبطي شاعر قارئ.
0: جميل.
1: ومقارئ عادي، قارئ نهم، لأن هذه الخلفية الثقافية اللي تكون عنده مفيدة له، وراح يشوف مدى التأثير ومدى التغيير في شخصيته.
0: جميل جميل. طيب، هي مثل اللي أفهم منك أنها طبعا كل ما زادت تنعكس أيضا على قصيدتك. يمكن الناس اللي خذوها هذه أو الفكرة اللي موجودة، هل الشاعر العماني استطاع أنه يعكس هذه الثقافة على قصيدته؟
1: في شعراء كثار ما عاديين، يعني أنا ما بذكر اسمه وخلي اسم. عبد العزيز، أنت عاصرت جيل التسعينات من الشعراء وقريت لهم، وأنا عاصرت جيل التسعينات من الشعراء وقريت لهم من باب من باب أن احنا نضرب مثال. أنا من الناس المحبين لشيء اسمه أحمد الشيحي،
0: وجه له تحية.
1: يستاهل، لأن المتتبع لقصائده يرى فأحمد الشحمي كبيرة. ثقافة غير طبيعية.
0: نعم.
1: هل الثقافة هذه أو هذا المخزون اللي استخدمه جاء من فراغ؟
0: لا طبعا،
1: مستحيل طبعا. في قراءة، في معرفة هائلة، في أمور كذلك موجودة عند لوين الأجيال السابق القادم اللي جات من بعد أحمد الشحي وغيرهم وغيرهم. في شعراء كثار، ما بذكر أسماء
0: طبعا، كثير كثير يعني. أنت لو ذكرت أو لو تتبعت بدقة راح تجد نصوص شعر شعبي فيها الكثير من الشعر والكثير من الثقافة. أحيانا الثقافة لا تقاس أيضا بزج المفردات، أني أنا بس أجيب عشان أنا أوضح نفسي أنه مثقف، بجيب حكايات وأساطير وأشياء أزاحم فيها النص، هي لا تقاس بذلك، إنما لها طبعا أكيد أبعاد أخرى. علي، راح نواصل حديثنا، خلينا نستمع إلى قصيدة.
1: أنا بسمع قصيدة تحبها كثير أنت.
0: يا سلام.
1: يقول: يا زين لا أبطت علينا المراسيل،
0: الله،
1: قلنا السحابة بعد غيبه تندي، ونهبطها قلت العوض بالمقابيل، باكر يجيبه شوق في راح يدي، عديتها من عقب جر المواويل، من شان عينك يا حبيبي
0: تعدي
1: تعدي كله، ولا تسعى بقطع المواصيل، ويضيع عشقن بين جزرك
0: ومدي
1: ومدي، يدق قلب الوقت دق الخلاخيل، ويا كبرها لو ما لقى لها مهدي، من يشكي الغيبة ومن يشكي الحيل، يا ينهزم ولا يخوض التحدي، والحاجة اللي في يدينا الحلاحيل، أنا لها محط يدي
0: بخدي،
1: يمكن من الصدة تنوح المناديل، لا ما لحقها يوم ذل وتردي، ضوي على المنساي ضي القناديل، وفي طلتك يا ثورة الحب هدي، أنا قطفتك بين كل المحاصيل، يم العيون اللي تعشي
0: تغدي
1: يا بنت، فاح الشوق فوح المعامل، هاك الوفا فنجال ووصال مدي.
0: الله الله، من النصوص الجميلة اللي أنا شخصيا واجد أحبها. نص يعني، هذا النص فيه عذوبة، ويعني أنا أشعر أنه ما واجد أخذ حقه، يعني لو لأنه عمل شيلة على فكرة، هذا
1: يمكن
0: النص دق الخلاخي،
1: يعني ما سبق لي أني ألقيت هذه أول مرة ألقيها، يمكن نزلت شلة طبعا.
0: نزلت شلة بصوت
1: عبدالله النجيدي، المنشد عبدالله النجيدي،
0: عبدالله النجيدي، عبدالله قدمها بشكل جدا
1: جميل جدا وفاجأني. أشوف أبو سعود أحيان الحسبة شيء ويطلع لك شيء ثاني. أنا من الناس اللي كنت متردد في هذا النص، وعبد الله كان مجتهد رغم الإمكانيات،
0: خلنا نسمع.
1: يلا زين، هذا
0: سيف حطاب.
1: زين.

0: فإيش ذكرتك أنا لها؟
1: ما حط يدي؟
0: خدي.
1: خدي.
0: كيف دخلت هذا العالم؟ هات تعلومك.
1: والله ما أدري أبو سعود، بتردني وراء صيدة يمكن لها 4 أو 5 سنوات، لكن فعلا ما أخذت حقها. شوف دائما ذائقة الشاعر تكون غير عن ذائقة المتلقي العادي. أنا يمكن أنا أسنها القصيدة ومحضر أنها جاي، لكن شوف التقاطة عبد العزيز العميري دائما غير. أنا من الناس المعجبين لعبد العزيز العميري، أنا أقولها قدامه ومورا ما عشان أني موجود معه. فقال يوم قلت لي دق الخلاخير رديت ورديت أعدلها ورتبها وأجيبها أساس أني أعدلها، لأن فعلا ما أخذت حقها. وكان لها جمهور في فترة عبد الله نزلها، وعبد الله رغم الإمكانيات اللي ما بهي، يعني تخيل لو هذه رايحة موزعة في الاستديو اللي أنا وزع اللي إحنا نوزع معه كانت بتطلع بشكل، لكن هي حلاوتها ببساطتها
0: جميلة.
1: لو دخل فيها التتون أو ما نسميه بالتتون نوعا ما ممكن تأخذ
0: مساحة أكبر،
1: مساحة أكبر ووصول أكبر كذلك.
0: جميل. زين خلينا يا مرحبا
1: ترحيبة
0: كبار
1: الكبار.
0: هذا العمل الأخير اللي طبعا بمناسبة زيارة مولانا صاحب الجلالة إلى ولايات محافظة جنوب الشرقية. هات كواليس العمل. كم خاض منك في الكتاب اعترف؟
1: لا أبا خبرك، أنا يمكن بسعود أنا من الناس اللي عندي ميزة أشتغل تحت الضغط، وأحب هذه الميزة عندي. يعني ممكن العمل يكون من شهر وأجلس أشتغل له قبلها 4 أيام 5 أيام، لكن هذا جاء فكرته من أحد رجال الأعمال، نوجه له تحية، الشيخ حمد العلوي، وكان سبق أن عملنا كذلك زيارة سامية لصور.
0: جميل.
1: وعملنا عمل معه وقال بيكرر هذه
0: العمل مرة
1: وزيارة غالية على قلوب الجميع طبعا، ونبى نترجمها بحيث أنك هو مصر على أن تكون جعلان بو علي بو حسن الوافي والكامل.
0: يا سلام.
1: فعملية بسعود عملية أنك
0: الربط بينهم،
1: الربط بينهم صعب، ما بصعبة،
0: تحدي. هو
1: هي تحدي أنك أنت اليوم لازم تعرف المسار أول بداية عشان تتبع القصيدة كيف تروح، وبعدين كيف ترحب باسم هذيل الأربع ثلاث ولايات، كيف بترحب بحيث أن ما حد يتحسس منها، لأن العملية ما بسهل. اليوم ممكن أكتب قصيدة رصبيات ويلا السلام عليكم، لكن لا، أنا اليوم محتاج أن اللي في جعلان بني أبو علي يقدر يشغلها، وأبو حسن يقدر يشغلها، الوافي والكامل يقدر يشغلوه.
0: يا سلام.
1: فعملية الموازنة شوي كانت صعبة. الكتابة كانت أخذت يمكن يومين.
0: ما شاء الله عليك.
1: أيوه.
0: تل أنك تكتب بالفطرة، هذه بناقشها، موضوع الكتابة بالفطرة، شاعر بالفطرة وشاعر يحتاج صنع.
1: أيوه.
0: بناقشها معك. راح نستمع إلى القصيدة بصوتك وبعدين بنسمعها كعمل مؤدى.
1: أيوه.
0: طبعا حتى المطلع علي بصراحة المطلع، يعني البعض يشوفه يا مرحبا ترحيبة كبار
1: الكبار،
0: يعني المطلع جدا عذب، فيه عذوبة جميلة.
1: في يعني جتني ردود بعضهم عمل مقارنات، وأنا ضد المقارنات دائم. يعني الزيارة اللي كانت في صور كان في قصيدة ما كان فيها المطلع. أنت أحيانا أبو سعود تراك تتوفق في المطلع،
0: يعني مطلع
1: وأحيانا يمكن المطلع ما يكون هذاك، لكن القصيدة تمشي يعني في النص تكون فيها قوة وكذا وكذا. يمكن توفقت في المطلع
0: جدا، مطلع صراحة الاستهلال دائما إيش اللي تفرق أحيانا. أنا دائما أقول أنه مدخل القصيدة واجد مهم، مثل القفلة، لما جي تقفل صح وتدخل صح. خلنا نستمع للقصيدة بصوتك.
1: يقول يا مرحبا ترحيبة كبار الكبار، بلسانها الجعلان واللي سكنها، من زالكم بالدار من زالكم بالقلب، وانتم هل الدار والكوس تعزف للمسامعة لحنها، هذا الوطن من سيرة أبطال وخيار تاريخ أمه ما يقدر ثمنها، بوصول من كفها ماليل الأمطار تتباشر الدنيا ويثمر غصنها، بوذي يزن حييت يا نسل الأحرار فاح الدلال وبالجعالين ابنها، وتسابق لشوفك من كبار وصغار والورد لك منثور زايد شجنها، سلطاننا هيثم ذر الدار والجار، وش في شوفته تفرح شعوب ومدنها، في بو علي جعلان تنساق الأشعار وتهللك غيمه ويروي مزنها، وبو حسن بفراحها تشع الأنوار، خلت بكم والطيب والله وطنها، والوافي اللي دار وافينا لشبار المجد والتاريخ ينبيك عنها، ويا حي بالكامل ومن عقب الأسفار يطيب راس اللي بوصلها زبنها، هذه الديار اللي ثراها بها أسرار يستلهم التاريخ وقفاته منها، يا أبو وطننا عشت يا القايدة البار المستحيلة في كفوفك رسنها محصنك ربي بدعوات الأبرار ومن دعت والدمع بلل جفنها هذا الوطن مسكنه بالصدر بيسار وعمان في جوفي ويا قلب غنها.

0: حين تمتزج الكلمة باللحن تولد الأغنية بين شاعر ومطرب.
1: في شاعر ومطرب هذه الليلة نتوقف مع الشاعر مساعد الشمراني والفنان علي بن محمد. هذا التعاونات الجميلة اللي قدمها مساعد الشمراني وعلي بن محمد أنتجت العديد من الأعمال اللي بقت خالدة في الذاكرة. كانت البداية مع نص الصد والهجران عام 2005. استمرت هذه النجاحات، والليلة راح نتوقف مع عملين جمعوا مساعد الشمراني وعلي بن محمد، والبداية مع قصيدة غزلية من عنوانها هبلت بالناس. قصيدة يرسم فيها صورة امرأة، طبعا هذه الامرأة لا تمر مرور عادي، لكنها تسبب ربكة في الناس اللي حولها. فيبدأ مساعد الشمراني مطلع النص، قال من ليلة لوحده يسهره، طال ليلة يا عساها وليتها. بعد ذلك تأتي الصورة الأجمل، الشيخة اللي كل عاصي تقهره، هبلت بالناس يخرب بيتها.

هذا الغزل اللي فيه خفة وظرافة جميلة والمبالغة المحببة في القصيدة الشعبية. من النصوص الجميلة اللي كتبها مساعد الشمراني إلى علي بن محمد الرائعة الشهيرة أبوس راسك يا زمن. الجميل في هذا النص أنه علي بن محمد الشاعر مساعد الشمراني، طبعا هنا ما يعاتب حبيب وما كان يخاطب شخص يعني بعينه، إنما هو جعل الزمن كأنه الشخص شخص واقف أمامه يعاتبه يحاسبه على ما تركه من جراح. من البداية عبارة أبوس راسك يا زمن، هذه العبارة احنا ما نقولها عادة إلا لإنسان عندما نكون واصلين يعني لأقصى درجات الرجاء، يعني أنه أبوس راسك يا زمن. هنا الجميل أنه مساعد الشمراني ينقلها إلى الزمن، أبوس راسك يا زمن، يعني هذه المفردة الجميلة البسيطة والتحول في توظيف الكلمة إلى الزمن، يعني كأنه خلى الزمن شخص ماثل أمامه يعاتبه كأنه ما عاد فيني مكان لجرح جديد. أبوس راسك يا زمن ما عاد فيني للجراح، خلاص يكفيني أسى. أبوس راسك يا زمن يا مكثر ذنوبك معي، ما كل ذنب لك يباح، إنه زعل إش تستفيد إش مكسبك من ذا الحزن.

يا مكثر ذنوبك معي، ما أجمل هذا النص الجميل. السؤال البسيط الصعب، إش تستفيد؟ إش مكسبك من ذا الحزن؟ خلانا نتنهد والله، الشعور الصعب البسيط العميق الموغل في الشعور. المقطع الثاني من الحديث مع الزمن إلى الحديث مع الذات، هذه النقلات الجميلة. طبعا لما انتقل يتحدث عن الذات، في انكسار، في انطفاء. استسلمي يا عزتي، لا صارت أيامي سلاح، هو كان نفسي أسعدك بس الليالي طولا حاولت نشعل شمعتي، بس المصيبة في الرياح، لاهي باللي نورا ولاهن باللي انطفن.

في المقطع الثالث بعد كل هذا التعب والعتاب والجراح ما يستمر مساعد الشمراني في الشكوى في المقطع الأخير، صار يلتفت إلى نفسه كأنه يقول للزمن رغم كل ما فعلته لكن في أشياء ما استطعت أنك تغيرها. ومع الرقم 3 الثلاثيات الجميلة اللي كتبها، اخترت في الدنيا 3 الستر وانصاف وصلاح، وكرهت في الدنيا 3 لا ولا يمكن ولن، حبيت في الدنيا 3 الفن وامي والصباح، وحلفت ما خون الثلاث انتي وجاري والوطن. لاحظوا هذا الترتيب الجميل في بدايات الصدر والعجز لكل بيت، اخترت كرهت حبيت حلفت، هي 4 جمل كل واحدة منها فيها 3 أشياء، وكأن الشاعر في نهاية النص يقدم يعني كأنها خلاصة للحياة. اختار 3 قيم، الستر الإنصاف الصلاح، وفي المقابل كرهت في الدنيا 3 لا ولا يمكن ولن. وطبعا هذه الأشياء الجميلة للثلاث اللي اختارها، لا ولا يمكن ولن، يعني كلها مؤشرات على الرفض وإغلاق الأبواب، وكأن أكثر ما يكره الإنسان في الحياة يعني كأنه يقال له أنه الطريق انتهى، الاحتمال ما عاد موجود. من الجماليات اللي موجودة في القصيدة أنها ابتدأت القصيدة بإنسان منهك ما عاد فيني الجراح، لكنها ما انتهت بإنسان مهزوم، انتهت بإنسان لا زال يعرف كيف يختار، يقدر يحب ويقدر يرفض ويختار لمن يبقى وفي. اخترت في الدنيا 3.

0: ما بين نجمة وقمر تسري الحروف مع ضيف السامر.
1: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين ومتواصلين معاكم عدت ساعة من برنامج السامر مع ضيفنا داخل الأستوديو الشاعر الجميل المبدع علي الغنبوصي. علي، قبل ما نطلع كنا في الفقرة كنا نتحدث عن يعني القصيدة اللي كتبتها ترحيب بالمقام السامي، لكن أيضا في العديد من نصوص جعلان كانت حاضرة في قلب علي وفي شعر علي وفي روح علي. ما يعني تأثير جعلان؟ إيش اللي أخذت جعلان من علي وإيش اللي أعطته علي؟
2: والله أبو سعود، جعلان متأصلة فعلي مثل يعني أي شخص دائما مرتبط ارتباط كامل بمدينته بوطنه. يمكن جعلان لو أروح عنها وسافر ما تغادرني يعني أبدا، فهي حاضرة دائما في الذاكرة، في الوجدان، في كل مكان. حاضرة أكثر شيء في القصيد، يعني في أي شيء راح أكتبه دائما تكون موجودة، صعب أنها تغادرني كعلي.

0: يمكن جعلان بيئتها ساعدت علي كثير في بناء الشخصية الشعرية اللي علي، ساعدتني كثير. يمكن البحر خذيت منه الهدوء، خذيت منه أنا دائما أكون، يمكن أوقات فراغي تكون قريب، أكون قريب من البحر. يمكن حتى يومياتي فيها دائما ارتباط كبير بالبحر، وأنا منطقتي أصلا قريبة على البحر، لذلك يمكن الهدوء في بعض القصائد، ما من بعض الله، يمكن أغلب قصائدي فيها هدوء، ما فيها ذاك الإيقاع الغاضب واللي نوعا ما بعيد، لا بالعكس تلقاها قريب وهادي نوعا ما، لأن أحيانا البيئة قد تؤثر على الشاعر، تؤثر بشكل إيجابي أو بشكل نوعا ما نقول سلبي، لكن أنا دائما أنظر للإيجابية. جعلان فيها تعدد بيئات، فيها البحر، فيها
1: فيها
0: الجبل،
1: الصحراء.
0: فيها الصحراء، فيها كل شيء. بعدين أنت تتكلم عن منطقة مثل باقي مناطق الوطن، جميل، كل الأغلب كل حد يرى دائما منطقته جميلة. أنا أرى أن الناس فيها محبين للشعر كثير، بيئة شعرية خصبة تساعد علي في أنه يلقي قصيدته وهو مرتاح، أنا واثق أن في ناس راح تستقبل القافية الأخيرة والكلمة الأخيرة في القافية وراح ترد وراها، لذلك جعلان لها حضور قوي في قصايدي.
1: علي بسألك يعني عن جعلان، أكيد أنه في شعراء، يعني أنا أتكلم عن كبار السن،
0: نعم،
1: أجيال قديمة
0: موجودين،
1: موجودة في جعلان، ما أخذوا، ما حد كتب عنهم، ما حد
0: لا بالعكس
1: تناولهم في
0: تناولنا. أنا حن عندنا اشتغلنا على كتاب رصدنا فيه جميع الأغلب شعراء جعلان. طبعا من هذا المنبر أوجه تحية للدكتور سالم الغنبوصي، للشاعر كذلك الكبير الدكتور صالح سنيدي، وأنا معهم اجتمعنا واشتغلنا على جمع أغلب القصائد وشعراء جعلان في كتاب، وراح وخلصنا منه الحمد لله، باقي الطباعة بإذن الله.
1: هذا
0: ممكن حتى يمكن أنا أرسل لك نسخة، لكن
1: هذا
0: خلينا نخلص.
1: لا، لازم ترسل لي
0: هي
1: خبر
0: ضروري،
1: سار هذا،
0: هي لا موجود
1: والله مشتاقين له صالح.
0: لا لا، والدكتور صالح نوجه له تحية عبر
1: مجلة
0: هذا
1: تحية،
0: الأثير، ويستاهل الدكتور.
1: لازم نجيبه.
0: يمكن ضروري تجيبوه، ويمكن هو اشتغل يمكن الشغل الأكثر منه، يعني حن اجتهادات بسيطة مني ومن الدكتور، لكن الشغل الأكبر كان على الدكتور صالح.
1: بتواصل معاه، أنا لازم نخصص له هذا
0: ضروري،
1: العمل مساحة من الحديث.
0: ويستاهل، يستاهل، وعمل كبير، وإن شاء الله راح ينزل طبعه قريبا بإذن الله الواحد الأحد.
1: نوجه لك تحية صالح السنيدي، شاعرنا الجميل اللي
0: يستاهل،
1: يمتاز
0: يستاهل أبو عبد الملك، يستاهل.
1: بالوعي وبكتابة القصيدة العذبة، وإن كان شوية مختفي وغايب عنا،
0: يمكن
1: يعني
0: مختفي عنكم أنتم، لكن احنا حاضر معنا
1: حاضر
0: وموجود
1: معنا،
0: دائما،
1: هو حاضر في قلوبنا
0: ما
1: يعني
0: يحتاج.
1: وبنصوصه يعني، بس والله أنا صار لي زمان ما التقيت.
0: لا لا، بشرك في كتاب إن شاء الله راح يصدر.
1: فرحتني على فكرة.
0: لا والله رصدنا، اشتغلنا ورصدنا. يمكن آخر كان في دور مهم سوينا، عملنا كانت عندنا الندوة، ندوة الشعر في
1: ايوه
0: جعلان،
1: اللي عملوها
0: عملناها في
1: ايوه
0: جعلان،
1: اعرفها.
0: اشتغلنا فيها ثلاثة. عملنا أول شيء ندوات عن الشعر في جعلان بن أبو علي، كانت في ندوات وفي حضور دكاترة، استقطبنا شعراء فصيح،
1: ممتاز،
0: منهم من ضمنهم هشام الصقري،
1: وجه له
0: وكذلك
1: تحية
0: سعيد المكتومي،
1: ما شاء الله.
0: أوجه لهم تحية، يعني حضرتهم وكانوا موجودين وشاركونا بقصائدهم الفصيح. واشتغلنا كذلك على أمسيات شعرية. من هذا المنطلق حن بدينا نفكر أننا نعمل كتاب
1: توثيقي.
0: توثيقي، مبلغ بس للي كان في الأمسية، إنما لتاريخ جعلان لشعرائها.
1: طيب يعني ممكن تعطينا لأي سنة وصل من هذا الجيل اللي موجود ووثقتوا له، يعني عشان بس ما لازم، إذا احنا ما بنحرق الكتاب، بس تعطيني لغاية كم وصلتوا
0: انا
1: يعني.
0: يمكن اللي قريته انه اقدم، ويمكن اقدم شاعر تم رصد، يعني حضر معنا قصائده، يمكن في الستينات والسبعينات،
1: جميل،
0: في من اخذنا من احفاده ومن الناس اللي موجودين عندهم، وخمسينات كذا بعض الابيات،
1: مروية
0: ايوه،
1: يعني.
0: من السبعينات الثمانينات كلهم حاضرين وموجودين
1: جميل
0: عندنا، حتى مقاصب الرزحات حضرناها، كان فيها اسم جعلان وحضرناها وموجود.
1: جميل،
0: وفي القصائد الفصيح اللي جات من داخل، من نزوة، من داخل، من بهلة، من
1: وهي
0: كذا،
1: لجعلان
0: وهي لجعلان، وضميناها من
1: في الكتاب،
0: موجودة في
1: يعني
0: الكتاب
1: الكتاب هذا هو توثيق لما كتب في
0: عن
1: جعلان.
0: جعلان.
1: عن جعلان،
0: نعم، هي من توثيق
1: لشعراء جعلان.
0: لشعراء جعلان، لأنك أبو سعود راح أكيد راح يسقط من الذاكرة شيء، يعني وما راح تقدر تحصي جميع شعراء.
1: هل باقي أحد من الشعراء القديمين؟
0: باقي في، أنا أكلمك عن مثلا عنا في جا في، أنا أكلمك عن منطقتي.
1: أيوة منطقتك.
0: أيوة أنا منطقتي بالخص. في أكثر من شاعر، في أكثر من شاعر موجودين ويقولوا لين اليوم باكر. على في راشد بن علي الغنبوصي موجود،
1: نوجه له التحية،
0: الله يمد في عمره. فيه غاصب الغنبوصي كذلك موجود
1: ما شاء الله.
0: في شعراء موجودين يمكن أذكر.
1: طيب ليش ما حد يوثق لهم يعني أبنائهم أو
0: في ناس
1: أخذتوهم في الكتاب؟
0: موجودين، أخذناهم في الكتاب. لا في الكتاب موجودين.
1: هذا أهم شيء.
0: أيوة وأولادهم يحفظوا لهم، ما زالوا يحفظوا لهم.
1: هي شوف دائما علي أو هذا كلام طبعا معروف، لما يرحل طبعا نسأل الله عز وجل يمد في أعمارهم، لكن بشكل عام لما يرحل أي أو تخسر أي شخص من خصوصا من كبار السن يعني تموت ذاكرة وتموت أحيانا قصائد، تجد ما في أحد من يعني حواليه هو جماعهن وتموت هذه القصائد.
0: لا مقطوع في حديثك أبو سعود، أنت على الذاكرة هذا شيء مهم جدا. نعم، لأن مثلا ابن خلدون يقول الشعر ذاكرة الأم.
1: نعم.
0: وديوان العرب.
1: نعم.
0: كيف حفظ ديوان، كيف ليش القصيدة دائما القصائد والشعر هو اللي خلد الأمم. فأنا اليوم على ما قلت أنت، اليوم اللي راح منا واحد إذا ما كان في رصد لقصائده وحفظ لقصائده وكتابة وتوثيق وتدوين، اليوم أنت أخذت حاجة من ذاكرة الشعبية، راحت حاجة من، لكن تراهي هي اجتهادات في النهاية. جميل. أبو سعود نحاول بقدر
1: المستطاع. دار نشر للإصدار
0: إن شاء الله عند الدكتور سالم في موضوع دار النشر، ونتمنى أن نخلص قبل أن يبدأ معرض الكتاب. أتمنى وندشنا في،
1: يكون في احتفال،
0: لأن اشتغلنا فيه شغل زين يعني، وإن شاء الله نير النور قريبا بإذن الله.
1: بإذن الله راح نواصل معكم مستمعين الكرام مع برنامج السامر ومع ضيف السامر الشاعر علي الغنبوصي. علي هذه المرة نبى طبعا، علي صوته جميل أكيد كل من يتابعه يعرف.
0: لا تقول لي شل
1: والله،
0: لا دخيلك لا دخيلك
1: المستمعين بيزعلوا علينا.
0: أنا مشكلة ما حافظ شيء
1: أي شيء قريب من قلبك ومن ذاتك، أي شيء عادي. يلا أنت تذكر وأنا
0: زي.
1: بذكر المستمعين، أذكرهم بإيش؟ أذكرهم برقم التواصل على الواتساب 7242209، وضيفنا الشاعر علي الغنبوصي. إذا ما عندك عادي يعني، لكن الناس يعني
0: والله والله
1: بيعاتب
0: يا أمر. لا والله يا أمر عليه خشمي، لكن لما خليها آخر
1: خلاص آخر
0: عشان شي. عشان أعرف إيش اللي
1: خلاص زين آخر شيء بنخليها.
0: فاجأتني مباشرة.
1: خلينا نقرأ بعض التواصلات اللي موجودة. افتح الرسالة اللي موجودة، ليش ما راضي يفتح الواتساب؟ هي موجودة. شكرا للشاعر علي الغنبوصي حديد لمطاعني، وجه لك التحية.
0: وأنا أوجه له التحية أخوي حديد، وجزاك الله خير.
1: اختارنا أي نص علي؟
0: قصيدة؟
1: أيوة أي قصيدة عادي، الشلة بنخليها لبعدين يعني. أنت تكون تختار لنا شيء على ذوقك يعني.
0: يقول توغلي بالحشا والداخلي بالكفوف، مثل المشط لا توغل بين ذيك الخصل. توغلي بالحشا والداخلي بالكفوف، مثل المشط لا توغل بين ذيك الخصل. من حمر الخد بصباغ الخجل والكسوف، لين شفت الشفق ومكذب اللي حصل. يا سيدة خافقي حط النقط بالحروف، الشوق قاري الكتابة والوله متصل. النبض يوقف لها ويقعد اللي وقوف، أحيانا حسه بعيد من الجسم منفصل. من مدرسة ذكرياتك يا حنين الصفوف، ما باقي إلا ورق مرمي وبوسط الفصل. بروز جرحي على جدرانك وبالرفوف، وانت تشيح النظر يا زين جرحك وصل. من يوم سخن كفوفه للوداع بدفوف، شطبت من قصة الأحباب أحلى فصل. في لحظة وداع أسد الجفن ما أبغى أشوف، وقفت عمري بين وسط بين الهجر والوصل. في لحظة وداع أسد الجفن ما أبغى أشوف، وقفت عمري وسط بين الهجر، وقفت عمري وسط بين الهجر والوصل. بعيونها نصلتين والرموش السيوف، ما أدري أرد السيوف نيات ولا النصل. متقبل العذر واتعب لاخذتك الظروف، أنت أصيلة وهجران قليل الأصل.
1: الله الله، جميل جميل يا علي، دائما أنت تكتب يعني المدرسة الرومانسية متغلغلة
0: نوعا ما
1: بداخله
0: ابو سعود،
1: بشكل كبير نوعا ما.
0: ما اكثر منك انت، انت
1: قلبك
0: اللي
1: اخضر. حياك الله يا علي. طبعا نواصل حديثنا مستمعينا الكرام، لكل من يرغب في التواصل مع البرنامج على 7244209، وحديثنا مستمر مع الشاعر علي الغنبوصي. علي، هذه ملاحظة مني أنا الآن في تجربة حالي. المتتبع لعلي الغنبوصي بيلاحظ بأنه، ما بقول أنه أسرف في الحضور الصوتي، التجربة الصوتية على حساب التجربة الكتابية. يعني فترة طويلة من الكتابة علي، من 2011، يعني أنا أقصد كحضور رسمي، ها، إلى اليوم أعطيت كل ما عندك في الحضور الصوتي، أو خليني أقول جزء ما عندك، لكن الكثير طبعا، القليل من الكثير اللي موجود عند علي. لكن علي ما اهتم كثير بالنص المدون المكتوب. يعني اليوم عشان نتبع نص لعلي، تراني يوم مرات أبغى أتبع لك نص، لازم أروح أستمع، في جمهور موجود سماعي، وفي نقاد حطهم ببالك يا رجل، أنت ما حطهم ببالك ولا إيش
0: لا
1: بالضبط؟
0: حاطهم، بالعكس هذيل هم اللي أحسب لهم حساب أكثر.
1: زين، هات ليش التركيز على يعني الجانب الصوتي أكثر من الكتابي؟
0: هي أبو سعود ما بشي إنه محسوب وأنا مخطط له كذا أبدا. يمكن عملية ميولي الفترة الأخيرة للأعمال الصوتية والشيلات وغيرها جاءت مصادفة، يعني عمل وضرب عمل ثاني وضرب، ف يعني بدأ الباب ينفتح،
1: أخذك التيار هناك.
0: وبعدين أنا لا شعوريا لقيت، يعني مثلا بتقول لي الحين علي، بيني وبينك الحين، قل لي اكتب لي قصيدة مدح وقصيدة في الهجن وقصيدة، بكتب لك إياها
1: دقائق،
0: في دقائق. أما ويمكن هذا الشيء نوعا ما أخذني كثير عن الجانب اللي كنت أكتب فيه، ولكن بين الحين والآخر أنا أحاول أني أوازن. يمكن في أبيات أنزل فيها، أما كقصيدة يمكن قصيدة أنا أقول أن هذه ممكن تروح للنخبة ويصفقولها، ممكن كانت منها قبل سنة سنتين كذا، لكن كقصايد أنا ماشي أني حاسب أني أروح للصوتي أكثر من المقروء. وأنا لو تقول لي علي، أنا أتمنى أني أرجع علي اللي يكتب القصيدة النخبوية بشكل أكبر، لأن أنا أحيانا، يمكن أبو سعود أنت من الناس اللي يعرف، أنا أمرر في الشيلات أحيانا،
1: تمرر
0: أمرر، ويمكن عندي حاجة، لو لاحظت الشيلات اللي أنزلها، الأعمال اللي أنزلها، كل شيلة بوزن،
1: نعم، هذه ملاحظة
0: كل
1: عندك.
0: شيلة وطاروك.
1: أيوة، تعدد خصب في الأوزان يعني.
0: لذلك أنا بعدين بعد سنين، الله يطول بعمارنا وعماركم إن شاء الله، لازم أرجع يكون عندي رصيد في تجربتي. علي دخل في المجال هذا وحط له بصمة، علي دخل في المجال هذا وحط له بصمة. أنا ما بقول إن أنا اليوم رحت لصوتي وتركت المقروء، أنا موجود وحاضر. اللي تابعني مثلا في السناب شات وغيره وإنستغرام، أنا أنزل أحيانا إذا كنت مسافر، إذا كنت في مكان معين وبدأ عندي إني أرجع لقصيدة أو موقف أو منظر أكتب. لكن فعلا مثل ما قلت، أنا اتجهت للصوتي، أنا بشوف في أشياء يمكن يخالفني البعض وبعض ما يخالفني. يمكن في ناس تقول إن الشيلات والله مش مستحبة كثير عند بعض الناس يعني. إنما أنا لوجهة نظر غير مغاير. اليوم الشلة من الموروث، فحن طبيعي جالسين نحافظ على الموروث. يمكن في بعض الناس يقول لك لا والله هذه فيها تدخل فيها تتون ويدخل فيها أشياء، لكن أنا عندي أشياء ثانية ممكن تغطي على هذا الموضوع. ثاني حاجة عندي الإيقاع الموسيقي، توصيل الكلمة بوقع أكثر غير عن الإيقاع. ثالث حاجة وصول الأسرع والوصول الانتشار الأكبر لي، أنا ما بعلي حدود داخل السلطنة، برا، فهي مثل جواز السفر. كذلك الحفظ، سهولة الحفظ.
1: طيب إيش اللي يمنع، شوف علي اللي أقصده تحديدا، يعني إيش اللي يمنع أنه علي مثلا قصيدة دق الخلاخيل، هذه القصيدة العذبة الجميلة، إيش اللي يمنع أنه أنا أمشي في هذا المسار وأحافظ أني على الأقل أنا أقصد أنها تجدها مكتوبة موجودة، حتى لو رحت لموقع معين أنا أحصلها، أنا هذا اللي أقصده. إضافة للديوان هذا بنتحدث عنه موضوع أنك
0: موجود هي مكتوب،
1: يعني مش القصد بس في هذه القصيدة، نضربها كمثال، يعني أقصد لك أنت
0: ألقيها
1: أي الأشياء المكتوبة بشكل عام في تجربة علي مقارنة بالصوتية أقل من ال
0: صح.
1: أيوه يعني هذا اللي أقصده، أن المكتوب ما كان كثير،
0: ما كان كثير للأمانة. أيوه. أنا يمكن على ما قلت لك هي أشياء مش محسوبة، ولكن يمكن ترى في النهاية أنا أرى مثلا اليوم جانب جاك ومفتح باب مفتح لك، وممكن أن تستفيد منه ماديا، تستفيد منه في أشياء ثانية،
1: حقك كشاعر.
0: أيوة. فأنا جالس الحين أني لكن يعني من ضمن الأشياء اللي ترى في النهاية تقرب، سواء كانت في فن الشلة، سواء كان كتاب مقروء، غيره غيره. اليوم أنا اليوم ببحث عن عبد العزيز العميري، برجع مثلا إلى المنتديات سابقا، إلى الحين المدونات أو الدواوين، أنا ممكن أرجع لعلي لشيلات، تراني ممكن أحكم على شاعر من شلة،
1: ممكن طبعا لأنه هي شعر في النهاية،
0: هي شعر في النهاية.
1: أيوه.
0: لذلك أنا نفس الشيء جالس أوثق،
1: لكن بتصعبها على أنا اللي أقصده علي، ما تصعبها على الناقد. فهمت علي؟ يعني هذا القصد، أن تكون متاحة للشخص اللي يبغى قصيدة علي. أحيانا ممكن يجيك واحد باغي يكتب حاجة عن مثلا حضور، خليني أقول لك حضور البيئة العمانية لدى الشعراء العمانيين. نعم. مثلا يبقى عند علي، علي لازم يروح يسمعه لافل الشلة
0: ويكتب وراه.
1: صعبها عليه. أنت حتى لما فكرت، على فكرة علي، لما فكرت تصدر ديوان صوتي حبر عاجل.
0: نعم.
1: جميل على فكرة العنوان.
0: حبر عاجل.
1: حبر عاجل.
0: نعم.
1: رحت صوتي بعد، شفت كيف من جرح.
0: لا هذا هذه استثناء. هذا استثناء لما عرضوا علي مبادرة دبي. قالوا ترى في مقروء في صوتي، غير أنت من الناس اللي ما تحطك في الصوتي. وأنا إيش أقول يعني؟ قلت له إذا في إمكانية أبو المقروء، لأنه أنا أحس أن حتى الدواوين هم اللي مصدرة
1: جميل، الورق فيه
0: ورق
1: شفته أنا
0: يا رجل، ولا ولا ولا دولار
1: مصقول يعني،
0: ولا دولار.
1: أيوة مصقول
0: يعني شيء.
1: أيوة.
0: فأنا اتجهت، قلت لهم أبو مقروء، لكن قال لا، هالمقروء مخلصين، باقي الصوتي.
1: ولذلك اتجهت إلى الصوت.
0: وبالعكس كان في يعني بين الديوان الأول والثاني في مقروء وفي صوتي، مع أن أنا أقول لك يعني حن في عهد في عصر السرعة
1: والسهولة.
0: فاليوم من اللي بيقرأ بإنجليزي قرن؟ يمكن 3-4، أما اللي يستمع داخل السيارة بيستمع كثير مستمعين.
1: جميل، راح نواصل حديثنا الجميل مع الشاعر علي الغنبوصي. تحية لكل من يستمع لنا. نستمع إلى قصيدة علي.
0: قصيدة.
1: إحنا نحاول نسمعك أكثر من ما أنه ندردش، ياسين ندردش في بعض الأمور،
0: ناخذ
1: نستنطق تجربتك يعني بعض الأشياء.
0: تويتريات.
1: هات على ذوقك أنت.
0: يقول أنت وأنا وردة وساقي، وعروقنا دوم ممتدة، إلين طحتي من أحداقي، والعذر ما يغفر الصدة. الشعر لو زاد عشاقي، شاعرك ما غاب عن عدة، وقفت بعدك على ساقي، الوقفة هلي تبي شدة، لا تنشديني عن الباقي، إن كان أفراق أنا قد.
1: الله.
0: يقول أصنع من الجرح والخذلان مطلع هجوس، يا ما أمد الحبل وانت تقص الحبل، المشكلة يا حبيبي ما فهمت الدروس، شرحت حبك على الواقع بشتى السبل، ما زلت في هجرك الجارح بقلبي تدوس، انت ذكي بالوداع وبالمحبة خبل.
1: الله.
0: تدور الليالي بين وقفة وعثرات، ويثبت بها صامل تشلها عظامه، حنين البداية غير سود النهايات، يطيح الهوى كله وتبقى الكرامة، ترى الحب والهجران صالت مثارات، ما بين الوصول ورافقتك السلام.
1: الله.
0: يقول أنا وش أسوي فيك يا شوقي الفضاح، يسولف بك الخافق وتاكل من عظامي، تنام المدينة وانطفى واهق المصباح، وصحي خيالي فيك يا وردة الهامي، تقولين راح الليل والعمر كله راح، ونقول درب الحب خطه من أقلامي، أشوف البعيد بنظرة العاشق اللماح، وأشوف وأشوف القريب أبعد من القوس والرامي، وسود الليالي مرها وجهك الوضاح، يطول المساء وأشوف بك بيض الأيام. الليالي مظلمة وشنت صانع، كان ما تملك مع الفرحة وساطة، لا تخلي جرحك المفتوح مانع، الألم لا طال كف الوقت خاطه، صاحبي ازرع عطاك الخير يانع، بيت لك مخصوص من باب الإحاطة، خاوي اللي يفهمك وتصير قانع، القناعة كنز عند أهل البساطة.
1: جميل جميل. راح نواصل حديثنا مستمعين الكرام مع الضيف السامر الشاعر علي الغنبوسي. علي، تحدثنا عن الحضور الكتابي من نصوصك اللي طبعا يعني من خلال متابعتي يعني بشكل شخصي لك يعني ولتجربة علي، ويمكن أنت ذكرتها، تقول أنا أقدر أكتب بكل سهولة في أي مجال وفي وبسرعة شديدة. علي يعني اللي يتابعك يشعر أنك شاعر بالفطرة يعني، وأحيانا يكون في شاعر يقول لك والله الشعر بعد صنعة، يعني ما بين الفطرة والصنعة، متى تدخل الصنعة عند في قصيدة علي؟
0: والله سؤال جميل جدا أبو سعود. أنا أعتقد أنه شاعر الفطرة وشاعر الصنعة وجهان لعملة واحدة اللي هي الشعر. لذلك أنا في رأيي أن حتى شاعر الفطرة يستطيع أنه يوسع مداركه، لأن شاعر الفطرة أحيان يتقيد بأوزان معينة ويبقى على هذا المكان، ففي قيود بسيطة ويجلس عليها. أما أنا أرى أن شاعر الصنعة ممكن يبدع أكثر وعنده مجالات ومدى أوسع، لأنه أخذها بدراسة، أخذها تعمقا وحبا في الأوزان وفي البحور وغيرها وغيرها، بينما شاعر الفطرة يمكن يبقى في مجال ومجالين وثلاث مجالات. لذلك أنا أرى أن شاعر الصنعة هو اللي يكون عنده يعني دائرة وسيعة ومساحة أوسع من شاعر الفطرة. أنا من الناس اللي ممكن جمع الثنتين، ما أدري، لكن هل ممكن تجتمع أو لا تجتمع ما أدري والله، لكن دائما إذا كانت عندي الموهبة دائما كنت أسعى دائما للقراءة والتوسع. ويمكن أنت متابع أن أنا أحاول حتى في الأوزان أنوع بقدر المستطاع، لأن اليوم باكر ممكن أني أطلع مثلا خارج عمان وواجه مثل الاختبار أنه في وزن معين وفي سؤال في وزن معين، فلازم أن يكون الشاعر حاضر، حاضر في كل المجالات، حاضر لأي سؤال يكون مباغت
1: أو مجارة حتى
0: أو مجارة حتى كذلك. يعني الشاعر لازم يكون لذلك أنا أرى الفطرة والشاعر بالفطرة والشاعر الصنعة هم على ما قلت لك
1: هم متلازمات. أحيانا ترى أنت تبدأ النص تكتبه بفطرتك،
0: نعم،
1: بعدين لما تتحول إلى الناقد تدخل الصنعة في نهاية القصيدة وتصل ضبط تعدل.
0: هاي شوفني أبو سعود، أنا يمكن عندي ما بتقوص أقدر أقول طريقة للكتابة نوعا ما يكون مختلفة عن بعض الشعراء، ما أدري. الموضوع يأتي في المقام الأول، ثاني حاجة الفكرة تكتب نثرا. الفكرة تكتب نثرا، أيوة، لأنني أحدد إيش اللي وين بروح في القصيدة. ثاني حاجة أجمع صور،
1: يا سلام،
0: لازم أجمع صور. ثالث ورابع حاجة ممكن أني أتوجه لمحور واحد، أني ما أطلع عن هذا المحور، وآخر شيء تبقى الخاتمة.
1: يا سلام،
0: هذه أشياء أنا أكتبها كتابة، لكن لا، يمكن في الأعمال الخاصة وهذه لا تختلف. أنا أتكلم عن القصيدة النخبوية اللي أطلع بها
1: المكتملة يعني.
0: المكتملة نوعا ما.
1: جميل علي، راح نواصل حديثنا معك، نستمع إلى قصيدة ومن ثم راح نطلع إلى فقرة من فقرات البرنامج.
0: أشكر. يقول ابتلشنا بالمحبة لين صار البعد عادي، ابتلشنا بالمحبة لين صار البعد عادي، لا تدور فالهجر مصلوح من عقب المحبة، فك قلبه من قفص صدري وفكيته ليادي، ما بكيته وإيش أبي في واحد ما خافه، ربه من جهل في مذهب العشاق وحدود ومبادي، ما صحى من غفوته لو حط لساعها منبه الهوى غلاب، لين الوقت طوع له فوادي، غصن في وجه المهب يا ما لعبي، ما لعبه هاي من بالحب والشاعر يهيم بكل
1: وادي,
0: وادي غير أنا لجيت للمعنى أغوص بكل غبة لانتثر بوح من الفرقة دريت أنه مدادي ويا كثر من يجهلون الشعر واللي ينكتبه من يغرد بالكتابه ما يصير نقوله شادي ذاك طير بالشقر فرق الشبيه من المشبه الهدوء ما هو بحر حتى صلاتك ركن هادي لاستقامت علم اللي جاهل جرحه وطبه أتعلم من مطيحي من قبل كبوة
1: جوادي
0: والجمل لطاح مرة دور القصاب سبه وش يجيب الصبح للبيبان لطول سهادي دامني ساهر عد النجم حبه بعد
1: حبه
0: خل من سولف عن الغيبات واسباب ابتعادي عن جموع الناس يا فكري أمورك مستتبه اعتزل جو المدينة واشتري جو البوادي ما تجمع من همومي أنثره مع كل هبه من يشب النار للهجران ما عده معادي يحترق ولا يطفي وش يخصني في مشب
1: الله جميل
2: من الندى والزهر نقطف لكم باقة شعر
1: وفي صوتك دعاء وامين ألاقي شخص يشبه لك ألاقي وين يا أجمل ضحك بالعالم إذا كان المطر صوتك ترى بعض المسامع طين عن الحرمان عن الماضي عن الصورة ورا الصورة عن البعدين عن اللي ما بقى والذاكرة أحزان أنا ما كنت متصور بأن الأرض تفضى لا راح الإنسان كبرنا صح وصرنا نكذب وعادي إذا نجرح ونشرب دمعنا سادة ويمر الوقت كالعادة نرد نمثل ونفرح طبيعي كلنا نبدع إذا كان الزمن مسرح

ليه غابوا؟ ليه كانوا سكر الدنيا وذابوا؟ فاح ليل وفاح بن وحرك الوقت الكؤوس المستقرة، واختفوا مثل السكاكر في الليال، وقهوتي يا نادل الأوهام مرة عيسى لمعيبد.

0: ما بين نجمة وقمر تسري الحروف مع ضيف السامر.
1: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين، ومع ضيف السامر الشاعر علي الغنبوصي. في هنا أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج، طبعا أنا أذكر برقم الواتساب اللي ممكن يتواصل علينا المستمعين 7242209. من الشاعرة بدرية البدري تقول في رسالتها: الحداثة والاشتغال على النص الأدبي لا يعني أن نكتب ما لا يفهمه القارئ أو السامع المتذوق للشعر، ونحن كعمانيين تربينا على حب الشعر وتذوقه. برأيي نجاح أي شاعر في قدرته على الوصول للمتلقي مهما كان عمره وتوجهه، وهذا ما وصل إليه الشاعر علي الغنبوصي. كل التحية له شاعر بدري البدري.
2: شكرا للشاعر بدري البدري، يمكن من الأصوات الشعرية الجميلة اللي نفخر فيها، وحنا لما يقولوا مكملين بعض، وحديثها عن الحداثة في محله. وأولا مجرد مداخلتها وتواجدها وإرسالها رسالة، هذا شرف وسام.
1: جزاها الله خير. طبعا هي تذكر بأنه أنت أنك نجحت، سر النجاح هذا يعني اللي أشارت له بدري، أنك استطاع علي يوصل للمتلقي. يعني خليني أقول يعني في زمن قصير علي.
2: وشو والله أبو سعود،
1: إيش السر إنزين؟
2: القبول من رب العالمين. ويمكن أنا أقول، أنت يمكن تقول في فترة قصيرة، أنا أقول هي يعني تجربة عمرية يعني زمنية. يعني بدايتها من 2005 إلى اليوم، تتكلم عن يمكن حدود 25 سنة. أي عمر ما علي وبس، أنا أكلمك عن أصوات شعرية عمانية
1: كثير
2: صدحت، كان سواء كان داخل عمان أو خارج عمان، حملت راية الشعر. اليوم النجاح لازم يكون فيه أدوات مساعدة لهذا النجاح. اليوم صعب، أنا ممكن أذكر لك تجارب وصلت إلى صروح شعرية معروفة خرجت ولم تسمع لها شيء من بعد الخروج من بعد. وأنت يعني تعرفهم أبو سعود وأنا أعرفهم،
1: محطة واحدة.
2: أنا أرى أن أساس النجاح، العنصر المهم في النجاح، هو الاستمرارية. الاستمرارية ومواكبة. لأن اليوم أنا أتكلم عن القصيدة العمانية وما ينقص القصيدة العمانية. فيه دائما يقولوا القصيدة العمانية لا تصل. أنا ضد هذا الشيء، أنا أقول القصيدة العمانية تصل، لكن نحتاج للاشتغال الأكثر على القصيدة العمانية. القصيدة العمانية تحتاج، دائما نقول نحتاج للندوات، ترجع مرة ثانية الندوات اللي تتناول الشعر سواء كان الفصيح بشقي الفصيح والنبطي. اليوم تتكلم عن أسماء لها تجارب قوية، للأسف كانت في فترة من الزمن وانت كنت حاضر متوهج وموجود، ولنا ندوات للشعر ومحاضرات للشعر كنا نحضرها، سواء كان في ملتقى عمان، سواء كان في المجلس
1: الشعر الشعبي
2: وغيره، نفتقدها اليوم.
1: أنا
2: دائما أقول لازم يكون جسر تواصل بين الجيل السابق والجيل الحالي، لأن نحن ما زلنا ونقول ما زلنا امتداد لهذا الجيل السابق. ولكن للأسف الحاصل الحين هناك فجوة كبيرة
1: ما بين جيلين، والحين صارت بين ثلاث أجيال.
2: يعني أنت اليوم يوم تيجي تقول، تيجي عند شاعر مثلا له يمكن 5 سنوات أو 4 سنوات حديث، لما تحدثه عن والله
1: شاعر من جيل التسعينات يمكن ما يعرف.
2: كيف أنا بقول له عن قطن بقطن مثلا؟ كيف بقول له عن يعني السيد سعيد بن سلطان وغيره؟ لأنك أنت ما قريت ولا رجعت لهذه التجارب السابقة.
1: كان أمامك ناس معينين.
2: وحن ما زلنا نبحث عن هذه الندوات. يعني أتمنى أن يكون في ترجع الندوات والمحاضرات وتجمع اللي ما يهم الشعر. أروقة الشعر فيها أشياء كثيرة تحتاج أنها تظهر. يعني في أشياء من ضمنها، أنا أقول لك اليوم باكر محتاجين إلى مهرجان أو مسابقة شعرية على التلفزيون. هذا من صوتي، من هذا المنبر أقولها، ودائم أي لقاء أنا أقولها، محتاجين لمسابقة شعرية خاصة بالعمانيين، شعراء العمانيين، وترفع الجائزة فيها.
1: تكون جائزة تحفز الشعب
2: تحفز اللي اللي متحفظ عن مشاركات. يمكن في مسابقة الحين قريبة وفيها يعني زين اللي تتبع المركز سلطان
1: مركز سلطان قابوس الثقافي،
2: ومسابقة يعني نقول نشوف فيها بوادر جميلة جدا ونشكرهم عليها
1: كبداية
2: يعني. وهم يعني يقول إن شاء الله في قادم السنوات أنه راح ترفع الجائزة، لكن محتاجين بسعود إلى مسابقة تلفزيونية على قناة تلفزيون سلطنة عمان.
1: ممكن هذه ترى يعني شوف أنت المبادرة هذه الآن اللي أنت عرجت عليها لجائزة قوافي في مركز السلطان قابوس، هي كمبادرة جيدة طبعا طرحت ومشكورين انهم يحركوا الراكد شوي.
2: هذا هو.
1: فاكيد طبعا احنا ما نعرف الان كواليس اللي موجوده، بس اكيد انها
2: قد راح تعلن ان شاء الله قريبا باذن الله.
1: كم حجم المشاركه؟ كل هذه مؤشرات احصائيات، انت ممكن الان الجهه المنظمه تشوف كيف كان اقبال الشعراء. ايضا مساله انت تتحدث عن موضوع رفع الجوائز تكون جائزه مغريه، هذا ايضا احنا نضم صوتنا الى صوتك علي، راح نواصل لمستمعينا الكرام حديثنا مع ضيفنا الشاعر علي الغنبوصي. علي، تختار لنا شيء من إبداعك الجميل. حديث معك جدا جميل،
2: طول عمرك، جزاك الله خير يا بسعود. ما عاد البحث،
1: والله عادي خذ راحتك. يعني احنا نذكر المستمعين ضيفنا داخل البرنامج الشاعر علي الغنبوصي، لكل من يرغب. هذا جاء السؤال، خلنا ناخذ سؤال للشاعر. أعطيك السؤال عشان ما نأجله، من صاحب الرقم، خلنا نشوف، من أبو عواش لقب اسمه. سؤال للشاعر: من هو الشاعر المفضل، وهل هو من محبي الشعراء الجيل القديم مثل سعد بن جدلان وعبد الله بن عون؟
2: والله أبو سعود، أنا من الناس اللي تربى على سماع القصيدة العذبة. يعني عادي ممكن أني أستمع لقصيدة وما أعرف شاعرها وأشد لها، ممكن جدا أنه أقرأ قصيدة وما أعرف كاتبها وتشدني. لذلك أنا أميل للقصيدة، ما أميل للقصيدة الجميلة العذبة، ما أميل لأسماء معينة
1: يعني.
2: لكن دائما ما في شك أنا استمعت كثير لسعد بن جدلان. لا أذكر له بيت، أحاول أتذكره: مصيبة لا تردد قيمتك في عين من قيمت، يشوفك بس سهل وانت تشوفه بس مسام.
1: الله.
2: من أبياته الجميلة لبن جدلان، ويعتبر مدرسة بحد ذاته. ابن عون كذلك، عبد الله بن عون من الشعراء الجميلين اللي له في الحكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن من الشعر حكمة، وعبد الله بن زويبن من الناس اللي يمتاز قصيدة بالحكمة كثير، هو عبد الله بن عون وعبد الله بن زويبن كذلك، دام أن جات على ربط لأنهم من الناس. وفي كثار يعني أسماء، لكن أنا دائما أميل كذلك القصائد العمانية، الشعراء العمانيين يعني ما أقول قدامه وراحوا، لا إن شاء الله أنهم موجودين، من ضمنهم أحمد شيحي، يعني من الناس اللي
1: موجه له تحية.
2: أتمنى أن يعود هذا القلم الجميل للساحة، أتمنى دائما أقول له في كل لقاءاتي: أحمد يعني مكسب كبير للساحة العمانية، يمكن بعض الشعراء الجيل الحالي ما يعرف أحمد
1: قصائد وما
2: ولا يعرف تجربة. يمكن أبو سعود، إحنا دائما كنا في أيام الملتقيات نتناول قصائد أحمد وغير أحمد من الجيل الجميل من الشعراء الجميلين، يعني كان لهم أثر كبير في الساحة. ما زلنا أنا أفتقد، أنا دائما يوم أقف عند أحمد أقول كيف أحمد وصل لهذه المرحلة من النضج في التسعين
1: في الكتابة. أيوه.
2: في الكتابة يعني شيء يروع.
1: أيوه.
2: شيء أنا أقول ممكن نوصل، يمكن ما أعرف بعد 10 سنين بعد. أيوه. عمر
1: أحمد ليلة الفرقة زرعت بساحة البيت شجرة، ثم انكبر فرقاك حتى صارت الساحة شجر.
2: يسعد الغرقان خيط العنكبوت، مير ما ينجيه مفك الغرق. في قصائد كثيرة
1: حافظها،
2: فبالعكس في أنا أستمع دائما القصيدة الجميلة بغض النظر عن كاتبها يعني.
1: جميل، راح نواصل حديثنا، نستمع إلى قصيدة وبعدها إن شاء الله راح نذهب إلى فقرة من ضي العيون بعد هذه القصيدة.
2: يقول: فوق رجما ما قوتها من العظام إلا عظامي،
3: فوق رجم ما قوته من العظام إلا عظامي ما وطاه اللي عزومه قاصره قدام قمه الفعول الخالدة تبقى مع كبار الأسامي واللي قصر من دون رأس المفخرة يرجع يذمه صاحبي يا من تعاتبني على قل ابتسامي ابتساماتي مع اللي ضفها في طرفه كمه من يدينه لا جرحني والله انه جرح سامي والنثر شوقي فداه من الغلا برجع لمه بلغوا من قصر الخطوة علي أزكى سلامي دم. الهجر ملعون خيره والجفا مهدور دم حاجة المسروق نبض وقلب يدينه الحرامي ونرجع طاح الحطب كل ونرجع طاح الحطب مثل الطفل تكفيها ضمه شاب راس اللي يدور من وراي ومن أمامي في مطيحي وانهزامي وانجرح من ناب سمه كل طيحة في المحبة ما تنزل من مقامي المقام الصلب باقي صلب ما تاكلها رمه افتقد له وانكوي بصمت لكني عصامي من تغير في الهوى مثل الصلاة بدون يمه خالص التقدير والعرفان مع كل احترامي إن بغيت الوصل تمه وإن بغيت البعد تمه
0: من ضي العيون أعمال خلدها الشعر والوطن
1: في فقرة من ضي العيون نعود الليلة إلى عام 1995 إلى واحد من النصوص الوطنية العذبة قصيدة أعترف لك للشاعر عبد الله حمود الصقلاوي تغنى بها الفنان محمد المخيني ولحنها السيد خالد بن حمد الصقلاوي كتبها بتفعيلة نغمية مدهشة وجاء أيضا لحن السيد خالد ومنحها جمال وعالم آخر أكمل كل هذا الجمال الفنان الرائع محمد المخيني كان فيها من هدوء البحر شموخ الجبل من ظلال النخيل ومن دفء الرمل تفاصيل عمان كلها حضرت في اعتراف واحد أعترف لك كانت بلغة أقرب للغزل أعترف لك ما حد على قلبي أبد غيرك سكن أعترف لك حبك بيوفي ساكنا ما له ثمن وغير حبك ما أحيد أنت بحياتي شيء أكيد يا غالية يا غلا وطن

يا غالي يا يغلى وطن بهذا النداء الجميل العذب كان يكتب عبد الله حمود الصقلاوي. طبعا هو يترك اسم الحبيبة مؤجل كأنه هو يريد يطبطب علينا لغاية ما نوصل إلى المقطع اللي يكشف فيه عنها تماما. بعد هذا المقطع الجميل طبعا هو واصل بالاعترافات، يكمل الاعتراف للحبيبة: اسمك على لساني وضاع عمره دهر، ومجدك شراعه زاهي يحلى الدرر، انت الأمان بلادنا، انت المحبة والهنا، وانت الوفا كل الوفا يا زاهية بلون البصر.

بهذا الجمال والعذوبة كان يكتب عبد الله حمود الصقلاوي. طبعا هو يطبطب علينا، ما ذكر اسم الحبيبة في المقطع الأخير، راح يخاطبها: يا موطني يا كل عزي والأمان، لو تفخري من يشبهك أمي عمان. هنا تظهر عمان بعد كل هذا الجمال، يا موطني يا كل عزي والأمان.

يا موطني يا كل عزي والأمان، بعد هذا الاعتراف والحب والحب والغزل يكشف الشاعر طبعا هنا عن حبيبته اللي سكنت القلب كانت هي عمان، راح يكمل بعدها فوق هام الكون اسمك يا بلادي وفوق كل القول حبك في فؤادي وشرعنا يا موطني من قبل بادي شامخ عانك حضارات الزمان. هكذا أخفى الصقلاوي اسم الحبيبة حتى المقطع الأخير لما أفصح عنها ما قال عمان بل قال أمي عمان بهذا الجمال والعذوبة. قفل عبد الله الصقلاوي هذا النص الجميل. كانت هذه فقرة من ضي العيون وفوق هام الكون اسمك يا بلادي.

0: ما بين نجمة وقمر تسري الحروف مع ضيف السامر.
1: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين مع ضيفنا الشاعر علي الغنبوسي. علي، طبعا أنت في السياق حديثنا تحدثت عن موضوع النقد وأشرت إلى أنه إحنا بحاجة لندوات ولعودة القراءات النقدية إلى المشهد الشعري. متى علي الغنبوسي ممكن يتقبل النقد في قصيدته، ومتى ممكن يعني يتحفظ على النقد؟
2: ما أنا في كلتا الحالتين أنا أتقبل النقد البناء، أما النقد الهدام ما ألتفت صوبه. لكن أنا أفند بين النقد الشاعر العادي ونقد الناقد الأكاديمي، لأن اليوم وللأسف يعني لو أخذنا الموضوع بجدية شوي نوعا ما وأخذنا في الواقع اللي موجود على مستوى المسابقات اللي موجودة عندنا في عمان، تجد أن اليوم غياب الناقد الأكاديمي بصورة كبيرة حضور الشاعر الناقد، لذلك صارت الذائقة هي المحكم بشكل أكبر عندنا في مسابقات الشعرية في عمان. وأنا رجل متابع، وأنت كذلك أبو سعود رجل متابع، وحكمت أنت وأنا حكمنا. للأسف أن في غياب للمدرسة النقدية للناقد الأكاديمي اللي يعني ينقد على أساس النص، آلياته الفنية، دلالاته الفنية، وصرنا نكتفي بالشاعر الناقد اللي يعتمد 90% على ذائقته الشعرية. الصورة جميلة، والله الوزن جميل، وخلاص نكتفي في التحكيم في هذه الأشياء، وهذا خطأ فادح كبير. يمكن يعني الناس تنظر على أن الناقد الأكاديمي يذهب للتنظير كثير من
1: النص نفسه،
2: من
1: يعني
2: النص نفسه،
1: كأنه يبتعد عن روح النص.
2: نعم. بينما الشاعر الناقد ممكن يذهب إلى الإحساس، إلى الصورة، إلى غيره وغيره وغيره. لكن أنا إذا جيتني أنا ممكن أن نجمع اثنين، ممكن أن نجمع اثنين. يعني اليوم إذا في محك كمسابقة وغيرها، نحن محتاجين للاثنين يكونوا موجودين
1: على المنصة.
2: على المنصة. أما أنك والله اليوم لجنة التحكيم تأخذ نوعية واحدة فقط اللي هو الشاعر الناقد، فأنا ضده. وغياب الناقد الأكاديمي أنا ضده، لأن كل شخص راح يعني يكون على، مثلا إذا قلت الناقد الأكاديمي راح يبنى على منهج وتحليل، يبني قراءاته على منهج وتحليل معين، لأنه ما
1: قراءة مختلفة،
2: قراءة مختلفة يعني جدا عن الشاعر
1: بمنظور ناقد.
2: أما الشاعر الناقد فهو يذهب إلى الصورة وغيرها وهو يمكن يكون ملامس للإحساس، لأن التجربة الشعرية أقوى من الناقد الأكاديمي. لذلك أنا أرى أنا لازم تكون في موازنة كبيرة في خصوصا في اللجام. أنا اليوم لو بتقول لي علي أنت تتحفظ ولا، أنا أقول لك كمسابقات أنا ما أشارك مسابقات داخلية، ما بعشان أتحفظ وغيره. لكن ممكن أنا اليوم ممكن أتقبل أن عبد العزيز ممكن يحكم لي على قصيدة، لأنه من نفس التجربة، واحد أنا أعرف من عبد العزيز وإيش أدواته النقدية، لذلك ممكن أتقبله كناقد، ويمكن العكس. لكن اليوم تجيني وتقول لي والله الناقد فلان، أصلا حتى كلمة الناقد تراها لازم تحطها تحت خطين.
1: أيوة. من اللي تصنفه ناقد قصدك ومن
2: أيوة. لأن اليوم تصدر المشهد أسماء وعرفت، والمشكلة أنها جات من وزارة الثقافة الرياضية، يعني هم اللي حطي مثلا هم في لجنة معينة حطت الأسماء هذه، وهذه الأسماء بدأت تتكرر. أنا يمكن أكون بعيد عن المشهد، ما أحضر مسابقة،
1: لكن أتابع،
2: لكن أتابع وأرصد ممكن آراء الشباب الشعراء الشعبيين. لما يجي اسم فلان يا أخي هو يرى حاجة، يرى يقول أنا قصيدتي عن مشواره هذا كامل، عن مشوار الناقد هذا كامل. لذلك هو صعب يتقبل أنك تجيب لناقد تجربته مختزلة في قصيدة أو قصيدتين أو مشاركات على مستوى الملتقى أو مهرجان. حن بحاجة الآن، بحاجة إلى أشياء كثير. ليش أنا أقول محتاجين إلى اللي هي
1: القراءات
2: النقدية وغيرها؟ لأنها تثري.
1: لكن وين الناقد الأكاديمي علي؟ يعني أنت الآن طرحت نقطة جدا حديث ذو شجون. وين في ناقد أكاديمي أصلا التفت للقصيدة الشعبية وجلس يتناول
2: في لكن الله يغفر له ويرحمه.
1: الله يرحمه.
2: حمد الخروصي من الأسماء اللي اللي اللي اللي وقف للشعر وقفة كبيرة وكانت له قراءات كثيرة، كتابين أنا أعتبرهم يعني رصيد ومنهج لازم نرجع له كشعراء. قفار،
1: شوف رغم أنه حمد الله يرحمه ما كان متخصص في موضوع، نعم، لكن قدم وأثر الساحة بشكل كبير. لكن الناقد الأكاديمي الشخص المختص يعني خليني أقول ما في أحد التفت ترى للقصيدة الشعبية. علي،
2: هي محاولات يمكن تكون خجولة نوعا ما،
1: أقصد الناقد المختص يعني مختص. الأكاديمي اللي تخصصه.
2: ولو جينا حنا اليوم ما تبنينا هذا الناقد حتى لو كان موجود، ما تبنينا. مثلا أنا كلمك الحين عن تجربة دكتور غسان الحسن،
1: طبعا تجربة رائدة الآن أصبح.
2: أنا اليوم أمتلك عندي في المكتبة 20 جزء
1: مؤلف حاله
2: في النقد
1: وفي القصيدة الشعبية،
2: في القصيدة لا نقد نقد كامل، نقد كامل
1: جميل،
2: يعني عيوب القوافي، عيوب الأوزان، عيوب كاملة، الوزن كذا كامل. طيب حن ليش مغيب عنا أن الناقد يتبنى من الوزارة ويشتغل عليه وممكن يسوي حتى دروس موجودة تثري
1: في الشعر الشعبي؟
2: أي نعم،
1: بدل ما يكون الالتفات فقط. حنا طبعا كثير عندنا قراءات ونقاد كثر في القصيدة الفصحى موجودين، وإصدارات يعني تكاد مستمرة، يعني سواء لتبناها الجمعية أو حتى النادي الثقافي. راح نواصل حديثنا، نستمع إلى قصيدة علي
2: أخيرة هذه.

0: سلام.
1: الله الله، صوت جميل معذب، رائع يا
0: الله.
1: علي. علي، واحنا في الدقائق الخمس الأخيرة،
0: نعم.
1: متى لما تقرأ أو تسمع لشاعر، سواء قرأت أو سمعت، تقول هذا شاعر، متى يقولها علي؟
0: في ما أفكر، أنا من الناس اللي يعني يميلوا لأشياء كثيرة. العنصر الدهش، يعني إذا وزن جديد ترى يشدني، يعني
1: انت لعبتك الموسيقى والاوزان
0: هاي لازم. قافية صعبة، وقدر أنه يوصل فيها وما يضطر للإيطاء، يوصل فيها بعيد وما يرجع للإيطاء وغيره، أنا هذه ممكن يمسكني. ثاني حاجة السلاسة، يعني يمكن أنا بقول لك أبو سعود من الأخير، يمكن في خلال 5 سنوات أو 5 سنوات الأخيرة يمكن نص أو نصين لقذبني، ما من داخل ما من خارج، للأسف أنه ما زلنا، يعني أنا ما أقول لك في نصوص يمكن في، يعني أنا ذائقتي شوي صعبة نوعا ما، ذائقة أبو سعود صعبة نوعا ما، ذائقة فلان صعبة، في أشياء في معايير معينة أنا تشدني، وكنت في معايير كنت
1: طبعًا
0: تشدك غير عني.
1: طبعًا
0: لذلك أنا أرى، أنا أشوف دائما الوزن، أنتبه له كثير، أنا الموسيقى والإيقاع العالي والإيقاع نوعا ما يشدني أكثر، الصور الشعرية جديدة، السلاسة، هذا أشياء تشدني، لذلك هذه الأشياء اللي أشوف أنه يعني يشدني أكثر يعني في القصيدة.
1: طيب علي، سؤالنا الأخير قبل أن نختم معك أيضا بمقطع شعري بسيط، بعد كل هذه السنوات إيش اللي تفتش عنه من القصيدة علي؟
0: الحين؟
1: أيوة الحين.
0: الحين يعني أتوقع أني أكتب، أدور القصيدة اللي ما بعد كتبتها أنا.
1: جميل.
0: وأتمنى أني أكتب، يعني يعني خلينا نكون واقعين، تعدينا موضوعنا نكتب عشان نثبت حاجة، تعدينا خلاص، تخطينا من سنين يعني. لذلك أنا الآن أبحث عن القصيدة اللي ما كتبتها بعد. وللأسف يعني الفترة الأخيرة أنت قلت سؤال مهم، من أخذتك القصائد الصوتية ولا الأعمال الصوتية كثير، وأنا أتمنى أني أرجع للقصائد الوجدانية، لأنها هي هذه هي البدايات وهي اللي تبقى أكثر يعني. هذا هو إن شاء الله.
1: جميل. إذا إحنا على الدقائق الأخيرة نستمع إلى نص قصير كذا نختم فيه مع الشاعر علي القنبوصي.
0: نص ولا
1: على راحتك، حتى شلة تبا
0: لا شلة خلاص.
1: زين مقطع على الأقل،
0: مقطع
1: فتش ودور. يعني احنا اليوم والله استمتعنا معك،
0: طول عمرك يا ابو سعود،
1: يعني مضت ساعتين سريعة.
0: لا ان شاء الله بعد في اوقات غيرها بإذن الله.
1: ان شاء الله
0: هدور لك مقاطع افضل ونخلص بمقاطع
1: زين، تغريداتك الجميلة،
0: طول عمرك،
1: إحساسك العذب يعني، وإحنا والله ودنا كان الوقت يطول معاك.
0: يقول إن راحت الفرصة اللي في يدينك وضاق، الخاطر اللي يشوف الحظ أكبر عدو، كم قلت له يا حبيبي لو نرد الوفاق، يبغى بسلم الهوى ولا برفقته بدو، ترى المواصل حالاته بالمزاج الرواق، مثل القصيدة الجزم يبقى رواق وهدو.
1: الله.
0: الهجر والوصل ما بينها نحط فاصل، استراحة محارب واستراحة مشاعر، قال لي هات فيني من كلام المواصل، وانقطع وصلها البارح وانا صرت شاعر.
1: الله.
0: يقول مدري الصدف ولا الحنين، ساق قدمك في شارعي، ما اقول غير الله يعين، الله معك والله معي، اخفي الملامح لا تبين، خايف اجيك بلا وعي، خليك بعيده لا تجين، لا تسمعيني وارجعي.
1: الله، لا تسمعيني وارجعي. جميل يا

0: علي جميل.
1: حني كفوفك وصبغ الحمرة يا نور كل ما شفته وكل ما ظهر على العالم كما القمرة. ما حد شكى من ليلتنا ظلمة يا صبري اللي راح من عمره والعاذلين سيوفهم ثلمة اللي بكفه قابض الجمرة ما مثل من رجله بسطلمة.
0: الله جميل جميل يا علي. علي وإحنا في الدقيقة الأخيرة شكرا جزيلا، كنت رائع في كل شيء في طرحك.
1: جزاك الله خير أبو سعود. يمكن أولا سعيد أني أصافح المستمعين عبر هذا الأثير وعبر هذا البرنامج. سعيد أني التقيت فيك أبو سعود. أنا من الناس اللي أعزك كثير وأحب شعرك كثير، وتمنيت لو أنك تقتنص فرصة وتعطينا قصيدة من قصائدك إذا في إمكانية أو مقطع أكون شاكر لك. يكون ختام مسك الختام عندك
0: حبيبي يا علي. يعني هو يحرجني، المفروض ما أسمح له يطلب مني
1: لا
0: حاجة،
1: لا لا
0: لكن
1: بنكسر القاعدة نوعا ما.
0: أنت تكسر القاعدة الحين. طبعا أنا بختم مع المستمعين، وأيضا بحاول أفتش على ولو مقطع بسيط، يعني عشان هذا علي اللي طلب. كنا معكم طبعا مستمعين الكرام، إحنا على مدار ساعتين مع الشاعر علي الغنبوصي، وأكيد أنه سعدنا كثيرا بهذا اللقاء وبكل ما طرحه علي من جمال. إن شاء الله راح نلقاكم الأسبوع القادم، لكن قبل ذلك وتلبية لطلب علي الغنبوصي. علي يعني
1: طلب المستمعين بعد
0: طلب مستمعين. خلاص إذا باخذ مقطع كذا بسيط علشان علي. يقول: نعبر خفاف العمر كنا مطاريد، محد لمحنا أو مسك في يدينا، ضعنا وكل اللي بقى يشبه البيل، ضقنا بنا ما عاد حد يبينا، كل الذي سكنوا الحنايا مواريد، لما ارتوا سلوا الخناجر علينا، حنا بقينا فوق روس الجلاميد، عن كل ذكرى موجعتنا سرينا، نخاف صمت الحرف خوف التجاعيد، ونخاف يطويه الزمن ما حكينا، عشنا مع الأحلام شمع المواعيد، واليوم حتى الحلم عاند يجينا.
1: يا سلام يا سلام، صح الله.
0: هذه عشانك.
1: طول عمرك ذاك الله.
0: تسلم يا علي، شكرا.
1: مبدع دائما يا أبو سعود.
0: حبيبي شكرا على كل شيء.
1: على أمل نلتقي قريبا بإذن الله.
0: يا سلام، صوتك إذاعي أنت.
1: إن شاء الله دارس إعلام. إن شاء الله قريبا.
0: طبعا أنت تخصص إعلام يا أخي، ما سولفنا عنها هذه، نسيناها. كل الشكر والحب والتقدير لكم أحبتنا المستمعين. كنا معكم على مدار ساعتين، وكذلك مع ضيفنا الشاعر الرائع علي الغنبوصي. لكم مني كل التحية. كنت معكم من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري، ومن الإخراج سيف الجرداني. وفي أمان الله.
2: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: سجل هذا الجول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا لقد فعلوا مكانه
8: حلو. بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين
9: خليجي 11 حين عانق العنابي اللقب. مستمعين الكرام، في 27 من نوفمبر من عام 1992 كانت الدوحة على موعد مع حكاية خليجية جديدة. الدوحة مدينة هادئة في تفاصيلها، لكنها كانت تستعد لأيام مثيرة في مدرجاتها. ففي قلب العاصمة القطرية كان استاد خليفة الدولي يفتح أبوابه للنسخة 11 من كأس الخليج، نسخة ستبقى في الذاكرة طويلا لأنها لم تكن مجرد نسخة جديدة، بل كانت اللحظة التي كسر فيها احتكار الكويت والعراق للقب، واللحظة التي كتب فيها العناب القطري اسمه للمرة الأولى في سجل الأبطال. حضرت 6 منتخبات في الموعد: قطر صاحبة الأرض والجمهور، الكويت صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، السعودية العائدة إلى المنافسة، البحرين والإمارات الباحثتان عن حضور مختلف، وسلطنة عمان الطامحة إلى إسعاد جماهيرها. أما العراق فغاب عن المشهد. 6 منتخبات و15 مباراة ونسخة لم تعرف التعادلات. ركلة البداية جاءت لصالح قطر على حساب عمان في مباراة الافتتاح بهدفين دون مقابل حمل توقيع مبارك مصطفى.
10: عدل من اللي يعدي من حمد أحمد وعوض سلمي يحاول يعكس لكورة كورة مبارك مصطفى.
9: في المقابل كانت الكويت حاضرة بإرث 7 ألقاب خليجية، وكان الجميع يعرف أن الطريق إلى القمة يمر من أمام حامل الرقم القياسي. لكن في 3 ديسمبر حدثت المفاجأة، قطر تفوز على الكويت 4 أهداف دون مقابل. في هذه الليلة قالت قطر: اللقب هذه المرة له عنوان آخر. ومع اقتراب النهاية بدأت الحسابات تضيق. قطر في الصدارة، يطاردها البحرين والسعودية والإمارات في سباق مفتوح حتى الجولة الأخيرة. ثم جاء 10 ديسمبر موعد الجولة الأخيرة، العنابي أمام الأخضر السعودي. كان يمكن لقطر أن تنهي الحكاية بانتصار، ولكن السعودية تفوز بهدف دون مقابل. نعم خسرت قطر، ولكنها لم تخسر اللقب، فالأرقام قالت كلمتها. هنا دخل العنابي السجل الذهبي، هنا وضعت قطر أول كأس خليجية في خزائنها، هنا كتبت قطر صفحة جديدة، صفحة ستكبر مع السنوات وتتسع مع البطولات، حتى يصل المنتخب القطري بعد عقود إلى أكبر مسرح كروي في العالم، كأس العالم. وعلى صعيد الجوائز الفردية فقد كان للعنابي نصيب الأسد. النجم القطري مبارك مصطفى توج هدافا للبطولة 3 أهداف، واختير أيضا أفضل لاعب في خليج 11. هكذا كانت خليجي 11، بطولة بلا ضجيج إعلامي كما نعرفه اليوم، لا شاشات عملاقة تلاحق كل التفاصيل، ولا هواتف تنقل الخبر في اللحظة ذاتها، ولا مواقع تزدحم بالتحديثات كل دقيقة. كانت هناك كرة قدم ومدرجات تعرف كيف تصنع صوتها، وجمهور يأتي إلى الملعب ليعيش المباراة ثم يعود منها بحكاية، حكاية تروى في المجالس وتسمع عبر المذياع وتشاهد عبر شاشة التلفاز. في الدوحة عام 1992 لم تكن الصافرة تعلن نهاية البطولة فحسب، بل أعلنت عن بداية مرحلة جديدة لقطر، مرحلة أصبح فيها للعناب مكانا بين أبطال الخليج. مستمعين الكرام، نطوي صفحة خليجي 11، نغادر مدينة الاحتفال ونتجه معكم إلى أبوظبي، حيث تنتظرنا تفاصيل خليجي 12 وحكاية أخرى بين صافرة البداية وصافرة النهاية. فحتى نلتقي ابقوا مع الحكاية.
2: بين صافرتين،
6: أي جنون هذا، كأس الخليج
10: سجل هدف،
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: ربما يحدث هبوط.
1: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: بدي حدا يدفج.
1: يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجل من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين.
9: خليجي 12 أبو ظبي فأل خير على الأخضر. مستمعين الكرام، في صباح من صباحات أبو ظبي أشرقت الشمس على مدينة تستعد لاستقبال حكاية جديدة من حكايات كأس الخليج. كان ذلك في 3 نوفمبر من عام 1994، حين فتحت أبو ظبي أبوابها واستعد استاد مدينة زايد الرياضية لمنافسات خليجي 12. 6 منتخبات حضرت والعراق ما زال غائبا. 6 أحلام اجتمعت وكأس واحدة تنتظر من يرفعها. الأبيض الإماراتي كان يريد أن يجعل الأرض سندا والجمهور مددا، وأن يكتب على ملعبه حكاية التتويج. وقطر جاءت وهي تحمل لقب النسخة السابقة والحفاظ على العرش مقصدها، والكويت حضرت بتاريخها والعودة إلى الزعامة بوصلتها، وسلطنة عمان وصلت لكتابة نص جديد. أما السعودية فتحلم بلقب طال انتظاره. بدأت خليجي 12 بمواجهة صاحب الأرض الإمارات أمام قطر حامل اللقب. 90 دقيقة بين صافرة البداية وصافرة النهاية، والكلمة للأبيض. الإمارات تفوز بهدفين دون رد. وفي اليوم التالي دخل الأخضر السعودي سباقه الأول أمام سلطنة عمان. هدف هنا وهدف هناك، حتى حسم فؤاد أنور المباراة لصالح الأخضر. ومع توالي الجولات بدأت الحسابات تتشابك واشتد التنافس، وبرزت السعودية والإمارات وقطر في مقدمة المشهد. كل مباراة تقرب فريقا وتبعد آخر، وكل نقطة ترفع حلما وتؤجل آخر. في 12 نوفمبر كان موعد مواجهة السعودية وقطر. العنابي بدأ المباراة بقوة وسجل أولا، لكن الأخضر لم يعرف التراجع، عاد إلى المباراة وأدرك التعادل. ثم ظهر فؤاد أنور من جديد ليضع السعودية في المقدمة.
10: لعب الكرة صالح المنتخب يسجل بالجول بالجول بالجول. فؤاد أنور.
9: السعودية تنتصر على قطر بهدفين مقابل هدف. فوز ثمين قرب الأخضر من القمة، وأبقى باب البطولة مفتوحا حتى اللحظة الأخيرة. في 16 نوفمبر من عام 1994 أقيمت الجولة الأخيرة. المشهد جمع السعودية بالكويت. الأخضر يعرف الحساب، يعرف أن الفوز يعني شيئا واحدا هو الكأس. بدأت المباراة بحذر، محاولات هنا وترقب هناك، حتى انتهى الشوط الأول دون أهداف. ثم جاء الشوط الثاني وجاءت اللحظة التي انتظرها الجمهور السعودي. فهد المهلل يضع الأخضر في المقدمة.
11: كرة اللعب تصل خطرة، والفضلي كملها كرة خالد لفهد المهلل. فهد المهلل
9: هدف يفتح باب الحلم ويشعل المدرجات الخضراء. لكن المباراة لم تنتهي بعد. الدقائق تمر والجمهور ينتظر والكأس تقترب، حتى جاءت الدقيقة 81. ظهر فؤاد أنور مرة أخرى وسجل الهدف الثاني.
10: لعب الكرة صالح المنتخب يسجل بالجول بالجول بالجول. فؤاد أنور فعلا ينقذ المنتخب السعودي بهدف سجله الهدف الثاني.
9: المدرجات تهتف والقلوب تخفق والصافرة تقترب، ثم صافرة النهاية. انتهى الانتظار وحضر الانتصار في أبوظبي. ابتسمت الكأس للأخضر السعودي ليكون بطلاً لخليجي 12. 4 انتصارات وتعادل واحد وبلا خسارة، لقب أول في تاريخ السعودية بكأس الخليج، وحلم طال انتظاره حتى وجد طريقه إلى منصة التتويج.

0: في سماء خليج 12 لمعت أسماء تركت أثرها في البطولة، في مقدمتها السعودي فؤاد أنور والقطري محمود صوفي اللذان تقاسما لقب هداف البطولة بأربعة أهداف لكل منهما. أما جائزة أفضل لاعب فذهبت إلى الإماراتي محمد علي، وجائزة أفضل حارس كانت من نصيب مواطنه محسن مصبح. 15 مباراة سجلت فيها 34 هدفا، وبطل جديد يضاف إلى سجل المتوجين. كانت تلك حكاية خليجي 12، حكاية زمن كانت فيه كرة القدم تصل إلى الناس بطريقة مختلفة. لم تكن الأخبار تصل في لحظتها، ولم تكن الهواتف تحمل تفاصيل المباريات في كل مكان. كان المشجع ينتظر، يتابع، ثم يحمل المباراة معه إلى البيت، وكان الهدف لا ينتهي بانتهاء المباراة بل يبدأ بعدها في الذاكرة. هدف يروى، ومباراة تحكى، وبطولة تبقى. من أبو ظبي تواصل الكأس رحلتها، نغادر العاصمة الإماراتية بود، نسلك الطريق نحو العين، نعبر الحدود إلى سلطنة عمان الحبيبة، حيث مدينة البريمي بوابة العبور، ومنها إلى مسقط الخير حيث تستعد العاصمة لاستقبال خليجي 13. في مسقط موعد جديد، موعد مع خليجي 13 ومع حكاية جديدة من حكايات كأس الخليج.
1: بين صافرتين،
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الحقايد في يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: ربما يحدث عمان.
1: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

الآن في كل آن إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

كون اشمك كون اضمك كون احط راسي على

0: أتمنى الشتاء يكون أربع مواسم.
1: باردة ها باردة.
0: أتمنى السنة كلها تكون بس شتاء.
1: ليش؟
0: حتى أنام بحضنك الدافي.
1: أكمل بس أكمل.

اليتيم اليتيم اللي مو أبوه يموت ولا تروح أمه. اليتيم اللي مو أبوه يموت ولا تروح أمه. اليتيم

Nadeem Hafiz.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

بلدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود. من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

وتسأل فيروز الشطار. وتجوب بحارا وبحار.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.